0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
1: السهرة العربية.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم.

مرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

لا طاقة لأحد بالتلقي والشهود بدون واسطة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظم، فمن زاره وتعلق به اغترف من بحره واستمد منه بنيته، فلا تك بالوان لتبلغ راحة، فكل الونا كل العناء

لقد تبلج نور الحضرة المحمدية على الكائنات جميعا، باسطا إشعاعاته من كنه لوامع نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الإمام البوصيري رضي الله عنه في همزيته: تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، متفاخرة بوجودك الأزمنة من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، فكل عصر بك يفخر إلى عصر ميلادك صلى الله عليك وآلك وسلم، وشق صدرك وتعبدك ونبوتك ورسالتك وجهادك ودخول الناس في دين الله ومعارجك وهجرتك وعصر أتباعك، ثم بعد القيامة عصر مقامك المحمود وشفاعتك العظمى ووسيلتك وفضيلتك. فالأزمنة تشرف بشرف من يكون فيها، كذلك الأمكنة وهي مكة والمدينة، فإنهما شرفتا بوجودك بهما، وعلى مقام مدينتك إذ كانت دار هجرتك صلى الله عليك وآلك وسلم، فكان بها من المزايا ما كان، ومن الفضائل والكمالات ما لا يعلم قدره إلا الله. طابت بأحمد طيبة فأريجها أذكى، وأطيب من عبير فاحا وسمت به أنوارها، فلقد غدت لمن استضاء بنوره مصباحا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها كالعادة وعلى امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث التي جدت بمنطقتنا المغربية والعالمية، وفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة. في أبرز عناوين هذا الصباح: الوزير الأول الفرنسي يحل بالرباط لترسيخ الشراكة الثنائية وإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين. إسبانيا وجبل طارق تطويان ثلاثة قرون من التوتر الحدودي، واتفاق تاريخي يدخل حيز التنفيذ اليوم. مضيق هرمز إلى منعطف تصعيد خطير، قتلى في استهداف إيران للسفن العابرة، وتحذيرات من التداعيات الحقوقية والاقتصادية لاضطراب الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي. بعد قليل نوفيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء، وقبل ذلك هذا طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيس في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحي اللي ما بين الجديدة والصويرة وما بين العيون وبوجدور والمناطق القراب لهم، فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت الشرقي في الريف والسهول الغربية، وكذلك في النواحي الجنوبية الشرقية والسواحي الصحراوية، والقوة دياله ما مجهدة شوية إلا في السواحي الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-35 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26-47 درجة في واد الذهب، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 30-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30-40 درجة في ناحية السوس، ما بين 31-35 درجة في ناحية الريف، ما بين

0: 32 و 35 درجة في الشوية، ما بين 34 و 42 درجة في تادلا والساقيه الحمراء، 35 و 36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية السايس، ما بين 35 و 40 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 36 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 43 درجة في تافيلات، وما بين 41 و 44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة في السوس ماسة والمناطق الجنوبية الشرقية خاصهم يبقاو رادين بالهم مزيان للتكاثر ديال الجراد عندهم في الجنانات ديالهم، لأن الظروف الجوية ديال الناحية ديالهم يمكن تشجع الجراد يتوالد ويتكاثر ويتسلط على الزراعات والشجر ويهلكهم في أيام قليلة الله يحفظ. وهذا علاش لازم من الاحتياط وبالخصوص يعلموا المصالح والسلطات المعنية إلى لاحظوا شي تكاثر غير عادي. إن شاء الله بالتوفيق والله الموفق.
1: الخامسة صباحا على ميديا، موجز لأهم وآخر الأنباء. بداية هذا الموجز من الرباط، حيث يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اليوم زيارة رسمية من يومين إلى المغرب على رأس وفد حكومي رفيع سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. زيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع، إلى جانب مباحثات بين مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجوميرو أو فوجوميري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. في باقي أبرز الأنباء، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران قبل ساعات من الموعد الذي حددتها لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، وقصفت أهدافا عسكرية في مدن تقع جنوب البلاد مستهدفة أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية. وفي مسعى لزيادة الضغط على طهران، أعلن ترامب إعادة فرض حصار على موانئ إيران داخل حيز تنفيذ مساء الاثنين في 8 بتوقيت غرينتش، ما سيؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية خاصة إمدادات الطاقة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. أفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مركز للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني إن الجهاز نقل إلى مستشفى الشفاء 8 أشخاص بينهم سيدة و13 إصابة غالبيتهم من المرة جراء هذه الغارة الإسرائيلية. اختتم لبنان وإسرائيل الاثنين اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، حيث أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين جنوب لبنان. وجرت المفاوضات التي ترعاها واشنطن في العاصمة الإيطالية بشأن اتفاق إطار أبرم الشهر الماضي بعد 5 جولات من المحادثات في واشنطن، وسط آمال المفاوضين اللبنانيين بإحراز تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي. ورغم هذه المفاوضات، وصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على عدة أهداف في الجنوب، ما يمنح النازحين أو ما منع النازحين من العودة إلى قراهم. إسبانيا وجبل طارق تطويان 3 قرون من التوتر الحدودي، وتدخل اليوم معاهدة حرية التنقل بين جبل طارق وإسبانيا تدخل حيز التنفيذ، لتنتهي بذلك طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش ويبلغ عدد سكان جبل طارق التابع لبريطانيا نحو 40,000 نسمة. وقد أبرم الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي جرت في ظل توترات بين لندن وبروكسل.

0: بروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نختم بالرياضة، حيث جددت إسبانيا عقدتها أمام جارتها فرنسا بعدما تغلبت عليها مساء أمس في دالاس بهدفين دون رد، وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 في كرة القدم. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو أنجلترا، اللتين تلتقيان مساء اليوم في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا. ختام هذا الموجز، فاصل ونعود إليكم.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: صباحكم سعيد مستمعين أينما كنتم. في نهائيات كأس العالم 2026 لم يكن توهج المنتخب النرويجي مجرد مفاجأة كروية، بل بدا امتدادا طبيعيا لمسيرة بلد نجح على مدى عقود في بناء نموذج اقتصادي واجتماعي يحتذى به. هكما استثمرت النرويج ثرواتها بحكمة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع يضع الإنسان في صدارة أولوياته، تجني اليوم ثمار استثمارها في عدة ميادين من بينها الرياضة. وقصة ازدهار هذا البلد نتابعها. من مزايا كرة القدم في مستوياتها الدولية أنها تفتح أبواباً واسعة لاكتشاف ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها وحتى فلسفتها في الحياة. لذلك خلال البطولات الكبرى نشاهد اللاعبين ونشاهد أوطانهم وهي تعبر عن نفسها في المدرجات وحتى في طريقة الاحتفال بالانتصارات. نتعرف في قصة اليوم على دولة شاركت في مونديال 2026. النرويج بلد عندما يذكر اسمه تتبادر إلى الأذهان دولة تتصدر باستمرار قوائم التنمية البشرية وجودة التعليم والرعاية الصحية وانخفاض معدلات الفساد وارتفاع متوسط الدخل. ومن أسرار هذا النجاح ثقافة اجتماعية خاصة تعرف باسم قانون يانتي أو لا لوا دو جات. ليست قانونا رسميا أقره البرلمان، وإنما فكرة اجتماعية صاغها الكاتب الدنماركي النرويجي أكسل سانديموس عام 1933، وتتلخص فلسفته في عبارة بسيطة: لا تظن أنك أفضل من الآخرين. مع مرور الزمن تحولت هذه الفكرة إلى جزء من الثقافة الأسكندنافية، حيث ينظر إلى التواضع والعمل الجماعي والابتعاد عن التفاخر قيمة أساسية في المجتمع. صحيح أن هذه الثقافة تلقى أحياناً انتقادات لأنها قد تجعل البعض يتردد في إظهار تميزه، لكنها في المقابل أسهمت في ترسيخ المساواة وتقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز روح التعاون. أما اقتصادياً تقدم النرويج نموذجاً عالمياً في إدارة الثروات الطبيعية. فبعد اكتشاف النفط في ستينيات القرن الماضي أنشأت الحكومة ما يعرف بصندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم تستثمر فيه عائدات النفط والغاز في آلاف الشركات والأسواق العالمية. في مجال العدالة تبنت النرويج فلسفة مختلفة عن كثير من الدول. السجون هناك لا تقوم فقط على العقوبة، تركز بدرجة كبيرة على إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وتوفر للنزلاء برامج تعليمية ومهنية إلى جانب ظروف معيشية إنسانية تهدف إلى إعدادهم لحياة جديدة بعد انتهاء العقوبة. وهذا ما ساهم في انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة مقارنة بالعديد من الدول. أما في التعليم فيعد أحد أعمدة الدولة الحديثة. الجامعات الحكومية مجانية للمواطنين النرويجيين، كما يستفيد منها كثير من طلاب دول أخرى. وتستثمر الدولة مبالغ كبيرة في البحث العلمي والابتكار انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي

يبدأ من الإنسان. وفي تقارير الشفافية الدولية تحافظ النرويج منذ سنوات طويلة على موقعها بين أقل دول العالم فساداً. وأخيراً تصنف النرويج باستمرار ضمن أكثر شعوب العالم شعوراً بالرضا عن الحياة. السعادة هناك لا تقاس فقط بحجم الدخل، بل أيضاً بجودة الخدمات والأمان والثقة والوقت الذي يقضيه الإنسان مع أسرته وحتى بالقرب من الطبيعة.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل فقرة هذا الصباح بميديان. روبورتاج عاشت فرنسا على إيقاع نقاش صاخب داخل الجمعية الوطنية بين المعارضين والمؤيدين لمشروع قانون يمنح رجال الشرطة حق الدفاع عن النفس لا مشروط. عائلات ضحايا من سقطوا تحت نيران الشرطة في قضايا عديدة منذ عقود تابعوا بمرارة مجريات حوار لم يدعوا إليه. جمعيات حقوقية فرنسية وأخرى دولية تندد بالقانون وتصفه بجواز قتل لا مشروط. هذا المشروع إن حملته حكومة ماكرون يجد أصوله في اقتراح قديم لزعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبان. في فرنسا 2026 المشروع حظي بتصويت أحزاب اليمين الوسط إلى جانب اليمين المتطرف. الروبورتاج من توقيع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
1: L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.
2: هي حتما واحدة من أعنف جلسات الجمعية الوطنية. يمين متطرف يساند الوسط ويسار يثور غضبا أمام أعين عائلات ضحايا عنف الشرطة التي لم تدعى للنقاش.
3: Que vous venez de faire est d'une extrême gravité.
4: ما تقومون به خطير جدا لأننا غدا وأنتم تعرفون ذلك ضحايا جدد سيسقطون في دوائرنا فوق التراب الفرنسي شباب سيموتون لأصولهم الحقيقية أو المزعومة وعائلات جديدة ستعيش الحزن هذا ما تقومون به اليوم ولا تريدون أن نناقش الموضوع اسحبوا النص اسحبوه لأنكم تهينون عائلات الضحايا التي تعاني للوصول إلى المحاكم وإلى إثبات جرائم الشرطة عائلات لا تعرف كيف قتل أبناؤها
2: وتحت وابل الانتقادات وزير الداخلية يرد على المعارضة مدافعا عن حق الشرطة في الدفاع عن النفس
5: كيف لكم أن تقولوا أنه بموجب هذا النص سيموت شباب بسبب الشرطة كيف لكم أن تقولوا ذلك سيدتي هناك إطار إداري وقانوني وأطر كل تدخلات الشرطة في كل قضية هناك تحقيقات أعطونا الانطباع أنه بموجب القانون ستعم فوضى جنائية وهذا خطأ
2: دفاع لا يستوي يقول إيمانويل بومبار الذي يهاب إضعاف العدالة أمام هفوات رجال الشرطة
6: Monsieur le ministre Vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour
7: سيدي الوزير أنتم تستعملون الدستور لتمرير هذا القانون بالقوة بدون أي نقاش بدون أي أخذ ورد ودون أي استشارات لم تستمعوا لأحد هنا أمامكم عائلات الضحايا ولم تستقبلوهم لم تستمعوا إليهم سيدي الوزير عار عليكم هناك أشخاص يناضلون في سبيل العدالة على الأقل استقبلوهم هناك مئات الآلاف وقع عريضة على الأقل استمعوا إليهم عوض اللجوء للقوة كما تفعلون
2: ولأن المعنيين لم يستشاروا نواب المعارضة يقرؤون رسالة أب فقد ابنه في توقيف تجاوز الإطار الأخلاقي والقانوني
8: أريد أن أقرأ رسالة أب باسم كل العائلات لست نائبا لست قاضيا أنا أب ابني توفي ولم تجد بعد الجمهورية حقيقة موته بعد 5 سنوات من وفاته كان شابا قتله شرطي برصاصة وبعد 5 سنوات لازلنا لا نعرف ما حصل تلك الليلة قد تعتقدون أن القضية معقدة جدا لا ليست معقدة إذا غابت الحقيقة فذلك لسبب أرجوكم أن تسجلوه فتلك الليلة لم يسجن ابني أناضل لأستعيد هذا الحق لست وحيدا وراء رسالتي هنا

0: كآباء وأمهات وأبناء آخرون.
1: العائلات أعلنت مواصلة النضال ولدعمها. منظمات كالعفو الدولي أعربت عن قلقها للحكومة الفرنسية. باريس، إكرام بن شريف.
2: Mais écoutez-moi comme si j'étais là, car ce que vous votez aujourd'hui, ce 7 juillet, aucune de nos familles ne pourra jamais le défaire.
3: Midi 1, صباح الأخبار. أسماء بشري.
4: الخامسة والدقيقة الخامسة عشرة على ميديا، عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تكثف ضرباتها على إيران وتستأنف الحصار البحري على موانئها، وترامب يقول إنه سيوسع نطاق الضربات الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال لم تبرم طهران اتفاقاً. والحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ويهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى حتى تتوقف الضربات الأمريكية. غزة، مقتل 8 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا شمال القطاع، والأزمة الإنسانية تتعمق، وقطاع الصحة على شفير انهيار تام. لبنان وإسرائيل يختتمان اليوم الأول من مفاوضات روما. واشنطن تتحدث عن أجواء إيجابية والتصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً. عشية الموعد النهائي لتمديد خفض عائدات موسكو النفطية، سفراء الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يسعون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. إسبانيا وجبل طارق تطويان 3 قرون من التوتر الحدودي، واتفاق تاريخي يدخل حيز التنفيذ اليوم. التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطان سيصبح أكثر سهولة بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. حرائق غابات تجتاح إسبانيا وفرنسا في ظل موجة حر أخرى تشهدها أوروبا، و13 شخصا لقوا حتفهم في منطقة الأندلس، ومئات عناصر الإطفاء الفرنسيين يحاولون السيطرة على حرائق أتت على غابة تستقطب عددا كبيرا من الزوار على أطراف باريس. في الرياضة، إسبانيا تخرج فرنسا من المونديال وتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخها، وفي سلا مدرب أسود الأطلس محمد وهبي يعقد ندوة صحفية. كانت هذه أبرز عناوين هذا الصباح. نواصل اللحظة بنقاش الحصاد مع الزميل عثمان طاهري.
5: وللنقاش نرحب عبر الهاتف حسن كالي ورتي، الأكاديمي والباحث التشادي في الشؤون الإفريقية، ينضم إلينا من نجامينا. أستاذ حسن، مرحبا بك معنا.
6: مرحبا، شكرا للاستضافة.
5: مرحبا بك أستاذ حسن. ومن الرباط نسعد كي يكون معنا المحلل السياسي مدير مركز الصحراوي إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عبد الفتاح الفاتحي. مرحبا بك سيدي فتحي.
6: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة.
5: مرحبا أستاذ فاتحي. أبدأ معك أستاذ حسن، كيف تعلق على هذا الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية وهذه الإشادة مرة أخرى برؤية الملك محمد السادس الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية؟
6: شكرا مرة أخرى استضافة، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذا النقاش مع أستاذ الجليل عبد الفتاح الفتحي. بداية، هذا اللقاء اللي تضم عدد من الدول الإفريقية المغلقة إن صح التعبير، أو دول التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي.
5: نعم.
6: هذه دول بأمس الحاجة إلى منافذ بحرية وممرات بحرية كذلك لتعزيز اقتصادها، وكذلك لتعزيز تعاون الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي سواء مع المملكة المغربية أو مع دول الشمال بشكل عام. لذلك أهمية بمكان هذا اللقاء، نحن أعتقد انطلقنا من لقاءات تشاورية، مرحلة التشاور السياسي إلى ما يمكن نسميه بالمرحلة

0: المشاريع الملموسة التي بإمكاننا أن نراها في
1: على الأرض يعني
0: أو في قادم الشهور المقبلة. لذلك هذا اللقاء يجسد في أطياته مرحلة مهمة بالنسبة للدول الإفريقية، خاصة دول الثقة في منطقة ساحل الإفريقي، وبالنسبة للمملكة المغربية.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، بدورك كيف تقرأ هذا الاجتماع السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية قبل أن ندخل فيها تفاصيل؟
2: أولا أجدد الشكر على هذه الاستضافة، وأشكر الضيف الكريم حسن من دولة تشاد الحبيبة. من جهة أريد أن أؤكد بأن هذا الاجتماع الوزاري يندرج في إطار الاجتماعات الإجرائية والتنفيذية للرؤية الملكية، انطلاقا من المبادرة الأطلسية التي كانت تعبر عن وجهة نظر مغربية خالصة، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد منافذ بحرية للدول الداخلية. اليوم نحن نتحدث عن أفق أكبر وأوسع، ربما كذلك جعل هذه الرؤية الملكية مطلبا جيو إقليميا لصالح كل دول تنخرط فيه الدول الأطلسية الإفريقية، ولكن فيه كذلك لمسة عن استراتيجية تعاون جنوب-جنوب، لأن الغاية في نهاية المطاف هي تحقيق تكامل اقتصادي واندماج إفريقي، بحيث يكون فيه تغازر والتضامن بين الدول الإفريقية التي تتقاسم إمكانياتها الطبيعية وكذلك إمكانياتها الاقتصادية والسياسية، من أجل كذلك تقاسم الثروة داخل إفريقيا.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح. أستاذ حسن، تحدثت عن التنزيل في إجابتك الأولى، إلى أي حد في نظرك نجح مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في الانتقال من مرحلة التشاور السياسي كما تفضلت إلى مرحلة المشاريع الملموسة على الأرض؟
0: مسلسل الدول الإفريقية نجح بشكل كبير فيما أعتقد، بدءا من إعلان المبادرة الملكية الأطلسية لولوج دول ساحل الإفريقي للمحيط الأطلسي، خاصة عبر بوابة طنجة أو داخل إن صح التعبير. بداية رحب الدول الإفريقية الساحل الستونة وأربع دول،
1: نتحدث عن بوركينا فاسو وتشاد مالي ونيجر أيضا.
0: نيجر وكانت هذه الدول كلها دول مغلقة ليس لها أي منفذ
1: لا منفذ بحري لها
0: على الدول الأخرى المناطق البحرية، وبالتالي هذه الدول رحبت بهذا المشروع بهذه المبادرة الملكية، طلقت في الإجراءات الأولية، وصلنا إلى إعلان كوتونو، وبالتالي سنرى في قادم الأيام إلى مشاريع ملموسة على الأرض الواقع. أنا أعتقد أن الدول المستفيدة من هذه المشاريع بشكل كبير هي الدول الإفريقية، وبين القوسين الدول التي تقع في منطقة ساحل الإفريقي، وبالتالي جاء المبادرة كأنها إنقاذ من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إلى الدول الإفريقية التي شهدت مجموعة من الأزمات، سواء اقتصادية أو أزمات بيئية أو أزمات أمنية صح التعبير أو أزمات أمنية من جهة أخرى.
1: نعم، يعني أستاذ عبد الفتاح، أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إعلان كوتونو، نتحدث عن إشادة برؤية الملك محمد السادس الرمية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، أيضا التأكيد على اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، كذلك تجديد الالتزام بمبادئ إعلان الرباط 2022 وتعزيز الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام، تعزيز التعاون الأمني عبر تبادل المعلومات ومكافحة القرصنة والصيد غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود. تعليقك.
2: اليوم كان هناك تقييم أولا أن القارة الإفريقية تمثل 17% من سكان العالم، لكن مساهمتها في التجارة الدولية ضعيفة جدا، وهذا يمكن أن يدر على القارة الإفريقية مداخل مادية مهمة، إلى إضافة كذلك إلى جلب الاستثمارات. لكن في مقابل تحقيق هذه الرهانات هناك مجموعة من التحديات، التي منها أولا إيجاد بنية تحتية مستدامة أو كذلك لها علاقة يعني آمنة من حيث كذلك البصمة الكربونية، كنهج جديد بالنسبة للموانئ البحرية الحديثة، تعزيز الأمن البحري بالنسبة للدول الساحل الدول الإفريقية الأطلسية، وهذا يقتضي أن يكون العمل عمل جماعي وكذلك مشترك الذي فيه هذه الرؤية التنموية المستقبلية.

0: المستقبلية. فيه كذلك رهانات متعلقة بضرورة تأمين الانتقال الطاقوي. فيه إشكاليات تتعلق كذلك بالاتجار بالبشر أو الجريمة العابرة للحدود. وطبعا هذا سيزيد كذلك من عملية التعاون والتنسيق الأمني وكذلك القضائي في بين الدول الإفريقية في سياق كذلك متابعة تنفيذ كذلك الآليات أو الطرق للربط بين الدول الإفريقية الداخلية عن طريق السكك الحديدية التي تختفي فيها أو لا تتواجد فيها مثلا البصمة الكربونية مثلا كالاعتماد على السكك الحديدية في النقل الحديدي أو السيارات كذلك الكهربائية أو كذلك التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. وطبعا هذا يأتي مكملا كذلك للنموذج الذي اعتمده المغرب حينما اقترح إنشاء خطي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وكذلك المملكة المغربية في سياق هذا الانتقال الطاقوي في سياق كذلك تأمين الحاجيات الإفريقية إلى مصادر من الطاقة النظيفة. إذن اليوم هناك توجيه كذلك من الرؤية الملكية التي تنبه إلى هذه الأبعاد التنموية واللي هي أساس الازدهار المشترك وأساس كذلك للتنمية وللاستقرار في القارة الإفريقية بعد خلق التكامل الاقتصادي الذي يحتاج كما قلت إلى بنية تحتية تشكل التحديات الأساسية التي تمنع من الوصول إلى هذه الرهانات.
1: جميل أستاذ عبد الفتاح. أذهب إليك أستاذ حسن، تكملة لما قاله الأستاذ عبد الفتاح، ما أهمية الرؤية التي يقودها المغرب اليوم لتعزيز الاندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي وكما أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس سابقا هو فضاء يمتلك كل إمكانيات النجاح؟
2: أؤكد مرة أخرى على ما ذهب به الدكتور عبد الفتاح والرؤية الملكية، رؤية جلالة الملك التي تسعى لتعزيز اندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي لها أهمية كبيرة كما قلت سابقا، أن الدول الإفريقية وخاصة دول ساحل الإفريقية تحدثنا عن أربع دول، تشاد، مالي، نيجر، بوركينا فاسو، كما قلت سابقا هي تلك الدول تمتلك موارد طبيعية هامة جدا لكنها غير متطورة غير متقدمة مقارنة مع المملكة المغربية، وبالتالي حتى من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية كذلك هي دول غير مستقرة، دول مضطربة، دول فيها حشاشة أمنية وفيها حشاشة ضبط الحدود وكذلك أزمات الأمنية التي نعرفها جميعا. فمقارنة مع المملكة المغربية هي دولة مستقرة وآمنة، وبالتالي
1: يعني هي دول تمتلك كل الإمكانيات، ما ينقصها مثلها كذا لقاءات تشاورات حتى تصبح المنطقة تعيش ازدهارا رفاه وتقدم. أنا أشكرك شكر جزيل لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت في النقاش. أستاذ حسن كلي ورتي الأكاديمي والباحث التشادي في الشؤون الإفريقية كنت معنا من نجامينا، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
2: شكرا
1: جزيلا. وأيضا الشكر موصول لأستاذ عبد الفتاح الفاتحي المحلل السياسي مدير مركز الصحراوي الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من الرباط، شكرا أستاذ عبد الفتاح.
2: شكرا.
3: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: صباح الخير بكل من يلتحق بنا اللحظة، نوفيكم بأحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة،

0: الهادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم. اللحظة موعدكم يتجدد مع شكري البكري، ويتحدث فيه اليوم عن كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، واحد من المراجع التاريخية في تاريخ المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 ميلادية، وخصصه في هذا الكتاب خصصه لبداية دولة الموحدين مع إلاء أهمية قصوى للأندلس منذ الأمويين والطوائف ثم المرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21 و600 1214

وعشرون ميلادية، وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي توالت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف فالمرابطين والموحدين، دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد. ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلمه يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي، ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

الخامسة ودقيقة الخامسة والأربعون على ميديا، عناوين الأخبار. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يحل بالرباط لترسيخ الشراكة الثنائية وإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين. الولايات المتحدة تكثف ضرباتها على إيران، وترامب يقول إنه سيوقع نطاق الضربات الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال لم تبرم طهران اتفاقاً. والحرس والثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ويهدد بإغلاق طرق تصدير أخرى حتى تتوقف الضربات الأمريكية. غزة، مقتل 8 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا شمال القطاع، والأزمة الإنسانية تتعمق. لبنان وإسرائيل يختتمان اليوم الأول من مفاوضات روما، وواشنطن تتحدث عن أجواء إيجابية، والتصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً. عشية الموعد النهائي لتمديد خفض عائدات موسكو النفطية، سفراء الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يسعون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. إسبانيا وجبل طارق تطويان 3 عقود أو 3 قرون من التوتر الحدودي. اتفاق تاريخي يدخل حيز التنفيذ اليوم، والتنقل اليومي بين آلاف العمال الإسبان والبريطان سيصبح أكثر سهولة بعد سنوات من الطوابير الطويلة. حرائق غابات تجتاح إسبانيا وفرنسا في ظل موجة حر أخرى تشهدها أوروبا. 13 شخصا لقوا حتفهم في حرائق اجتاحت منطقة الأندلس، وفي فرنسا مئات عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على حرائق أخرى على غابة تستقطب عددا كبيرا من الزوار على أطراف باريس. في الرياضة، إسبانيا تخرج فرنسا من المونديال وتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخها. وفي سلا، مدرب أسود الأطلس محمد وهبي يعقد ندوة صحفية.

0: دقيقة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. جواز السفر المغربي يعود إلى الواجهة ليس كوثيقة إدارية فقط، بل كرمز يختزل صورة المغرب في الخارج ويعكس مسارا يتجاوز السفر إلى مكانة بلد بأكمله. في الساعات الأخيرة تحول جواز السفر المغربي إلى واحد من أكثر المواضيع تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن اعتماد الجيل الجديد من الجواز البيومتري بتصميم حديث وخصائص أمنية أكثر تطوراً تعكس الهوية المغربية وتواكب أحدث المعايير الدولية. والنقاش على المنصات لم يتركز فقط على التصميم الجديد أو إضافة اللغة الأمازيغية، بل اتجه في اتجاه آخر تماماً بعد صدقت الحكومة على المشروع الذي سيعمم ابتداء من شهر غشت. تعددت التفاعلات بين مرحب بإدراج الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة وتجسيدا للتنوع الثقافي والمغربي، جاءت أيضا الهاشتاغات والتعليقات تطلب تمديد صلاحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول. كما طلب آخرون بتخفيض رسوم استخراجه وتحسين جودة الوثيقة وتسهيل مصادر تجديدها خاصة بالنسبة لمغاربة العالم. وبين من أعجب بالتصميم الجديد ومن انشغل بترتيبه العالمي، يبقى الأكيد أن جواز السفر المغربي يعود اليوم إلى الواجهة كمؤشر على قوة العلاقات الدبلوماسية وعلى الاستقرار وحجم الحضور الدولي للمملكة.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

مرحبا بكل من التحق بنا مستمعينا تتابعون دائما صباح الأخبار. بعد قليل نوفيكم بنشرة إخبارية مفصلة يقدمها محفوظ السالك. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 درجة بكل من أكادير وأسفي، 34 درجة بفاس، 32 درجة ببن ملال والناظور، 38 درجة بمراكش، 33 درجة بالعيون، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر سيكون الطقس مشمسا بكافة المناطق، 32 درجة تسجل بالجزائر العاصمة،

0: 30 درجة بوهران، 37 درجة بتمنراست، 43 درجة بتيارت، 44 درجة تسجل بكل من بسكرة، غردية وقسنطينة، 45 درجة بشلف، و 48 درجة بأدرار. في تونس طقس مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم الجهات، 43 درجة تسجل بكل من تونس العاصمة توزر قفصة والقصرين، 42 درجة ببنزرت، 39 درجة بسوسة، 36 درجة بالمنستير، 34 درجة بمدنين، 33 درجة بصفاقس وقابس، و 34 درجة بجربة. السادسة على ميديا موعد نشرة الأخبار، معك محفوظ ولسالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة.

0: على رأس وفد حكومي رفيع، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية ليومين بهدف ترسيخ الشراكة الثنائية بين المغرب وفرنسا وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة عليها لليوم الرابع تواليا واستئناف الحصار البحري على موانئها وتهديد الرئيس دونالد ترامب باستهداف جبل الفأس. وفي رياضة السادسة، خلال ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا، الناخب المغربي محمد وهبي يتحدث عن حصيلة المشاركة السابعة للمغرب في كأس العالم والتي توقفت عند دور ربع النهائي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بملف العلاقات المغربية الفرنسية. يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم زيارة رسمية من يومين إلى المغرب على رأس وفد حكومي رفيع، سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع، إلى جانب مباحثات بين مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. حول هذه الزيارة نستمع من ليون للأكاديمي والمحلل السياسي بيير لويغيمو، حاوره نور الدين إيكاجان.
1: أعتقد بأن المحور الأساسي الذي يمكن أن نجعله عنوانا لهذه الزيارة هو عودة فرنسا إلى تخصيص المغرب كشريكه الأول والرئيسي في منطقة شمال إفريقيا. هذه الزيارة تعيدنا إلى سابق عهد الدبلوماسية الفرنسية المغربية التقليدية، والتي يكرسها هنا التزام فرنسا عبر هذه المساهمة في استصدار القرار الأممي بخصوص السيادة المغربية على صحرائها. وهذه المحاور الأساسية تدل ليس فقط على متانة العلاقة بين البلدين، بل على طبيعة العلاقة الدبلوماسية الممتازة التي تتجدر في تقاليد استثنائية لا تجدها بين فرنسا ودول عربية أخرى على هذا المستوى من التاريخ المشترك الذي يجعل البلدين يتعاونان في جميع المجالات بربما استخدم العبارة حميمية تجعل من الثقة المحور الأساسي لكل قرار يتم اتخاذه عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات الفرنسية المغربية.
0: في الشأن المغربي، دائما عقد أمس وزير الداخلية اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر القادم. تم خلالهما استعراض التدابير التنظيمية والعملية للمحطة المقبلة، مع إطلاع الهيئات السياسية على حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المنجزة مؤخرا، فضلا عن تدارس مقتضيات الدعم المالي العمومي.

0: العمومي للحملات الانتخابية. الاجتماعان تميزا بإبلاغ الفاعلين الحزبيين بالأمر الملكي السامي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وامتداداتها الترابية الجهوية والإقليمية لضمان السلامة وصدقية الاستحقاق التشريعي في كافة مراحله. إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت. كما أعلن الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف ما وصفها الأعمال العدوانية الأمريكية، مهددا بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة مساء الثلاثاء لليوم الرابع تواليا على إيران، مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستهداف ما يعرف بجبل الفأس قرب منشأة نطنز النووية، وهو موقع يعتقد أن طهران شيدته تحت الأرض لتعزيز حماية منشأتها الحساسة. عن سبب رغبة ترامب في استهداف جبل الفأس نستمع لتوضيحات الخبير في الشأن الإيراني منصور الوائلي، تحدث من لندن لنوردين إيجاجان.
1: جبل فأس هو موقع جبلي شديد التحصين ويضم شبكة أنفاق عميقة تحت الأرض. حتى الآن المفتشين لم يصل لهذا الموقع. الولايات المتحدة الأمريكية تشك أن بما أنه يتميز بعمق كبير، ربما هنالك أجزاء من الأجهزة الطرد المركزي وحتى الأورانيوم المخصب عالي التخصيب يخزن بهذا المكان. هنالك قنابل جديدة صنعتها واشنطن تريد أن تجرب بهذا الموقع، وثانيا أن ترسل رسائل إن كان هنالك أي تحرك إيراني، أي جهاز طرد مركزي يخصب ما فوق 60% سيطمر بهذا المكان. ضربات بداية ركزت على محيط مضيق هرمز، بوشهر، شابهار، جاسك، أبو موسى، ثم ذهبت بعيدا إلى عبادان والعمدية والمناطق الأخرى في الأهواز. أعتقد أن تريد تقويض قدرات إيران على إدارة مضيق هرمز. ونوع الضربات الاستراتيجية، ضربت الرادارات، منصات إطلاق الصواريخ، ومواقع عسكرية، مواقع تخزين أسلحة، مواقع إطلاق الطائرة الشاهد.
0: قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. نواصل من غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. أمس أسفرت غارة استهدفت مركزا للشرطة في مخيم جباليا عن مقتل 8 فلسطينيين بينهم مسؤول أمني بارز. وبالتوازي مع التصعيد الميداني تتفاقم الأزمة الإنسانية، إذ يحذر مرضى الفشل الكلوي من أن تقليص جلسات العلاج ونقص المستلزمات الطبية يهددان حياة مئات المرضى في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية. نتابع التفاصيل في روبورتاج مراسلنا سيف السويطي من غزة.
2: داخل قسم غسيل الكلاب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، يخضع المريض وائل سكيك لجلسته الثانية هذا الأسبوع لتنقية السموم من جسده، جلسة تستمر لساعتين ونصف بعد أن قلصت إدارة المستشفى عدد جلسات غسيل الكلى من 3 جلسات أسبوعيا إلى 2 جلسات جراء توقف عدد من أجهزة غسيل الكلى عن العمل.
3: كنت بأغسل 7 و2 و4 بالفترة الأولى، وكل جولة كنت بأغسل 4 ساعات. الآن ما بتمكن أني أنا أغسل إلا 3 ساعات في كل جولة، وبأغسل حسب تغيير برنامج الطوارئ 7 و3 فقط، يعني بأغسل 2 مرات بالأسبوع.
2: انتهى المريض وائل من جلسته العلاجية، ورغم التعب خرج إلى ساحة المستشفى ليشارك في وقفة احتجاجية ينظمها المرضى.
4: هؤلاء لهم حق أن يعيشوا، فهم الآن يموتون تدريجيا،
2: مطالبين المؤسسات الدولية بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى في وقت يؤكد فيه المدير العام لوزارة الصحة منير البرش أن الموت يقترب من مرضى الكلى في غزة.
5: أكثر من 50% من مرضى غسيل الكلى ماتوا بسبب قلة العلاج. كنا نتحدث عن 1400 مريض، ما تبقى منهم فقط 600 مريض. هؤلاء الناس ماتوا بسبب عدم وجود الدواء والمستلزمات.
2: من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: رياضيا، عقد أمس الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا، تحدث فيها عن حصيلة المشاركة السابعة للمغرب في المونديال. تفاصيل ضمن مراسلة عادل الزبيري من سلا.
6: في أول ندوة صحفية بعد العودة من ملاعب نهائيات كأس العالم، وبكل جرأة، محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هنأ فرنسا خصم أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال، مؤكدا أن فرنسا استحقت الفوز ومعلنا تحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة كمدرب.
7: لدينا فريق نشيط جدا ومهيمن ومؤمن بقدراته، يلعب بهوية مغربية، وهذا ما رغبت في تقديمه في هذه المنافسة. وصلنا الآن إلى مرحلة التقييم التي لن تتوقف على مباراة واحدة. ما أردناه حقا هو إعطاء نفس جديد للفريق، وكان لزاما علينا انطلاقا من طموحاتنا أن نبقى أيضا أوفياء لأنفسنا ولمن نكون.
6: واقعية المدرب المغربي محمد وهبي أقنعت عددا من الصحفيين المغاربة في أول خروج إعلامي بعد مغادرة المغرب لنهائيات كأس العالم من دور ربع النهائي.
8: الناخب الوطني المغربي كانت عنده الجرأة لأنه يتقدم أمام الصحفيين،
9: ولذلك وهبي جاء لتوضيح كل هذه الإشكالات التي تتعلق بالمنتخب الوطني بخروجه، بالتفاعلات التي أفرزها هذا الخروج، وأيضا فند حتى كثير من الشائعات المتعلقة برحيل ساكرامينتو.
10: ما هربش من الأسئلة، ما هربش من المواضيع الشائكة، أبرزها الموضوع ديال الأمراض اللي تحدث فيه بكل صراحة.
6: المدرب محمد وهبي وعد بمستقبل قريب وجميل جدا للكرة المغربية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: ارتباطا بالمونديال، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور الأولى إلى النهائي عقب فوزه في نصف النهائي الأول على المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر، على أن الطرف الآخر في النهائي سيتم التعرف عليه اليوم بإجراء نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
11: شكرا لك محفوظ. وجولتنا التالية مع خلدون زين الدين وأبرز ما شغل الصحف الدولية هذا الصباح. صباح الخير خلدون.
12: صباح الخير أسماء.
11: خلدون، إذن دينامية جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، وفي الأجندة عدد من الاتفاقيات في الهجرة والأمن والاقتصاد.
12: رئيس وزراء فرنسا إلى المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. من المرتقب أن يترأس أخنوش ونظيره الفرنسي يوم الخميس أشغال الدورة رفيعة المستوى للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي، التي ستنعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط بمشاركة وفدي البلدين. مصادر تصفها الشرق الأوسط بالمطلعة تقول أن جدول أعمال الزيارة سيكون مكثفا بالنظر إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تعرف زخما متزايدا خلال الأشهر الأخيرة، وما تشهده من دينامية جديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. ومن المنتظر أن تتوج هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات وفق الشرق الأوسط. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية وقضايا الهجرة والدفاع. مغربيا أيضا أسماء، بأمر من الملك محمد السادس لجنة مركزية لضمان نزاهة انتخابات 2026، العنوان في إسبريس، علمت جريدة إسبريس الإلكترونية من مصادر قيادية حزبية وصفتها بالمطلعة أن وزارة الداخلية أبلغت الأحزاب السياسية بهذه المناسبة بأنه سيتم تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 من شتنبر 2026. من التجميع إلى الريادة، كيف أصبح المغرب قطب صناعة السيارات في إفريقيا؟ تسأل النهار اللبنانية. يواصل المغرب ترسيخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة السيارات بعدما تصدر الإنتاج في إفريقيا خلال عام 2025، مدعوما باستثمارات عالمية وبنية صناعية متطورة عززت تنافسيته في الأسواق الدولية. الضرائب تلاحق متلاعبين بشهادات شراء الذمة. هذه القصة على غلاف الصباح المغربية اليوم أسماء.
11: وبعد المغرب خلدون، الصحف تهتم أيضا بيوميات التصعيد الأمريكي الإيراني، والتطورات طبعا تتعدى الطرفين.
12: هجمات في مضيق هرمز وتوتر يمتد إلى اليمن، تكتب لوموند الفرنسية. في الأيام الأخيرة أثار تبادل إطلاق النار بين الحوثيين المدعومين من إيران والمملكة العربية السعودية حليفة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أثار مخاوف من تجدد هذا الصراع الذي يفترض أنه متجمد منذ عام 2022. واليوم الأربعاء تتواصل جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تعقد برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، تكتب النهار اللبنانية. يأتي هذا

0: مسار الدبلوماسي وسط تعقيدات ميدانية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني كما تقول.
1: الحروب لا تنتهي خلدون في الخنادق أو بل في العقول أيضا، ومعك نتابع كيف تقرأ حرب أوكرانيا، كيف تقرأ الصحف حرب أوكرانيا خلدون؟
0: كيف تدار حرب لا يكفي فيها التقدم على الأرض ولا تنتهي بالضرورة عند وقف النار؟ نيويورك تايمز تقول إن الأوكرانيين باتوا من أبرز مبتكري حرب المسيرات، لكنهم بدأوا يوجهون اهتمامهم إلى ما يعدونه المرحلة الحاسمة المقبلة، وهي التأثير في الرأي العام الروسي وتقويض التأييد للحرب من الداخل. نقلت نيويورك تايمز أن الحروب لا تبدأ ولا تنتهي في الخنادق بل في عقول الشعوب. ومع ارتفاع طلبات رفض الخدمة العسكرية بين الشباب القادرين على أدائها في ألمانيا، يتساءل الإعلام الألماني أسماء عن أسباب ذلك، وعما إذا كان وزير الدفاع الاتحادي قادرا على مواجهة واحدة من أبرز العقبات التي تقف في وجه خطة رفع عدد الجنود في الجيش إلى 260 ألف جندي في موعد أقصاه عام 2035. ديت سايت الألمانية تسأل: أنظمة أسلحة جديدة بالمليارات، لواء مدرع جديد في ليتوانيا، مهام جديدة في إستونيا ولاتفيا، وأسطول غواصات يتوسع، ومهمة محتملة لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، فمن أين لألمانيا بهذا العدد الكبير من الجنود؟ حتى الآن لم تفلح الإغراءات المالية ولا الحوافز الأخرى في توفير العدد اللازم للواء مؤلف من 4800 رجل وامرأة، ومن المقرر أن يكتمل تشكيله في عام 2027. زود دويتشة تسايتونغ تقول إن قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها لا ترتبط فقط بزيادة الإنفاق العسكري ولا بتنفيذ مشروعات تسليح جديدة، بل تعتمد أيضا على استعداد المجتمع للتعامل مع الأزمات. هذا ما في جولتنا هذا الصباح أسماء.
1: شكرا لك خلدون، ونلتقي غدا في جولة جديدة وأبرز ما تتناوله الصحف العربية والدولية. والآن يتجدد الموعد مع الجزء الأول من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع:
4: البارح بحال الوقت تكلمنا على كيفاش الشجرة تستهلك الماء اللي تتشربو وتيخرج منها في شكل عرق تيتبخر من تقيبات اللي في الورق ديالها، وهاد الماء اللي تيتبخر من بعد ما يدوز في العروق ديال الشجره ويؤدي المهمه ديالو فيها هو اللي خاص الانسان يرجعوا لها باش ما يوقعش عندها شي نقص من الماء اللي موجود فيها. وباش تكون المسائل واضحه مزيان، يمكننا نقولوا ان الماء اللي تيتبخر سواء من الارض مباشره قبل ما يهبط وتستافد منه العروق ديال الشجره، سواء من بعد ما يتشرب ويدوز فيها وتعرقوا الوريقات ديالها، هاد الماء هو اللي تنسميوه الطلب ديال الطقس. علاش الطقس؟ إيوا لأن هذاك التبخور ما تيكون إلا بواسطة المسائل ديال الطقس اللي دايرة بالشجرة، أي الحرارة والريح والرطوبة ولا النشاف ديال الهواء اللي داير بها. لكن الشجرة ماشي عبارة على تويو، داك الشيء اللي دخل من جهته يخرج بسهولة من الجهة الأخرى، لا، بل هي عندها القدرة باش تحبس ولا تعطل الخروج والتبخور ديال الماء واخا الطقس حار مثلا، وهاد القدرة عندها بواسطة الحلان والسدان ديال هادوك التقيبات اللي في الوريقات ديالها واللي منهم تيتبخر الماء في الهواء. والورقة تتحكم في هذوك التقيبات كيف ما بغات حسب الطقس والكمية ديال الماء اللي عندها والحالة الصحية ديالها.
3: ملاحظة اليوم:
4: تكلمنا على العلاقة اللي كاينة ما بين الطلب ديال الشجر الفواكه ولا الحواميد من الماء والكمية اللي فعلا تيستهلكها واللي خاصة تعطالو، لكن ما ننساوش ان ماشي غير الشجر بوحدو موجود في الأرض اللي تنسقيوها، بل موجود فيه الربيع لا سيما عند الفلاحة اللي تيخليوه ينوض باش يحشوه البهايم ديالهم ولا ديال الخدامة اللي عندهم. فواش تنعرفوا جميع ان ما بين كتار ديال الشجر محروت او لا مداوي ضد الربيع وكتار ديال نفس الشجر فيه الربيع نايض بكتره يمكن يتزاد الاستهلاك ديال الماء بالثلث تقريبا، ومن هنا تتبان الاهميه ديال المحاربه ضد الربيع في الجنانات لا سيما في بلادنا، فاش كل نقطه ديال الماء يمكننا نقتصدوها الا وتتمثل اهميه كبيره بالنسبه للمستقبل ديال الشجر ديالنا وبلادنا كلها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ومن فقرات هذا الصباح من صباح الأخبار: توقيعات قسم التحرير تتوقف اليوم مع الجزائر رغم الوعود المتكررة بإطلاق مشاريع اقتصادية تقود البلاد نحو الإقلاع التنموي، تكشف الممارسة عن سلسلة

0: من الإخفاقات المتراكمة التي حولت الطموحات المعلنة إلى أعباء ثقيلة، من منجم غرج بيلات إلى فوسفات تبسة وصناعة السيارات وميناء الحمدانية، تتكرر الأخطاء ذاتها، ضعف التخطيط، غياب الحكامة وهيمنة التوظيف السياسي. هذه الاختلالات يتطرق إليها زهير التومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع، نتابع.
1: مشروع منجم حديد غرج بيلات في الجنوب الغربي للجزائر الذي قدم للرأي العام المحلي والدولي كفتح عظيم وبوابة للعبور نحو الإقلاع الصناعي والتحرر من التبعية للمحروقات، يحط بدائرة كبيرة من الشك ويحيل إلى فشل استراتيجيات اقتصادية كبرى، طالما روج لها بخطاب دعائي أكثر مما استندت إلى دراسات جدوى واقعية. فبين الأرقام الرسمية المضخمة والوقائع التقنية القاسية تتكشف مفارقة صارخة، مشاريع عملاقة تطلق لكنها سرعان ما تتحول إلى أعباء مالية وسياسية. من الناحية التقنية وكما فسر ذلك بعض خبراء الداخل قبل الخارج، يعاني منجم غار جبيلات من إكراهات هيكلية معروفة منذ عقود، على رأسها الارتفاع الكبير في نسبة الفوسفور داخل خام الحديد، مما يجعل معالجته الصناعية مكلفة ومعقدة، كما أن بعد الموقع الجغرافي يرفع تكاليف النقل والبنية التحتية المرافقة والطاقة إلى مستويات غير تنافسية. ورغم ذلك جرى التعامل مع المشروع باعتباره إنجازا سياديا وأحيط بهالة سياسية جعلت أي نقاش تقني حول جدواها الاقتصادية يصنف في خانة المساس بالثوابت، وقد يجر متبني هذا التشخيص إلى غياهب السجون. غير أن غارج بيلات ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة قديمة من المشاريع الاقتصادية الكبرى الفاشلة، تسعفني ذاكرتي وتقودني إلى مشروع استغلال فوسفات تبسة الذي قدمت له وعود استثمارية ضخمة بشراكات صينية انتهى إلى انسحاب الشركاء الأجانب. أما مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي كان يفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، فقد ظل حديث التصريحات ليبقى مجرد ورقة جيوسياسية أكثر منه مشروعا اقتصاديا قابلا للتنفيذ. وإلى جانب ذلك يبرز مشروع إقامة منظومة حقيقية لصناعة السيارات، فبعد سنوات من الترويج لمصانع تركيب علامات عالمية تبين أن أغلب هذه الوحدات لم تتجاوز مرحلة التجميع الشكلي، مع نسب إدماج محلي هزيلة واعتماد شبه كلي على الاستيراد. ولا يقل عن ذلك إخفاق مشروع ميناء الحمدانية بشرشال الذي سوق له باعتباره بوابة الجزائر الكبرى على المتوسط ومنافسا مباشرا للموانئ الإقليمية العملاقة. المشروع الذي أعلن عنه بشركة صينية ضخمة ظل معلقا لسنوات قبل أن يدخل دائرة الغموض والتجميد في ظل تضارب التصريحات حول التمويل والجدوى الاقتصادية. وعند العودة إلى المشاريع القديمة وإن أنجزت متأخرة أو منقوصة تتأكد الصورة ذاتها، فطريق السيار شرق غرب الذي انطلق كأكبر ورش بنية تحتية في تاريخ الجزائر تحول إلى رمز للهدر المالي والفساد بعد أن تضاعفت كلفته من نحو 9 ملايير إلى قرابة 19 مليار دولار، كما أن بناء جامع الجزائر الأعظم عرف قبل افتتاحه تأخيرات متتالية وتضخما هائلا في الميزانية وسط انتقادات واسعة لسوء التخطيط وضعف الحكامة. هذه النماذج المتكررة تطرح سؤالا مركزيا حول عوامل الفشل، في مقدمتها يبرز غياب دراسات الجدوى المستقلة وهيمنة القرار السياسي الفوقي وضعف الشفافية والمحاسبة، ما يفتح الباب أمام تضخيم التكاليف وسوء التدبير. كما يبرز عامل توظيف المشاريع الاقتصادية في الصراعات الإقليمية والاستعراض السياسي بدل ربطها بحاجات التنمية الوطنية الحقيقية. في المحصلة تبدو الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية وكأنها تدور في حلقة مفرغة، إطلاق مشاريع عملاقة بلا أسس متينة ثم ضخ أموال إضافية لإنقاذها دون معالجة جذور الخلل، والنتيجة اقتصاد مثقل بالأعباء ومواطن محبط بوعود لم تتحقق.
0: كان هذا المؤشر ومواد أخرى يمكنكم إعادة الاستماع إليها على منصة media.com. صباح الأخبار شارف على نهايته، شكرا لكل من تابعنا في هذه الفترة الإخبارية التي امتدت من 5 صباحا. الشكر أيضا لمخرجا هذه الفترة الصباحية عبد الرحيم الودرسي ومهدي العسراوي، يواصلني معكم بقية مواد وبرامج media. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: نصيحة اليوم.
1: هذا وقت الحرارة والشم والشرقي، إلى كاين شي مسائل اللي يمكن تضر من هذه الحالة ديال الشرقي، وهما الفلاحات والزراعات اللي فيهم مشاكل السقا، بالخصوص اللي مازال تيتسقاو بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتا قوت. وهذا الشيء

0: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio, il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al Mahfoud.
1: Sabah al Khair, Mélanie. Sabah al Khair, Moustamiin al Kiram. Ahlan bikoum ila anawin al Nashra. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة عليها واستئناف الحصار البحري على موانئها وسط تحذير من التداعيات الحقوقية والاقتصادية لاضطراب الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. على رأس وفد حكومي رفيع، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية ليومين بهدف ترسيخ الشراكة الثنائية بين المغرب وفرنسا وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي. في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد عام من المشاورات، الأطراف السياسية في موريتانيا تتوصل لاتفاق بشأن خارطة طريق الحوار الوطني تم التوقيع عليها في العاصمة نواكشوط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة مساء أمس لليوم الرابع تواليا على إيران مع استئناف الحصار البحري على موانئها. أمس أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن مقتل بحارين نتيجة الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، معربة عن بالغ قلقها من الهجمات الأخيرة على الملاحة في المضيق. الممر المائي الاستراتيجي يدخل مرحلة خطيرة من التصعيد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية نشر أكثر من 50,000 جندي في الشرق الأوسط ودخول الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ. وقد تصاعدت التحذيرات من تداعيات أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، بينما أعلن الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف ما وصفها الأعمال العدوانية الأمريكية، مهددا بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. قراءة في التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز نتابعها مع المحلل الاقتصادي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا في عمان إبراهيم بدران، حاوره نور الدين إيكجان.
2: مضيق هرمز ترك وسيترك آثارا سلبية سيئة على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من تأثير الحرب السابقة. الآن السفن التي تعبر مضيق هرمز محدودة جدا، الأسعار سوف تأخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن تعود الأزمة التي كانت قبل أسابيع أن تعود مجددا، وأن يدخل العالم في إشكالية كبيرة من حيث الطاقة ومن حيث أسعار المواد الغذائية ومن حيث توفر الأسمدة، خاصة وأن أوروبا لم تستطع حتى الآن أن تجد حلاً للنزاع الروسي الأوكراني. أيضا هناك خطر دخول إسرائيل إلى المعركة، وفي هذه الحالة ستتأزم الأوضاع وتكون تأثيراتها سلبية بشكل كبير.
1: قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت الثلاثاء سفينة تجارية في جنوب أوكرانيا وسفينتين أخريين في البحر الأسود وفق ما أفاد مسؤول أوكراني. وعلى وقع استمرار التصعيد الميداني، دخلت أوكرانيا مرحلة جديدة من إعادة ترتيب مؤسساتها التنفيذية بعدما وافق برلمانها أمس على استقالة رئيسة الوزراء في إطار تعديل حكومي أطلقه الرئيس فلوديمير زيلنسكي، الذي تحدث عن ضرورة اعتماد توجهات استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات المرحلة. يأتي هذا التغيير في وقت تواصل فيه روسيا إذن تصعيد هجماتها مقابل سعي أوكراني إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية وإعادة تنظيم أولوياتها السياسية والاقتصادية. نستمع في هذا الإطار لقراءة خبير الشأن الأوكراني عبد الرحمن عقل، تحدث من كييف لنور الدين إيجاج.

0: قرار برلمان الأوكراني قبول استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفردينكو، والتي يبقى مكانها شاغر، بينما أغلب الترشيحات تتحدث عن تعيين رئيس نفط وغاز سيرجي كوريتسكي. يبدو أن القرار بشكل عام من ناحية هي إدارة الموارد التي يقوم بها زيلينسكي بشكل مستمر. يعني من عاد زيلينسكي منذ وصوله للسلطة، وخاصة أنه هو يتمتع بأفضلية كاملة كونه يملك المقعد الرئاسي ويملك الأغلبية في البرلمان الأوكراني، فسياسته بشكل عام هي على تدوير الموارد وليست على إبقاء شخصيات معينة في مراكز معينة لفترة طويلة. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هو أيضا يستفيد من خلال عملية التدوير من اكتشاف شخصيات تملك مواهب خاصة في مناطق معينة. مثلا بالنسبة لرئيسة الوزراء، هي بالفعل يعني خدمت دور كبير عندما كانت موجودة، ولها دور كبير في المفاوضات خلينا نقول مع الجانب الأمريكي. أما بالنسبة لشخصية سيرجي، فيعني يبدو الهدف الرئيسي هو التركيز على قطاع الطاقة، خاصة في ظل أن هذه الضربات الحالية الروسية سوف تركز على قطاع الطاقة. يعني تركيز منظومة الحكومة كلها باتجاه قطاع الطاقة حتى يضمن فعالية أكبر بالاستجابة للتحديات التي تخص قطاع الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على خريف وشتاء صعب على كل الأطراف.
1: نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه من المغرب. اليوم يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني زيارة رسمية من يومين على رأس وفد حكومي رفيع سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع، إلى جانب مباحثات بين مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. قراءة في هذه الزيارة يقدمها لنا من ليون الأكاديمي والمحلل السياسي بيير لويغيمو، حاوره نور الدين إيكاجان.
2: أعتقد بأن المحور الأساسي الذي يمكن أن نجعله عنوانا لهذه الزيارة هو عودة فرنسا إلى تخصيص المغرب كشريكه الأول والرئيسي في منطقة شمال إفريقيا. هذه الزيارة تعيدنا إلى سابق عهد الدبلوماسية الفرنسية المغربية التقليدية، والتي يكرسها هنا التزام فرنسا عبر هذه المساهمة في استصدار القرار الأممي بخصوص السيادة المغربية على صحرائها. وهذه المحاور الأساسية تدل ليس فقط على متانة العلاقة بين البلدين، بل على طبيعة العلاقة الدبلوماسية الممتازة التي تتجدر في تقاليد استثنائية لا تجدها بين فرنسا ودول عربية أخرى على هذا المستوى من التاريخ المشترك الذي يجعل البلدين يتعاونان في جميع المجالات بربما استخدم العبارة حميمية، تجعل من الثقة المحور الأساسي لكل قرار يتم اتخاذه عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات الفرنسية المغربية.
1: نختم من موريتانيا بها. توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق بشأن خارطة طريق الحوار الوطني المرتقب في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد أكثر من سنة من المشاورات. التفاصيل مع الشيخان السيدي من واكشوت.
3: اتفاق الأطراف السياسية في موريتانيا على خارطة طريق الحوار السياسي جاء بعد أكثر من عام من المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، عام تباينت فيه الآراء بشأن المأموريات الرئاسية. القيادي في حزب الإنصاف يربو للمان:
4: هذا التوقيع جاء بعد دراسة وتشاور لفترة طويلة من أجل معرفة المواضيع التي ستوضع على طاولة الحوار. هذا الحوار جاء بإرادة صارمة وواضحة من صاحب الفخامة الذي أدرجه في برنامجه طموح الوطن.
3: توقيع وثيقة الحوار جاء بعد تعديلات عديدة، وتؤكد أطراف في المعارضة أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار الحوار. وفي تصريح لإذاعة مديا، أكد رئيس حزب الصواب المعارض عبد السلام الحرمة أن الأطراف السياسية تغلبت على الخلافات التي أعاقت الحوار.
5: الوثيقة خضعت لتغييرات عديدة وتعديلات، وخرجت في صورتها النهائية بعد توافقات عامة، وأعتقد أن بعد هذا التوقيع سيذهب الجميع إلى المرحلة الثانية، وهي مباشرة تحديد الورشات، عدد المشاركين.
3: الوثيقة التي وقعت عليها الأطراف السياسية في موريتانيا حملت اسم الدليل المرجعي

0: تنظيم الحوار، وتشمل 4 محاور تهدف إلى وضع إطار عملي للحوار الذي دعا له الرئيس الموريتاني. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
1: بهذا إذن ينتهي عرض 7. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Salek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est 7h10 sur Média 1. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on va ouvrir une page de sport. C'est bien sûr Sport Matin avec Hassan Jabili. Allez, on revient sur la conférence de presse hier de Mohamed Werbi, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, a dressé un bilan plutôt positif de la participation du Maroc en Coupe du Monde.
3: وبلهجة امتزج فيها الفخر بما تحقق مع الواقعية في تقييم ما لم يتحقق. فتح الناخب المغربي محمد وهبي أمس ملفات المشاركة المغربية في نهائيات كأس العالم في الندوة الصحفية التي عقدها بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، مؤكدا أن بلوغ ربع النهائي ليس نهاية الطريق بل محطة تؤكد أن المنتخب المغربي يسير في الاتجاه الصحيح لبناء جيل قادر على المنافسة في أعلى المستويات. مراسل ميديا في الرباط عادل زبيري حضر ندوة أمس ورصد أبرز ما جاء فيها.
4: في أول ندوة صحفية بعد العودة من ملاعب نهائيات كأس العالم وبكل جرأة، محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هنأ فرنسا خصم أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال، مؤكدا أن فرنسا استحقت الفوز ومعلنا تحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة كمدرب.
5: لدينا فريق نشيط جدا ومهيمن ومؤمن بقدراته، يلعب بهوية مغربية، وهذا ما رغبت في تقديمه في هذه المنافسة. وصلنا الآن إلى مرحلة التقييم التي لن تتوقف على مباراة واحدة. ما أردناه حقا هو إعطاء نفس جديد للفريق، وكان لزاما علينا انطلاقا من طموحاتنا أن نبقى أيضا أوفياء لأنفسنا ولمن نكون.
4: واقعية المدرب المغربي محمد وهبي أقنعت عددا من الصحفيين المغاربة في أول خروج إعلامي بعد مغادرة المغرب لنهائيات كأس العالم من دور ربع النهائي.
6: الناخب الوطني المغربي كانت عنده الجرأة لأنه يتقدم أمام الصحفيين،
7: ولذلك وهبي جاء لتوضيح كل هذه الإشكالات التي تتعلق بالمنتخب الوطني بخروجه، بالتفاعلات التي أفرزها هذا الخروج، وأيضا فند حتى كثير من الشائعات المتعلقة برحيل ساكرامينتو.
8: ما هربش من الأسئلة، ما هربش من المواضيع الشائكة، أبرزها الموضوع ديال الأمراض اللي تحدث فيه بكل صراحة.
4: المدرب محمد وهبي وعد بمستقبل قريب وجميل جدا للكرة المغربية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
3: نبقى مع أجواء مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. منتخب إسبانيا الطرف الأول في نهائيات النسخة 23 من كأس العالم. منتخب لاروخا فرض شخصيته وأسلوبه المعروف القائم على الاستحواذ والضغط العالي ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي بعد فوزه المستحق أمس على منتخب فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي الذي أكد تفوق الماتادور أداء ونتيجة منذ صافرة البداية. كما الإسبان سيطرتهم على مجريات اللقاء، نجحوا في ترجمة أفضليتهم إلى هدف أول من ضربة جزاء نفذها ميكيل أوراسابال بنجاح في الدقيقة 20 قبل أن يعزز بيدرو بورو النتيجة بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني ليقضي عمليا على أمل المنتخب الفرنسي. في المقابل ظهر منتخب الدياكا بعيدا عن مستواه المعتاد وعجز عن مجاراة الإيقاع الإسباني أو إيجاد حلول هجومية فعالة رغم بعض المحاولات المتأخرة بقيادة كيليان مبابي الذي اصطدم بتألق الحارس أوناي سيمون ودفاع إسبانيا المنظم. منتخب إسبانيا يبلغ بذلك المباراة النهائية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه منذ تتويجه الوحيد في العام 10 و2000، فيما فشل المنتخب الفرنسي في العبور للنهائي الثالث تواليا، ومعه تأجل حلم النجمة الثالثة في المونديال الذي يعد آخر محطة لمنتخب الدياكا رفقة المدرب ديدي ديشان. أما نصف النهائي الثاني فيقام اليوم بمدينة أتلانتا، يجمع منتخب الأرجنتين حامل اللقب بمنتخب إنجلترا في فصل جديد من واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ كأس العالم. الأرجنتين حاملة اللقب وصلت إلى هذا الدور بعدما حققت 6 انتصارات متتالية.

0: مواصلة عروضها القوية بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي يواصل كتابة التاريخ بأرقامه القياسية تهديفا وصناعة. أما المنتخب الإنجليزي ورغم أن أداءه لم يكن الأكثر إقناعا في البطولة إلا أنه أظهر شخصية قوية في أدوار خروج المغلوب مع تألق الثنائي جود بيلينغهام وهاري كين اللذين يقودا أحلام منتخب الأسود الثلاثة لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 60 عاما تقريبا. عن لقاء اليوم وأهميته نستمع لمدرب المنتخب الإنجليزي الألماني توماس توخال.
1: إنها منافسة كبيرة، هما بلدان كبيران في كرة القدم، مثل أي شخص يحب كرة القدم وكل من يتابع كأس العالم كمشجع يعرف هذه المجموعة ويعرف قيمة هذا التنافس. هما بلدان كبيران في كرة القدم ونتوقع مباراة حماسية، نتوقع مباراة بطولية مليئة بالتقلبات والإثارة. نعرف سبب وجودنا هنا ونعرف ماذا نريد. نحن في الدور نصف النهائي، وصلنا إلى هذا الدور ونحن متعطشون لتحقيق الأفضل، نريد تحقيق الفوز التالي. هي مباراة كبيرة في كرة القدم، نحن متحمسون ومتعطشون جدا ومستعدون للمباراة.
0: في خبر مرتبط بالمباراة، الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أسند مهمة إدارة المواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا إلى الحكم الأمريكي ذي الأصول المغربية إسماعيل فتح، فتح الذي يواصل ترسيخ مكانته بين نخبة حكام العالم بعدما نال ثقة الفيفا لقيادة رابع مباراة له في النسخة الحالية من كأس العالم في مسيرة تؤكد حضوره المتصاعد على الساحة الدولية. مع كرة القدم دائما بعيدا عن المونديال، في البطولة الاحترافية المغربية أعلن نادي المغرب الفاسي نهاية مشوار مدربه الإسباني بابلو فرانكو الذي فضل عدم تجديد عقده مع الفريق بعدما قاده إلى إنجاز تاريخي بتتويج بلقب البطولة الاحترافية منهيا انتظارا امتد لأكثر من 4 عقود. ورغم تمسك إدارة النادي باستمراره، اختار فرانكو إنهاء تجربته وهو في قمة النجاح ليغادر وقد ترك اسمه بين أبرز المدربين في تاريخ الفريق. في ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان فريق الماس إنهاء الارتباط أيضا مع المدير الرياضي للفريق بدر القادوري. في سياق المنافسة المحلية، دائما كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن البرنامج الرسمي لمباريات السد الخاصة بالموسم الحالي. في القسم الاحترافي الأول يلتقي اتحاد أمل تيزنيت مع أولمبيك تشيرا الجمعة القادمة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة انطلاقا من 8 مساء، فيما يواجه شباب المسيرة اتحاد تورغا في التوقيت نفسه بملعب البشير بالمحمدية. مباريات الإياب تقام الثلاثاء القادم 21 يوليوز. أولمبيك تشيرا يستضيف اتحاد أمل تيزنيت بالملعب الكبير لأكادير، فيما يستقبل فريق اتحاد تورغا فريق شباب المسيرة بملعب المدينة بالرباط، وذلك بداية من 7 مساء. في إسبانيا قررت رابطة لا ليغا تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد بسبب استمرار مشاركة عدد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم. سيخوض ريال مدريد أول مباراة رسمية له تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في 26 أغسطس، بينما يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في 27 الشهر ذاته. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة الغولف غدا تنطلق رسميا منافسات النسخة 54 من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف The Open، رابعة البطولات 4 الكبرى، وذلك على مسالك نادي رويال بروكدل بمدينة ساوثبورت الإنجليزية. منظمو البطولة أعلنوا عن زيادة طفيفة في قيمة الجوائز المالية، حيث ارتفع إجمالي قيمة المكافآت إلى 17,750,000 دولار بزيادة قدرها 750,000 دولار مقارنة بنسخة العام الماضي. سيحصل المتوج باللقب على 3,200,000 دولار، أي بزيادة 100,000 دولار عن العام الماضي. ورغم هذه الزيادة تبقى بطولة The Open الأقل من حيث قيمة الجوائز بين البطولات 4 الكبرى في رياضة الغولف، إذ ينال صاحب المركز الثاني 1,842,000,000 دولار. المنافسة في نسخة هذا الموسم يشارك فيها 156 من أبرز لاعبي الغولف في العالم للتنافس على لقب الكأس كلاريت جاك. الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف أول عالميا سيدافع عن لقبه في بطولة تقام على أحد أصعب ملاعب The Open المعروف بممرته الضيقة ورياحه الساحلية المتحدة.

0: Fastboy, Beautiful Life pour se réveiller sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Asma Bachvi.
1: بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 درجة بكل من أكادير وأسفي، 34 درجة بفاس، 32 درجة ببني ملال والناظور، 38 درجة بمراكش، 33 درجة بالعيون، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر سيكون الطقس مشمسا بكافة المناطق، 32 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 31 درجة بوهران، 37 درجة بتمرست، 43 درجة بتيارت، 44 درجة تسجل بكل من بسكرة، غردية وقسنطينة، 45 درجة بشلف، و 48 درجة بأدرار. في تونس طقس مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم الجهات، 43 درجة تسجل بكل من تونس العاصمة توزر كفصة والقصرين، 42 درجة ببنزرت، 39 درجة بسوسة، 36 درجة بالمنستير، 34 درجة بمدنين، 33 درجة بصفاقس وقابس، و 34 درجة بجربة.
0: Huit heures tout pile sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Wolsalek. Sbah al-khair Mahfoud.
2: Sbah al-khair Mélanie, sbah al-khair Moustami'in al-Karam, ahlan bikoum ila anawin al-Nasrah. على رأس وفد حكومي رفيع، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية ليومين بهدف ترسيخ الشراكة الثنائية الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت، الحرس الثوري يعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب محطات للطاقة الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم يتم التوصل لاتفاق. اختتام اليوم الأول من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما بوساطة أمريكية، واشنطن تصف الأجواء بالإيجابية، بيروت تتمسك ببدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، وتل أبيب تؤكد الاستعداد للمضي قدما في الخطوة. وفي رياضة الثامنة، الناخب المغربي محمد وهبي يتحدث عن حصيلة المشاركة السابعة للمغرب في كأس العالم، وإسبانيا تخرج فرنسا من المونديال وتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بملف العلاقات المغربية الفرنسية. يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم زيارة رسمية من يومين إلى المغرب على رأس وفد حكومي رفيع، سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع، إلى جانب مباحثات بين مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. حول هذه الزيارة نستمع من ليون للأكاديمي والمحلل السياسي بيير لويغيمون، حاوره نور الدين إيكاجان.
3: أعتقد بأن المحور الأساسي الذي يمكن أن نجعله عنوانا لهذه الزيارة هو عودة فرنسا إلى تخصيص المغرب كشريكه الأول والرئيسي في منطقة شمال إفريقيا. هذه الزيارة تعيدنا إلى سابق عهد الدبلوماسية الفرنسية المغربية التقليدية، والتي يكرسها هنا التزام فرنسا عبر هذه المساهمة في استصدار القرار الأممي بخصوص السيادة المغربية على صحرائها، وهذه المحاولة الأساسية تدل ليس فقط على متانة العلاقة بين البلدين، بل على طبيعة العلاقة الدبلوماسية الممتازة التي تتجدر في تقاليد استثنائية لا تجدها بين فرنسا ودول عربية أخرى على هذا المستوى من التاريخ المشترك الذي يجعل البلدين يتعاونان في جميع المجالات بربما استخدم العبارة حميمية تجعل من الثقة المحور الأساسي لكل قرار يتم اتخاذه عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات الفرنسية المغربية.
2: في الرباط عقد أمس وزير الداخلية اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر القادم. تم خلالهما استعراض التدابير التنظيمية والعملية للمحطة المقبلة مع إطلاع الهيئات السياسية على حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المنجزة مؤخرا، فضلا عن تدارس مقتضيات الدعم المالي العمومي للحملات الانتخابية. الاجتماع تميز بإبلاغ الفاعلين الحزبيين بالأمر الملكي السامي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وامتداداتها الترابية الجهوية والإقليمية لضمان سلامة وصدقية الاستحقاق التشريعي في كافة مراحله. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجيموري أن أمس أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو الذي سلمها برقية تهنئة من الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها رئيسة لبلادها. إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الجيش والحرس الثورية شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت. كما أعلن الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا مهددا بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى، وذلك ردا على ضربات أمريكية جديدة. نتابع التفاصيل معك أسماء بشري.
1: الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية، جميع محطات الطاقة وكذلك الجسور ستكون أهدافا محتملة ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، هكذا حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات. وفي الميدان وصلت القوات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية، وفي عملية هجومية استمرت 7 ساعات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى امتداد السواحل الإيرانية. طهران في الجهة المقابلة رفعت سقف المواجهة. في بيان بثه التلفزيون الرسمي أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف على حد وصفه الأعمال العدوانية الأمريكية، مهددا بإغلاق مسارات تصدير استراتيجية أخرى. كما أعلن استهداف منشآت يستخدمها الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. والجيش الثوري أيضا أعلن أو شن هجمات على أهداف أمريكية في كل من الأردن والكويت. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وفي البحرين دوت صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية. وتعكس هذه التطورات استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
2: شكرا لك أسماء. وارتباطا بذات الملف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعدما كان أعلن هذه الخطوة في اليوم السابق مفضلا الاستعاضة عنها باتفاقات تجارية مع دول حليفة. في شأن منفصل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي خلال اجتماع عقد أمس بالبيت الأبيض، في حين تواصل واشنطن الضغط على بغداد للحد من النفوذ الإيراني. الزيارة تأتي بينما تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. اختتم اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، وسط التأكيد الأمريكي أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية ومثمرة على أن تستأنف المحادثات اليوم. لبنان يتمسك ببدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين، في حين تؤكد تل أبيب استعدادها للمضي في هذه الخطوة. ميدانيا، واصلت أمس إسرائيل غاراتها وقصفها على جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار تحليق المسيرات في أجواء بيروت، في مشهد يعكس هشاشة الهدوء رغم المسار التفاوضي. من بيروت، هذه مراسلة خلدون زين الدين.
4: تفاوض في روما واقتتال في الجنوب اللبناني. الاستهدافات الإسرائيلية تصاعدت، والمفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تركز على المناطق التجريبية أو البايلوت زونز، هذا بين الجدران. إنما على الأرض القصة مختلفة.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل حوالي شهر.
4: المراسل الصحفي في الجنوب اللبناني حسين معنا متحدثا لميديا.
5: لا تزال القرى والبلدات الجنوبية تتعرض للغارات الجوية والقصف المدفعي وللإبادة العمرانية، لا سيما القرى داخل ما سمي بالخط الأصفر التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
4: نقاط استراتيجية. تلال علي الطاهر.
5: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر التي تطل بشكل مباشر على مدينة النبطية ومحيطها الواسع.
4: ماذا عن عودة النازحين؟
5: تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من العودة، لا سيما في إلى القرى المحيطة بقرى الخط الأصفر، من خلال اعتداءاته عبر طائرات الدرون وإلقاء القنابل الصوتية والحارقة، فضلا عن الغارات التي يشنها الطيران المسير.
4: الخروقات الإسرائيلية استمرت. إسرائيل تبررها بمنع إعادة تسليح حزب الله، فيما يطالب لبنان بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاق، اتفاق الإطار، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من مناطق لبنانية. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص بهجوم روسي على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية صباح اليوم، في حين أعلنت موسكو مسؤوليتها عن هجمات استهدفت موانئ في جنوب البلاد. في الصفحة الرياضية، عقد أمس الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا، تحدث فيها عن حصيلة المشاركة 7 للمغرب في المونديال والتي توقفت عند ربع النهائي. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة عادل الزبيري من سلا.
6: في أول ندوة صحفية بعد العودة من ملاعب نهائيات كأس العالم، وبكل جرأة، محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هنأ فرنسا خصم أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال، مؤكدا أن فرنسا استحقت الفوز ومعلنا تحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة كمدرب.
7: لدينا فريق نشيط جدا ومهيمن ومؤمن بقدراته، يلعب بهوية مغربية، وهذا ما رغبت في تقديمه في هذه المنافسة. وصلنا الآن إلى مرحلة التقييم التي لن تتوقف على مباراة واحدة. ما أردناه حقا هو إعطاء نفس جديد للفريق، وكان لزاما علينا انطلاقا من طموحاتنا أن نبقى أيضا أوفياء لأنفسنا ولمن نكون.
6: واقعية المدرب المغربي محمد وهبي أقنعت عددا من الصحفيين المغاربة في أول خروج إعلامي بعد مغادرة المغرب لنهائيات كأس العالم من دور ربع النهائي.
8: الناخب الوطني المغربي كانت عنده الجرأة لأنه يتقدم أمام الصحفيين،
9: ولذلك وهبي جاء لتوضيح كل هذه الإشكالات التي تتعلق بالمنتخب الوطني بخروجه، بالتفاعلات التي أفرزها هذا الخروج، وأيضا فند حتى كثير من الشائعات المتعلقة برحيل ساكرامينتو.
10: ما هربش من الأسئلة، ما هربش من المواضيع الشائكة، أبرزها الموضوع دي الأمراض اللي تحدث فيه بكل صراحة.
6: المدرب محمد وهبي وعد بمستقبل قريب وجميل جدا للكرة المغربية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
2: ارتباطا بالمونديال، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور الأولى إلى النهائي عقب فوزه في نصف النهائي الأول على المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر، على أن يتحدد طرف النهائي الآخر مساء اليوم بإجراء نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا. التفاصيل معك الحسن جابري.
11: والطريق لاعتلاء عرش المنتخبات العالمية يحتاج الشخصية والإقناع، ومنتخب إسبانيا قدم الاثنين معا في نصف النهائي مساء أمس أمام منتخب فرنسا، حسم المواجهة بثنائية نظيفة. أكدت الفريق بين منتخب فرض منطقه وآخر عجز عن إيجاد الحلول ليعبر باستحقاق إلى النهائي. منذ البداية رسم الإسبان ملامح المواجهة كما أرادوا، ضغط منظم وتحكم كامل في تفاصيل اللعب. بعد 20 دقيقة جاء الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها أولا سابال بنجاح، قبل أن يوجه بيدرو بورو الضربة الثانية مطلع الشوط الثاني ليضع حدا لطموحات المنتخب الفرنسي. منتخب الدياكا الذي ظهر بصورة بعيدة عن التوقعات لم يجد المساحات ولا الحلول الهجومية، وحتى محاولات القائد كيليان امبابي اصطدمت بيقظة الحارس أوناي سيمون وتماسك المنظومة الإسبانية. انتصار يضع إسبانيا في النهائي للمرة الثانية في تاريخها منذ لقبها الوحيد في العام 10 و2000، وينهي رحلة فرنسا نحو نهائي ثالث تواليا. ونصف النهائي الآخر تتجه الأنظار خلاله اليوم إلى أتلانتا، حيث تصطدم الأرجنتين حاملة اللقب بإنجلترا في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة. ليونيل ميسي يقود حلم الألبي سيليستي لمواصلة الدفاع عن اللقب، وجود بيلينغهام وهاري كين يحملان طموح المنتخب الأسود الثلاثة للقب ثان طال انتظاره للإنجليز منذ التتويج الوحيد قبل 6 عقود. مواجهة بين تاريخ يبحث عن الاستمرار وحلم يريد العودة إلى الواجهة، سيقودها الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل فاتح.
2: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
12: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.
13: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses, et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
14: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر عن الحب ديالك. إيزابيل عبر.

0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Comme tous les jours, on termine Matin Info en culture. Le nouveau projet pharaonique de Christopher Nolan, l'Odyssée, sort en salle ce mercredi. Aujourd'hui, un film tourné en partie au Maroc. À rebours des derniers blockbusters, Universal a décidé de ne pas organiser d'opérations marketing sur les réseaux sociaux. Un don timide, mais apprécié à la lutte contre le contenu qui étouffe progressivement l'esprit critique. C'est la chronique de Bilal Marmid.
2: أهلا بكم. هل الفيلم الملحمي الأوديسا The Odyssey في دور العرض العالمية بدءا من هذا اليوم؟ شريط كبير كلف ميزانية كبيرة بنحو 250 مليون دولار. صور العمل الذي يحمل توقيع الكبير كريستوفر نولان بشكل جزئي عندنا في المغرب بعدد من المواقع ومن ضمنها الدخلة الساحرة في جنوب المملكة. قبل العرض الرسمي في القاعات قررت شركة يونيفرسال المنتجة للفيلم التخلي عن واحدة من أكثر أدوات التسويق انتشاراً في هوليود خلال الأعوام الأخيرة، ألغت تنظيم عروض خاصة بالمؤثرين وصناع المحتوى قبل إتاحة الفيلم للنقاد والصحفيين المتخصصين، في خطوة وصفها كثيرون بأنها أعادت الاعتبار للنقد السينمائي. معلوم أن استوديوهات هوليود تبدأ حملة الدعاية للأفلام بعروض للمؤثرين من صناع المحتوى بهدف نشر طباعات سريعة عبر منصات التواصل الاجتماعي

0: الاجتماعي وإثارة حالة من الحماس حول الأفلام قبل طرحها رسميا، لكن مع مرور الوقت أثر هذا الأسلوب انتقادات كبيرة بين نقاد السينما الذين رأوا أن دورهم تراجع لصالح محتوى سريع يعتمد أساسا على ردود الفعل الأولى أكثر من التقييمات السينمائية المتخصصة. قرار يونيفرسال لا يعني منع المؤثر من مشاهدة الفيلم، وإنما إلغاء امتياز حصولهم على عروض خاصة تسبق النقاد لتعود الأولوية هذه المرة للصحافة المتخصصة في مشاهدة العرض العالمي الأول للفيلم. نقاد حقيقيون ألتقيهم عادة في المواعيد الكبرى استقبلوا الخبر بارتياح كبير، قالوا بأن القرار يعكس ثقة كبيرة من الشركة المنتجة في جودة الفيلم التي لا تحتاج إلى حملة دعائية تعتمد على انطباعات عابرة لفئة المؤثرين من أجل جذب الجمهور. هذا القرار يعيد أيضا التوازن بين النقد المهني والمحتوى السريع الذي أصبح يهيمن على التغطية السينمائية عبر منصات التواصل. ما حدث يرتبط بطبيعة المشروع واسم مخرجه كريستوفر نولان الذي يحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور بعد النجاح الاستثنائي لشريطه الأخير أوبنهايمر، بالتالي فيلم أوديسي وهو أحد أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة خلال هذا العام لا يحتاج لمؤثر أو لصانع محتوى. الفيلم سيشاهد في جميع الأحوال، والرهان الآن على ظروف المشاهدة. الفيلم استخدمت فيه تقنية جد حديثة، والأكثر حظا هم من سيشاهدونه مثلي في شكل 143، متعة ما بعدها متعة عزيزي المتتبع. وفي فرنسا مثلا 32 قاعة فقط تتوفر لها ظروف العرض الأفضل، والشريط المقتبس من ملحمة الشاعر الإغريقي يوميروس التي تروي رحلة البطل أوديسيوس في العودة إلى موطنه بعد انتهاء الحرب. النجم مات دايمون يلعب شخصية أوديسيوس، بينما يشارك في بطولة الفيلم كل من توم هولاند وأنا ذوي وزيندايا وروبرت باتينسون ولوبيتا نيونغو أو تشارلز ثيرون في عمل يضم واحدة من أكبر قائمة النجوم في السنوات الأخيرة. الفيلم ينطلق عرضه اليوم إذن في قاعات عالمية شاهدته بشكل قبلي، وسأخصص له ركنا في الأيام القادمة. مثل هذه الأفلام من هذا الحجم لا يحتاج أصحابها لمؤثرين وصنع محتوى، يحتاجون فقط من يعرف كتابة سطور عن السينما. يونيفرسال لا تحتاج باختصار شديد لمن يروج لها، لأن يونيفرسال تروج لنفسها بنفسها. يونيفرسال لا تحتاج لأساليب سخيفة، يونيفرسال آلة قوية، والآلة القوية لا تحتاج الطرق الملتوية والأدوات البدائية. والسلام إلى الملتقى.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
2: ماتان انفو ميلاني بينتو. Vous êtes bien sûr Mehdi, hein. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mehdi et à Abdrahim à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Asma Bachri. Sbal khair, Asma.
3: Bonjour Mélanie, sabah al khair, moustamaïna. نبدأ هذا الموجز من المغرب، حيث يدشن الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم زيارة رسمية من يومين إلى المملكة على رأس وفد حكومي رفيع. سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجي موري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الأقاليم الجنوبية. وتم تعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو أمين شودري، الذي سلمها برقية تهنئة من العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. في شأن المغربي، عقد أمس وزير الداخلية اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار

0: التحضيرات الجارية لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من سبتمبر المقبل، وشهد اللقاءان استعراض التدابير التنظيمية والعملية للمحطة المقبلة مع إطلاء الهيئات السياسية على حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المنجزة مؤخراً وبسط المسطرة الرقمية الجديدة لإيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية، فضلا عن تدارس مقتضيات الدعم المالي العمومي للحملات الانتخابية. إلى تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قتل 7 عسكريين جنوب شرق إيران في سلسلة ضربات أمريكية شنتها الولايات المتحدة على طهران قبل ساعات من الموعد الذي حددته واشنطن لإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وقابلت إيران هذه السلسلة من الضربات الأمريكية قابلتها بشن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، كما أعلنت أنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى تتوقف ما وصفتها الأعمال العدوانية الأمريكية. إلى الصراع الأوكراني الروسي، قتل 3 أشخاص بهجوم روسي على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا وفق رئيس الإدارة العسكرية المحلية صباح اليوم. أتي ذلك في وقت أعلنت فيه روسيا أنها تبحث عن طرق للملاحة تكون بديلة في ظل تكثيف الضربات الأوكرانية وإعلان كييف استهداف أكثر من 110 سفن هناك في 9 أيام. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. وأشار المكتب إلى رصد هجمات متعددة بطائرات مسيرة في إقليمي دارفور وكردفان، مؤكدا أن الشركاء الإنسانيين للمنظمة الدولية أفادوا بأن طائرات مسيرة استهدفت الأحد الماضي محطة وقود في مدينة الأبيض، كما تم الإبلاغ عن هجمات مماثلة شمال دارفور. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.
2: عائلتك تكبر والحاجية ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
3: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي نكبروا جميع.
5: Conseiller, c'est accompagner chaque professionnel de santé pour mettre la bonne technologie au service du progrès médical.
6: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
7: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايز هالكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما.
8: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
9: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
8: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
9: ميدي 1 بوديوم.

0: عبروا المحيط ثم رست سفينتهم بشواطئ نيويورك، هناك قبالة تمثال الحرية. خاضوا غمار المونديال، تعادلوا، فازوا قبل أن ينهزموا ويستسلموا أمام منتخب فرنسي متمرس وشرس، وربما كان أقوى فنيا وبدنيا. ثم ها هو الربان، قائد السفينة، يكسر جدار الصمت، يكشف عن اللامكشوف، يشرح، يفسر، يبرر، وخصوصا يفتخر بما قدمه الأسود في أكبر محفل كروي عالمي. الربان هو محمد وهبي، الناخب المغربي، الذي عقد أمس ندوة صحفية تطرق خلالها للمشاركة المغربية في كأس العالم من جميع حيثياتها، حيث أشار أن المشاركة مصدر افتخار واعتزاز بالنظر للنتائج المحققة والعروض المقدمة، مشيرا بأن السقوط أمام فرنسا يجب أن يشكل فرصة لتقييم الوضع قصد تقديم الأفضل في المستقبل. فرنسا التي شربت من الكأس التي شربنا منها أيضا، شربت من كأس الإقصاء وتوديع المنافسة العالمية، كان ذلك أمس أمام إسبانيا في أولى لقاءات الدور النصف النهائي للمونديال الأمريكي. الديك الفرنسي لم يقوى مرة أخرى على الحد من خطورة الثور الإسباني الذي انتزع فوزا منطقيا بهدفين لصفر. وإسبانيا تتعرف نار اليوم على خصمها في المباراة النهائية من خلال المواجهة الكلاسيكية التقليدية ذات الحمولة التاريخية والسياسية بين إنجلترا والأرجنتين حاملة اللقب. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، جد مسرور بملاقاتكم من جديد، وأصدقائي متواجدين معي هنا في الأستوديو، تحية لكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم المونديال، وكما هو الشأن كل صباح جد مسرور بالابتسامة العريضة لصديقنا نزار نور. سي نزار، صباح النور.
1: صباح قلب النور فؤاد.
0: صباح الأنوار.
1: الله ينورك. الله يكبر.
0: كله تمام؟
1: كله أنا بخير والله.
0: الحمد لله. الحمد لله. صديقي حسن الجابري، صباح النور.
2: صباح النور.
0: صباح الأنوار، صباح الخير والخيرات لكما ولمشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا. الأمور جيدة. سي نزار مقام في مدينة طنجة في المغرب.
1: قمة الروعة. خاصة الجو ممتاز.
0: الجو ممتاز.
1: الجو ممتاز جدا. يعني
0: الجو ممتاز والمباريات وال
1: طبعا
0: والاجواء هنا في ميديا تي في ميديا راديو
1: استقبال.
0: دابا انت اصبحت من الدار، يعني ما هذه شهر ونصف وانت معنا تقريبا.
1: يعني خلاص انا يعني خلاص ادابتيشن كامل، ما عندي ولا ازمه، ما عندي ازمه نفسيه نهائيا.
0: الحمد لله وشكرا. وانا نبغي ان ننوه ونذكر بانه مجموعه ديال الناس اللي كيتلاقاوني في الشارع ولا اصدقاء اللي كنتحدث معهم، يعني كيشيدوا بالتواجد ديالك معنا والقيمه المضافه اللي كتعطيها للبرنامج. وانت يعني ديما معنا لانك محلل ديالنا ديال يعني دعنا نقول اخبار الكرويه العالميه خصوصا في اوروبا منذ سنوات عديده.
1: شكرا.
0: جد مسرورين نزار انك تكون
1: انا الشاكر معنا. شكركم جدا.
0: باش قبل واخا قربنا نساليو كنقول ان شاء الله خصني غير تجي كاس الافريقيه الجايه باش تقدر تكون معنا ان شاء الله ياك حسن، باش تقدر تكون معنا مره اخرى
2: ان شاء الله. كاين كاس افريقيه للسيدات.
0: طيب أصدقائي، الأمس الأنظار اتجهت مرة أخرى لمدينة الرباط لأنه كنا كنترقبوا هذه الندوة الصحفية اللي عقدها الناخب المغربي محمد وهبي، اللي كما ذكرنا بالأمس أصدقائي مثلا في قطر 2022 وليد الركراكي ما كانش دار هذه الندوة من هذا القبيل باش مثلا يشرح الأمور، وهي أمر ما كيدارش كثير في ياك أصدقائي في الدول الأخرى، يعني في البلدان الأخرى قليل في كتلقى ناخب يعني جا ويدير ندوة صحفية. هذاك اللي كيمشيو في الدور الأول الغالبية ديالهم، يعني ماشي الغالبية، واحد بزاف اللي تم استغناء عن الخدمات ديالهم كمدرب هولندي مثلا، ديكر مدرب السنغال، شكون بزاف ديال المنتخبات اللي غيروا المدربين ديالهم.
1: 17 مدرب
0: للدولة اللي غيرت المدربين ديالها من بعد
1: في اثنين من دولة واحدة تونس.
0: السهل كجوج
1: في بطولة واحدة.
0: لا
1: في تياغو آخر واحد ثلاث لقاءات، واحد أخذ 4-1 مع السويد والثاني خسر المباراتين بحكم أنه هو جاي ربان إطفاء راح. وهناك 17 مدرب، يعني بداية ضحايا المغرب اسكتلندا التي احتلت المركز الثالث،
0: هولندا
1: وهولندا كومان للمرة الثانية يأتي إلى هولندا، وعقب ذلك
0: مثلا المكسيك شنو داروا
1: المكسيك
0: ما سمعناهمش ما عرفناش شنو داروا هذو
1: لا هم مكتفيين باللي صار يعني هم هم يعني كفوا وفوا وصولهم للمونديال اصلا كان
0: كان انجاز يعني تحدث
1: كرزة فوق القعكة
0: فوق القعكة
1: الرائد علب شايف
0: بزيادة
1: استفدتها
0: الحمد لله بعد بعد حلقات عديدة اخيرا صديقنا نزار يقول الكرزة فوق الكعكة هي الجملة اللي معروفة باللغة الفرنسية لا سوريز سور لو غاتو قبل شنو كيقول لنا سي حسن فاكهة دابا دابا
1: حب الملوك حب الملوك فوق الكعكة حب الملوك
0: لا شو بعد على الأقل هتكون شاركتي هذا البرنامج معنا بعد تعلمتي
1: استفدت
0: طيب أصدقائي كما ذكرت حسن يعني محمد وهبي ربما خرج باش يعطي تصريحات باش يوضح للرأي العام باش يأكد أن في نهاية المطاف هذا إنجاز كبير كما ذكرت البداية تعادل أربع انتصارات وهزيمة شنو هي المحاور حسن اللي تطرق لها بالأمس محمد وهبي بالخصوص في هذه الندوة الصحفية
2: الجميل أعود للبداية تمرين جميل أنه ناخب مغربي يعني بعد نهاية مشاركة للمنتخب المغربي أنه يقدم حصيلة أنه يخبر الرأي العام بما جرى المنتخب المغربي ظروف التحضير أيضا ظروف المباريات شيء جميل وتمرين جميل يعني بأن هناك مسؤولية وهناك حساب وإن كان حساب مرحلي نستبشر بأن تتكرر هذه الأمور ونعطي المثال في كل مرة بعد أي مشاركة صحيح الناخب المغربي تحدث عن مجموعة من الأمور تحدث بأنه لا يمكن اختزال هذه المشاركة في مباراة يعني واحدة يتحدث بالأساس عن لقاء المنتخب الفرنسي أقر بأنه المنتخب الفرنسي كان الأفضل على جميع المستويات المنتخب المغربي لم يغير في نهجه طريقة لعبه شيئا لكن اعترف بأن قوة المنتخب الفرنسي كانت يعني الأكبر كان الأكثر طموح لتحقيق الفوز بفعل ما يتوفر عليه من إمكانات لكن لا يمكن اختزال يتحدث وبيع هذه المشاركة في اللقاء أمام فرنسا ولا يعني لا ينكر إلا جاحد ما قدمه المنتخب المغربي طيلة المنافسات تحدث أيضا عن المستقبل بأن المستقبل مشرق بالنسبة للمغرب بما يتوفر عليه من قاعدة واسعة لاختيارات اللاعبين تحدث أيضا عن مصير المدرب لأنه تحدث البعض عن نية المدرب المساعد ساكرامينتو ربما في الرحيل نفى ذلك جملة وتفصيلا تحدث بأن هناك شائعات فقط يتم تداولها مجموعة من الأمور
0: نعم.
2: تثبت بأن نعم. بيت المنتخب على خير واستشراف نعم. المستقبل هو الأهم
0: وهالشي اللي ما فهمتش أنا أصدقائي أن واحد العينة من الجماهير وسامحهم الله واحد مجموعة إعلاميين لبعيدا كل بعد على المجال الرياضي مثلا وكين كيتحدثوا على المجال الرياضي وما عارفينش شنو هي الامور اللي في المجال الرياضي او في المجال الكروي وشفت كما قلت البارح واحد الجريده يوميه كتصدر واحد العنوان يعني خيبه امل هذا هزيمه يعني ان خلوا داك اللقاء يا نزار ديال فرنسا هو الحصيله يعني بحال احنا مشينا لعبنا مع فرنسا وجينا قالوا احنا لعبنا مع البرازيل لعبنا مع اسكتلندا لعبنا مع هايتي لعبنا مع هولندا ولعبنا اللقاءات كامله يعني بحال ضربنا خوينا الماء في الرمله كما كنقولوا احنا لعبنا 6 ديال المباريات او كنا اول المنتخب العربي احنا العربي احنا ديك العرب المنتخبات العربيه ما كان احترامات ديالنا ليها راه مشات في الدور الاول لا لا لا العراق لا اردن لا سعوديه لا تونس شكون اخر هادو
1: قطر
0: قطر 5 ديال المنتخبات اللي مشاو اذا حنا مشينا تل دور ثاني دور ربع النهائي منتخب شفنا مصر دازت غير دور ثم النهائي باقين فرحانين باقين كيديروا حفلات باقين كيديروا استقبال وباقي فهمت اما كون وصلوا للدومي فينال وقيله راه مشي 3 شهور ديال فالناس هنا فين خصهم يعرفوا القيمه ديال شنو حققنا يا نزار
1: لا انا اعتقد فؤاد يعني هو هذا النوع من الحملات اللي يجب ان لا ننظر اليها وحتى بالامس اعتقد انه محمد وهبي كان كيروض على هذه الحملات نسبه لانه الكلام يصل ودنيه يعني من المستحيل تكون مدرب المنتخب المغربي ولا تسرق هذه يعني الفبركات الصحفيه
0: نعم.
1: يعني لا يمكن ان نسميها هي اخبار صحفيه باي حال من الاحوال بدايه لانه فؤاد يعني تحدث عن اللاعبين الذين بامكانهم الاختيار على غير هؤلاء اللاعبين فهو اكيد يبعث رساله بان هو هذه هي الرساله الموجوده في الوقت الراهن تحدث عن اصابه الزلزولي تحدث عن اصابه شادي الرياض تحدث عن اصابه مين ثاني
0: نايف أكرد
1: ثلاثه فانت لما تتحدث عن هذه الاشياء معناه انت توجه رساله لما تسمعه يعني

0: هو لا ما كل ما تحدث عن هذا المواضيع من قبل لماذا يعيد الحديث عنها؟ معناه هو ما زال يسمع من هناك أصوات توجه له صوت لوم إنه هو اختياراته مشكك فيها. وهذا يعني وين خيبة الأمل؟ أين وريني وين خيبة الأمل؟ خيبة الأمل في الأداء، خيبة الأمل في النتيجة. هي فرنسا بنفسها بالأمس قدمت نفس الأداء بتاع المغرب.
1: لا لا أصدقائي واحد هاشتاج وما نقولوش ما باش ما نديروش الإشار لكي مشى كيقصد عميد المنتخب المغربي أشرف حكيمي وقال لك بغينا نديروا البوز ونديروا ونمشيو نديروا واحد الحملة ضد أشرف حكيمي. أشرف حكيمي هو العميد، هو القائد، هو روح المنتخب، هو أي حاجة بغيتي، هو اللي كيشرفنا في كرة القدم العالمية، هو اللي جاد دا جوج ديال دوري الأبطال بشكل متتالي في الفريق الفرنسي، هو اللي يقدرها تكون عنده أكبر كارير في تاريخ كرة القدم المغربية. تنوض واحد العينة من الناس سامحهم الله، ما عرفش أنا واش هادشي مقصود أو لا، بنادم ما عنده عقل. أنا يا ما جوج الحوايج، وأنا كنظن الاحتمال الثاني بنادم ما عنده عقل أنه ينوضوا بحال هكا ينتقدوا المنتخب ويطعنوا في كاع داكشي اللي داروا اللاعبين طوال يعني خمس مباريات. غادي تجي انت لواحد المباراه اللي لقيتي خصم اقوى منك، وانا ديما كنعطي مثال جوج امثله. ملي كما كان الملاكم تايزن كان كيجي كيدخل كيلعب 30 ثانيه، علاش؟ مع ملاكم اخر، علاش؟ حيت قوى منه. احنا وشفنا الحاله ديال اسبانيا مع فرنسا، اسبانيا كانت اقوى من فرنسا فازت. ماشي كره القدم هي ديال الرياضه، هي خصك تكون عندك الروح الرياضيه وخصك تقبل الهزيمه مع واحد الطرف اخر اقوى منك. وحنا للاسف حنا بغينا حسن، وربما انتم مش كتشاطرونا، بغينا احنا نبنيو على هادشي اللي حققناه ماشي نهدمو، فهمتي؟ لان ديجا فين كنا وفين ولينا وخلاؤنا حي، تشكون حنا؟
2: تماما فؤاد. نعم. نتفق جميعا، وإلا كيف سيتحدث مشجع منتخب البرازيل، منتخب البرتغال، ألمانيا بكل القيمة التي القيمة الفنية التي توفر عليها هذه المنتخبات؟ بل هل لاحظنا بالأمس بعد هزيمة منتخب فرنسا يعني هل تحدث البعض عن كيليان مبابي كما تحدث البعض عندنا سمحهم الله على أشرف حكيمي؟ يعني أمر محزن. هناك كوادر في المنتخب، هناك مشروع، ما قدمه المنتخب المغربي في هذا المونديال هو امتداد لما حققه في مونديال 2022. في 2022 لعبنا سبع مباريات مع احتساب لقاء الترتيب، لكن الآن لعبنا ست مباريات مع كل الجهد الذي بذله المنتخب المغربي، مع كل الأداء الذي يعني بلغه المنتخب المغربي. صحيح لكل حصان كبوة، الكبوة جاءت أمام منتخب فرنسي متصدر التصنيف العالمي. يعني هل نقول بأن المنتخب الفرنسي منتخب ضعيف؟ لكن هناك مشروع والمنطق احترم في هذا المونديال، لأنه الأربعة الكبار وصلوا المربع الذهبي، نحن بين الكبار، صحيح يجب أن نواصل العمل من أجل أن نوصل المربع الذهبي، لأنه ما تحقق أمر هام وهم جدا. راح حتى منتخب إفريقي ما وصل لربع النهائي،
1: بطبيعة حتى منتخب إفريقي ما وصل لربع النهائي، وحتى المنتخب المصري اللي وصل دابا لهذا الدور من السدس عشر. أنا أقول مجموعة جد سهلة، بلجيكا ضعيفة جدا، لعبوا مع نيوزيلندا هذيك اللي جاي يقدر يربحها، فهمتي؟ ومن بعد تعادلوا في المباراة الثالثة كنظن، ومشاو لدور آخر مع أستراليا،
0: مع إيران.
1: شفنا كيفاش أستراليا حتى هي منتخب ما لعبتيش مع التوب 10 من العشر الأوائل. لا. مثلا مصر ما لعبتش مع العشر، كل لعبات مع العشر الأوائل، راه كانت غادي تودع المنافسة بشكل مبكر. طيب أصدقائي، مش نشوفوا بعض المقتطفات من هذه الندوة اللي عقدها أمس الناخب المغربي محمد وهبي، ونقدروا نبداو إذا كان سي نبيل، ونبداو بدا بالحديث عن منتخب الفرنسي، اللقاء ديال المنتخب فرنسا، كيفاش تعاملوا معاه اللاعبين ديال المنتخب، كيفاش عاش هو هاد المباراة، وشنو هي الدروس اللي يكون كان استخلصها من مباراة المغرب فرنسا اللي كانت آخر محطة للأسود في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
3: contre la France on a utilisé une stratégie qui n'a pas marché.
4: ضد فرنسا استخدمنا استراتيجية لم تسير بالشكل المطلوب، لكنها لم تغير هوية لاعبنا، لم نغير كثيرا، وأعتقد أن ما افتقدناه أمام فرنسا هو الإيقاع. واليوم حتى إذا سألتموني كيف يمكن أن أفوز على فرنسا سأجد صعوبة في الإجابة. لكن يمكنني أن أؤكد لكم

0: أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل.
1: Je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre.
2: إذن نزار كيتحدث على لقاء منتخب فرنسا قال اعترف أن درت واحد الخطة عفوا اللي ما نجحتش. هذا الرياضة هي هذه، راه كدير خطط ولكن انت كتواجه خصم، انت ما كديرش خطه بوحدك، هذا الرياضه راه ما كتلعبهاش انت بوحدك، كتلعبها مع اخرين، اخرين هما كيستعدوا. اذا درتي خطه ما نجحتش وليست نهايه العالم.
3: يعني والله شوف الرجل، يعني اول حاجه الهدوء، الهدوء الكبير في ادائه، في النبره، نبره الصوت. احنا يعني كاعلاميين في اشياء تحدد يعني شخصيه الشخص اللي قدامك، طريقه الكاريزما بتاعت الرجل. بدايه دعنا احييه على هذا الهدوء، لانه هدوء نادر في هذا النوع من المستويات، لا يوجد إلا قليلا عند بعض الأشخاص. وطريقة الإلقاء نفسها عندما يتحدث الرجل يختار كلمات معينة، والشيء الأخير هو الكاريزما، الكاريزما الذي يملكها هذا الرجل. أعتقد بأن هذا النوع من المدربين فؤاد لا يمكن أن تنتقد لهم مباراة. يعني إذا عايز تتحدث لازم تتحدث عن مجموعة
2: المسار.
3: مسار. نعم. وإحنا في عصر، إحنا في عصر فؤاد، إحنا في عصر الخوارزميات، الخوارزميات، الخوارزميات هذه أزمة. يعني اجتماع صغير ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص، أونفا فيغ لو بوز، أونفا شوازيع أن تيم، ونقعد نبرمي عليه هاشتاج ورا هاشتاج ورا هاشتاج. هذا هو، هذا هو المستقبل. فلازم يكون هناك هاشتاجات مضادة. طيب. يعني أنت اليوم عايز تنتقد محمد وهبي في خمسة مباريات ولا ستة مباريات ولا حتى عشر مباريات، تحت أي بند يا رجل؟ عايز تنتقد أشرف حكيمي؟ كنت يعني فقط يعني السؤال اللي أنت وجهته لي حسن، أشرف حكيمي عمل أكثر من لف العالم مرتين في موسم، وفي هذا الموسم لف العالم للمرة الثانية. والإنجازات والأرقام التي تتحدث عنه عيب، حتى هذا من الخطأ.
2: شي واحد من شي واحد ما فاقش مزيان ودار ديك الهاشتاج
3: وبغى يدير به البوز. يعني ما أدري من ما ولا أريد أن أعرف، ولكن لا لا لا لا ما في داعي،
2: ما غاديش نعطيه أكثر من هذا. طيب نزار كيدركنا الوقت باش نمشي نشوفوا أيضا مقتطف آخر اللي كيتحدث فيه على اللاعبين ديال نزار وعلى الاختيارات ديالو وكيفاش كانت الصعوبة ديال الاختيار، لأن المرحلة كانت قصيرة ما بين التعيين ديالو ديال محمد وهبي وبداية كأس العالم. نمشيو لنشاهد ونستمع ما قاله محمد وهبي بهذا الخصوص.
0: عندما أعلننا عن قائمة اللاعبين أكدنا أن الأمر كان صعبا للغاية، وحتى اللحظة الأخيرة كنا نحسم من سينضم إلى القائمة، وهذا يثبت أمرا واحدا، وأنه لا يوجد فرق بين اللاعبين الذين تم استدعاؤهم وبين اللاعبين الغائبين. لذلك لا يمكن أن نقول إن الذين اخترناهم كانوا أفضل بكثير من الذين لم نقم باختيارهم، ولا أعتقد أنني لم أستدع النيبت أو حجي في أفضل مستوياتهم.
2: avec un zeste d'humour يعني واحد نبرة ديال الدعابة وديال الضحك. اليوم أنا ما جبتش النيبت ومصطفى حجي وهما في قمة العطاء ديالهم. هناك حتى الخطاب في واحد النوع من الليونة، ياك حسن، واحد النوع من الليونة، حتى التجاوب مع الإعلاميين اللي كانوا متواجدين. يعني شنو كيبغي يقول؟ كيقول لك أنا جبت اللي كيبان لي أنا أنه في الجاهزية أنه يقدر يمثل المنتخب المغربي في هذا الكأس العالم.
4: خطاب متناغم فؤاد. يعني الرجل في خطاباته وتف قناعاته في نهاية المطاف تحس بأنها متجانسة، بأنها ما كاينش نشاز، بدليل أنه استدعى نايف أجرد وخلى حتى اللحظة الأخيرة باش يحسم في قرار مشاركته من عدم مشاركته، لأنه لو لم يستدعى أجرد منذ البداية لتحدث البعض لماذا لم يتواجد أجرد في اللائحة، هو من كوادر المنتخب، كان بالإمكان الاستفادة من خدماته على الأقل.
2: وهذا كان مع الطاقم الطبي حسن
4: تماما. لا، غير ربما في القرار النهائي لو لم يضموا إلى اللائحة النهائية لحدث هذا اللغط، لكن في نهاية المطاف أصر على استدعائه حتى الآخر لحظة، ولم يتحدد مصير بقاء أجرد في اللائحة من عدمه حتى الآخر لحظة. في نهاية المطاف هناك انسجام، أي مدرب يدافع عن قناعاته، يدافع عن اختياراته، يكون مقتنع بمجموعة، بالمجموعة التي يراها بأنها تخدم الخطة التي يريدها في أي تظاهرة. صحيح هناك أكيد اختلاف على اسمين من لائحة 26 لاعب، لكن ليس هناك اختلاف على اللائحة ككل. القناعات، قناعات المدرب ظلت راسخة، ظلت

0: ثابتة. المنتخب ككل لم يكن حسن. لم يكن في الموعد في اللقاء امام فرنسا.
1: هذه ماشي نهايه العالم.
0: وهل هل سننتقده على هذه الاختيارات من مباراه واحده؟ لذلك لا يجب تقييم الاداء ونوقف على منتخب
1: حسن.
0: فرنسا
1: نعم. وحاجه خصنا ننتبهوا لها كثير وهي الاصابات اصدقائي. راه مشاو لك جوج ديال الكوادر، راه ماشي تبليس لك امين سباعي ولا اميموني ولا مرابط مثلا الى عاد جداد اولا لابسين اللباس ديال الاحتياط. لا تصيب لك الزلزولي اللي هو قطعه اللي كان جاي في افضل حالاته، شفنا شنو دار الدفاع ديال منتخب النرويج في اللقاء الودي، وشفنا وايضا نايف اكرد اللي هو عنصر محوري يعني كلاعب اساسي يعني من العمود الفقري ديال المنتخب. ثم في المنافسه احسن لاعب عندك يصاب اللي هو الصيباري، والاحسن لاعب عندك في الدفاع يصاب. إذن هذه معطيات اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. انا بغيت نشوف باش لان الوقت كيدركنا اخر يعني تدخل ليك نزار بهذا الخصوص. الحاجه اللي عجبتني انا في التصريح ديالو قريتها وهي الان التكوين وانتقاء اللاعبين الجاهزين، هادو هما جوج كلمات مهمين. التكوين يعني مازال خصنا نشتغلوا على التكوين ديال اللاعبين سواء في الاكاديميه ديال محمد السادس او لا مثلا في الخارج، وطبيعه الحال انتقاء اللاعبين اللي يقدروا يقدموا الاضافه.
2: هذه رساله ضمنيه المستقبل، انا موجود انا باقي. هذه هي الرساله. يعني انا بتحدث عن التكوين وتحدث عن اختيار اللاعبين الموجودين، معناها انا موجود معكم لفتره طويله، يجب تتحملوني واتحملكم. يعني فالرساله ضمنيه بان المستقبل يجب الحديث عن المستقبل. خلاص طوينا صفحه الماضي، الان نظر الى ماذا بعد.
1: طيب نقدروا نزار نقدروا نزيدوا نتحدثوا على الندوه بالغدا ان شاء الله بحول الله مع مثلا، لان احنا شنو كيهمنا في هذا البرنامج، برنامج بوديوم مونديال، هو المنتخب ديالنا البلاد ديالنا. طبعاً حنا نتحدثوا على لقاءات الدور نصف النهائي، لكن بعد الفاصل الاخباري حوالي 3 إلى 4 دقائق، وسنعود اليكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا، ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: مشاهدينا مستمعينا متابعينا جد مسرور جد مسرورين فريق العمل بأكمله سواء هنا في قناة ميدي 1 تي في في هذا الاستوديو الجميل مع أصدقائي الجميلين أيضا سي حسن الجابري وسي نزار نور أو هناك أصدقائنا اللي كيستمعوا لنا أيضا مخدمين معنا وخا عن بعد في ميدي 1 ودائما نقول هذه التجربة الفريدة من نوعها وهي البرنامج بوديوم الذي يودع بشكل طوال السنة في بث مشترك عبر أثير ميدي 1 راديو وعبر شاشة ميدي 1 تي في ناهيك عن بطبيعة الحال مواقع التواصل الاجتماعي. طوينا صفحة المنتخب ربما نعود لها غدا لأنه ما زال بزاف ميتقال على هذه المشاركة ديال المغرب في كأس العالم والأفق المستقبلي. الآن نتحدث على البلوغ المنتخب الإسباني للمباراة النهائية لقاء أمس كما كنا كنذكروا في الكواليس لقاء تكسير العظام أمس بين إسبانيا وفرنسا هما جيران. هناك حمولة تاريخية بين البلدين علاقات تعود إلى سنوات وسنوات وسنوات وقرون ماشي سنوات. فبالتالي كرة القدم هي كتأخذ واحد البعد آخر في هذه المواجهة ما بين إسبانيا وفرنسا. بالأمس التور الإسباني يعني ريش تريك الفرنسي إن صح التعبير بعد الجملة هذه
2: ريشوا على الآخر
1: على الآخر هدفين لصفر مع الرأفة مع الرأفة بالنسبة للمنتخب الإسباني اللي أكد بالأمس أن حتى لما كتشي درس كرة القدم كتقول فرنسا لاعبين إلى غير ذلك ولكن كتطيح مع إسبانيا لفريق ما عندوش لاعبين يعني نقولوا في المستوى ولكن في نهاية المطاف كرة القدم كتتعرف في المستطيل الأخضر بذكاء المدرب قتالية

0: اللاعبين ويعني كيفية التعامل مع المباراة.
1: التزام التكتيكي فؤاد، كلمة السير الالتزام التكتيكي، يعني تعرف عندما تحدثنا عن المغرب، المغرب عانى مع منتخبين، مع فرنسا ومع هايتي، ليس مع منتخب آخر، مع هولندا والبرازيل كان هناك تفوق للمنتخب المغربي. بالأمس كان هذا التفوق بالنسبة للأسبان على الفرنسيين، يعني عندما تشاهد الالتزام التكتيكي بالحرف،
0: بالحرف نعم،
1: بالكلمة بالتفصيلة، يعني إذا يمسك الكرة أوليسي عليه ثلاثة، يمسك إمبابي عليه ثلاثة، ما يخلوك تمسك كرة أصلا، ويستلموا منك الكرة يخبوها، وهذه التحضيرات اللي بيعملوها. وفي يعني إذا شاهدت، أنا شاهدت إحصائيات المباراة، لم يتفوق المنتخب الأسباني غير بواحد في المية في البول بوزيشن، في الاستحواذ على الكرة، 51 مقابل 49. لم يتفوق المنتخب الأسباني في واحدة من التفاصيل حتى في التسديدات، لكن تسديداتهم إذا كانوا اثنين دخلوا اثنين، هم الفرنسيين سددوا ثلاثة،
0: الثلاثة كان الهدف ديال هذا ديال
1: يامال اللي
0: ترفض
1: يعني على أقل من مليمتر يعني. والنقطة الأخيرة الالتحامات المباشرة، تفوق المنتخب الأسباني كان 51 مقابل كم 20 أو كم 30، وهنا هذه هي كلمة السر، الالتحام البدني، التفوق البدني، هنا هي كلمة السر. لأنه لما انت تستلم كره وياخذوها منك ما فيك تلعب كره
0: بالفعل. وهذا الشيء اللي كنا كنتحدثوا عليه بالامس حسن، يعني حول الطريقه اللي استلهمها المنتخب الاسباني من طريقه الام، الطريقه الام هي الكره الشامله ديال هولندا ديال السبعينات، اللي هي اللي جات وعطات واحد الدفعه، واحد نفس جديد لكره القدم الاسبانيه، مع بدايه مع مجيء يوهان كرويف، مع تدريب يوهان كرويف لفريق برشلونه بدايه التسعينيات، ومن ثم بدا المنتخب الاسباني يعني كيصعد للواجهه. لان اسبانيا قبل ذلك راه اصدقائي من غير لقب للدو ديال اليورو في أظن في 65 أو في 65 اللي كان أو 63
1: لقب واحد
0: واحد، يعني ما حتى 2008 عاد داو أول لقب. أمس إسبانيا أكدت أن عندها هوية كروية وعندها طريقة لعب لتفوقات بها على مدرسة أخرى اللي هي قوية أيضا.
2: نتحدث عن مباراة لكن نتحدث بداية عن مشروع، لأنه نتذكر منتخب إسبانيا خصوصا بعد إقصائنا له في المونديال الماضي في قطر، كان المدرب لويس إنريكي كان هنا.
0: جميل جدا، اسمح لي حسن لقطعتك واحد ثانية، جميل جدا أنك تذكرنا حسن بهذا الشيء باش الناس يعرفوا قيمة الإنجاز أنك تفوق على إسبانيا. دابا الناس كيجيب لهم لا تربح إسبانيا راه ولا عادي، يعني الناس فهمتي كيفاش، الناس ما عارفينش الكرة، ما عارفينش شنو هي، شنو كتطلب من الكرة، فاش أقصينا إسبانيا واخا بضربات ترجيح، المهم قصينا إسبانيا وشكون فيها؟ لويس إنريكي اللي جا من بعد دا جوج ديال الألقاب ديال دوري الأبطال، يعني مدرب عنده قيمة. تفضل حسن.
2: وراء إسبانيا قصينا البرتغال.
0: البرتغال فوالا فهمتي، هذا هو
2: يعني لما أخرجنا إسبانيا المنتخب الإسباني عمل مشروع، لكن هذا المشروع ممتد في الزمن، لأنه لما مشى لويس إنريكي المنتخب الإسباني والجامعة الإسبانية لم تبحث كثيرا عن الرجل الذي سيحمل هذا المشروع، لأنه هناك أسس للمشروع، سلمت المفاتيح المدرب مغمور لا أحد كان يعرفه كثيرا، لويس دي لافوينتي، لكنه يعرف بأنه هناك مجموعة يمكن البناء عليها، لأنه استلم هذا المنتخب وفيه لاعبين دربهم أشرف عليهم في منتخب أقل من 19 سنة، منتخب أقل من 21 سنة، وتوج معهم بلقب أوروبا في الفئتين معا، وبالتالي هناك مجموعة متشربة لهذا الفكر هذا المدرب، والنتائج يعني تتحدث. توج بلقب أوروبا اليورو، توج بدوري الأمم الأوروبية أيضا رفقة المنتخب الإسباني.
0: ذاك ماشي البرتغال اللي فاز؟
1: لا لا، هم فازوا
2: فازوا فازوا
1: على فرنسا.
2: فرنسا
0: لا، هذيك في الدور في النهاية
1: ليغ دي ناسيون،
2: فازوا فازوا بليغ دي ناسيون، فازوا باللقب اوروبا، والان هم يصلون للمباراه النهائيه بنفس الافكار ديال هذا المدرب. ومنتخب اسبانيا اصبح هو البعبع ديال منتخب فرنسا، لانه فاز عليه في اليورو، فاز عليه في دوري الامم،
0: نعم،
2: والان يفوز عليه في نصف نهائي كاس العالم. الامر ليس صدفه، ولكن عمل ومشروع، مشروع منتخب.
0: طيب شنو كان نقص المنتخب الفرنسي امس؟ واش نقدروا نتحدثوا على ربما اصابه ديال كيليان مبابي اللي خلاته ما يكونش في اوج العطاء ديالو؟ كما قلنا احنا باش كنرجع عليها، هاد فرنسا اللي برزات كبعبع في هاد المنافسه القاريه اللي هي كاس العالم، انتصارات بالحصص وبالنتيجه.

0: يجاو بالاداء، ولكن في نهايه المطاف لما كتجي كتلقى مدرب اللي قرا المنتخب الفرنسي بشكل جيد واللي عرف كيفاش يحد من الخطوره ديالو. وهنا ربما خصوصا في الجوله الثانيه لما كتشوف ان اسبانيا تخلات على ديك الهويه الكرويه ديالها ديال امتلاك الكره، لا بغيتوا الكره هاكوا الكره، ولكن حنا لعبنا بالمرتدات، سجلنا هدف بوسط كوره وسجلنا هدف ايضا يعني كما قلت انت بميليمترات قليله ديال اليمال. ف دولا فوينتي كان ذكي في التعامل مع هاد المباراه.
1: فؤاد شوف انا اقول لك حاجه، هو الحصيله الاجماليه هي تفوق المنتخب الاسباني، ولكن في التفاصيل ماذا ينقص فرنسا؟ ما في حدا عارف ماذا ينقص فرنسا، حتى هم الفرنسيون بانفسهم بعد المطب بعد المباراه ما حدا فاهم شيء. شفت سمعت ريان شرقي واش قال، وسمعت مبابي واش قال، سمعت المدرب واش قال،
0: ديشان قال لك انا فخور باللاعبين ديالي، ما عنده ما يقول،
1: يقول خلاص يعني هو
0: انتهى. هو صافي
1: المهمه يعني انا اعتقد برضه هذه واحده من الاشياء، يعني عندما تشاهد انه لم يتبقى لك سوى مباراتين، يعني مباراتين تبقيتها وستسحب في حالك الى
0: إيه، ولكن نزار بالعكس هذه كتسمى غتكون دافع، لانك انت تبغي تغادر الكرسي ديال المدرب وانت بإنجاز. حامل كاس العالم راه هذه يا ما كاينش ما احسن منها من
1: ما كافيهم ما كافيهم بالامس يعني تبرير اي طيب. تبرير حاعطيك ليه حيكون مجامله يعني بس انا في لانه في احصائيه ذكرتها وهي غير صحيحه، 52 مقابل 44
0: 52 لمن؟
1: لاسبانيا طبعا الالتحامات المباشره يعني
0: الالتحامات ماشي يقول امتلاك الكره
1: امتلاك الكره 51 يعني في الالتحامات المباشره هذوك الثمانية التحامات هي اللي اخذت الكره من فرنسا واحطت الافضليه لاسبانيا، وغير كذا في الاحصائيات تقريبا متقاربه الاحصائيات للمنتخبين، فقط سجلوا هدفين وهذول ما سجلوا.
0: وكنشوفوا حتى الاختيارات ديال المدرب، وشو المدرب بيدري ما عطيتيش في هذا الكاس العالم، اجلس ذكرت الاحصائيات ندخل لاعب فابيان اللي قدم
1: ممتاز
0: حتى هو كان ممتاز، واولمو جا مرتاح. اولمو مثلا هادو لاعبين مثلا برشلونه ما كانوش كيلعبوا، لا اولمو لا هذا فيران توريس ما كيلعبوش ما كانوا أساسيين. احتياطيين كانوا احتياطيين في فريق برشلونه، جاوا ربما عندهم يعني طراوه بدنيه اللي خلتهم انهم يمكنوا اسبانيا انها تمشي للمباراه النهائيه للمره الثانيه، تبحث عن ثاني نجمه في القميص ديالها يوم الاحد القادم. امام من؟ أمام من؟ اليوم مساء سنتعرف حسن على أمام من، لأنه لقاء تكسير عظام آخر ما بين
1: هذا أسوأ
0: لا بطبيعة الحال باش نوضعوا الناس في الصورة حول حرب المالوين في العام 81 اللي كانت انهزمت فيها الأرجنتين، ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من اللقاءات اللي عندها خصوصا لقاء 86 اللي كانت فازت به الأرجنتين مع يعني اليد ديال مارادونا، وبعد ذلك الهدف الرائع اللي بقى في التاريخ ديال دييغو أرماندو مارادونا، كان فوز إنجلترا في العام 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية هدف للصفر هدف اللاعب دافيد بيكام، ثم الأرجنتين كانت قصاصهم قبل ذلك في 98 في فرنسا. يعني لقاء اليوم دلالات كثيرة، لا بالنسبة للأنجليز لا بالنسبة للأرجنتينيين، وحتى ذاك كاين واحد الحاجة زايدة على كرة القدم في هذه المباراة حسن.
2: تماما، الحمولة التاريخية للقاء بعيدا عن أكيد الجانب الرياضي، لكن لا يبقى الجانب الرياضي حاضر لما يعني ترى المنتخبين ليونيل سكالوني وكيف يقود هذا المنتخب الأرجنتيني، وتوماس توخيل كيف يبحث عن هوية لهذا المنتخب الإنجليزي بكل الأسماء التي تتوفر للمنتخبين. أكيد نترقب قمة كبيرة، يبقى فقط هل المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى حتى يحس بالضغط ويخرج أسلحته، لأنه دفاعيا الفريق أكيد ليس كمنظومة دفاعية ليس على النحو الأمثل، لكن المنتخب الإنجليزي بالرغم من أنه لا يقدم مستويات كبيرة يعني وصل لهذه المرحلة بدون تدريج بل بصعوبة أيضا، لأنه لاحظنا كيف تأهل على حساب منتخب النرويج بصعوبة، يحتاج دائما يحتاج الإبداعات جود بيلينغهام أو هاري كين، لكن هناك أسلحة هناك أكيد يعني ما يمكنه من الوصول إلى المباراة النهائية، خصوصا وأنه يبحث عن هذا اللقب منذ ستة عقود منذ التتويج الوحيد، في حين منتخب الأرجنتين يمتلك الحلول الفردية بقوة في الخط الأمامي، لكن دفاعيا الفريق يجد صعوبة على مستوى المنظومة الدفاعية.
0: حسن، رأت الأرجنتين عانت، يعني هادو فريق منتخبين اللي ما جاوش يعني نقولوا التوب. أرجنتين

0: مهم راك عارف شنو داروا في اول لقاء مع واحد المنتخب ربحوا بثلاثه كانوا غاديين غير ب 40 في الساعه ربحوا بثلاثه، ثم بعد ذلك كانوا انتصروا ايضا في اللقاءين الاخرين. كان ذلك المشاكل بدات في الدور 38، يعني صعوبه ديال الفوز في الوقت بدل الضائع على حساب منتخب الراس الاخضر اللي منتخب اول مره كيشارك كاس العالم، ثم فوز على المنتخب المصري بعد ما كان الفريق منهزم حدود الدقيقه كنظن 79 او 75 هو منهزم.
1: هذه اللحظه تاريخيه هذه
0: ليش
1: حتى الدقيقه 79 لما انت رحت جبت كوبايه الشاي وجيت
0: جيت جلس مزيان شفت فيهم مزيان وما يخسروا.
1: هم جابوا الهدف الثاني المصريين بعد ذلك
0: بعد ذلك
1: جاب لا دقيقه 68 في مباراه الارجنتين ومصر كانت 1-0
0: 1-0
1: جبت كوبايه الاتاي وجيت راحوا جابوا الثاني قلت لي لا المباراه ما لن تنتهي
0: بهذه الطريقه وجاب لا
1: 3-2
0: ومن بعد كان فوز صعب ايضا بعد ذلك يعني على حساب النرويج لا في المباراة السابقة بالنسبة للأرجنتين على حساب لا الأرجنتين المباراة الأخيرة على حساب اللي فازوا بها
1: مصر وبلجيكا
0: على بلجيكا
2: بلجيكا
0: على بالتالي يعني كنشوفوا الصعوبة اللي لقاتها أيضا الأرجنتين أنها تتأهل لهذه الأدوار الدور النصف أني لا فازت على سويسرا في المباراة
1: في
0: الدور الربع النهائي للمنتخب السويسري فهي الأرجنتين لقات صعوبة نزار
1: فؤاد. شوف الأرجنتين صعوبة في تحقيق النتائج وسهولة في المسار. تحدثنا مرارا وتكرارا عن مسار الأرجنتين الذي يعتبر فلويد يعتبر سهل جدا فؤاد، لم يكن هناك منذ دور المجموعات ولا في دور الإخصاء المباشر أي صعوبة للأرجنتين.
0: الأرجنتين نعطيك رقم أن الأرجنتين ما واجهت شي منتخب من توب 10 يعني المنتخبات العشر الأوائل
1: والوحيد
0: يعني
1: السويسري.
0: أقوى منتخب واجهته هي سويسرا مركز 19 في الوقت اللي فرنسا واجهتنا احنا واسبانيا كانت واجهت البرتغال انجلترا ايضا واجهت منتخب
1: النرويج
0: فبالتالي
2: احنا واجهنا البرازيل
0: احنا واجهنا البرازيل وهولندا وفرنسا فبالتالي كيقولوا ان الارجنتين المسار ديالها كان سهل ولكن بالرغم من ذلك لقات صعوبه
1: والصعوبه في في في تفاصيل فؤاد بدايه كبر سن اللاعبين وبما فيهم ليونيل ميسي يعني يقدر يعطيك ربع ساعه نص ساعه ماكسيمم بافضل درجاته ويخلي هذه مخزونه يبدأ يتمشى يعني تقريبا هو كان يتمشى في معظم المباريات ما عدا العشر دقائق الأخيرة يبقى يركض ويعطيك النار أفضل ما لديه من كرة القدم.
0: ميسي راه فاش كان عنده 28 عام ما كانش كيجري راه كانت عنده 24 عام ميسي ما كيجريش ما كيدافعش كيلعب في وسط الميدان ولكن ملي كتجي الكرة
1: كيظهر شخص اخر
0: وربما هذا ذكاء منه لانه كيوفر ديك الطاقه انه علاش غنبقى نجري انايا غادي هادو كاين لاعبين اللي كيقوموا بالدور الادوار الدفاعيه
1: ولديه ديبول لديه ماكلي اليستر لديه
0: فرانديز اللي كان مع برشلونه
2: نعم اصلا منظومه المنتخب الارجنتيني تقوم على ميسي راه كنا كنخدموا على ميسي باش يماركي يا يماركي يعطي تمريره حاسمه يعني في نهايه المطاف كتلقى ميسي حاضر في كل اهداف المنتخب الارجنتيني تقريبا.
0: طيب في مقابل المنتخب الانجليزي اللي كيمثل اقوى بطوله في العالم اللي هي البريمير ليغ واللاعبين ديالو كلهم تقريبا كيلعبوا في انجلترا غير بيلينغهام وشكون اللي اخر اللي كيلعب هاري كين فريق بايرن ميونخ هذا اللي هاري كين اللي حيد النحس لانه كان ما عمره ما ربح تدار شي 30 عام عاد ذاكره لانه كان اي مباراه نهائيه كان كيخسرها لا مع توتنهام لا مع المنتخب الانجليزي خسروا جوج ديال المباريات النهائيه في اليورو بشكل متتالي. فالان كيقولوا لا الان المنتخب الانجليزي عنده اللاعبين اللي متالقين مع فريق الارسنال مادويكي رايس تشاكا لاعبين اخرين المدافعين ايضا فريق استون فيلا لاعبين ديال مانشستر سيتي ايضا اللي نافسوا في البطوله بشكل قوي واكتسبوا واحد المناعه مع المدرب بيب غوارديولا. المنتخب الانجليزي دعنا نقول على الورق بالنسبه للاعبين يبدو لي اقوى والله اعلم ناخذ
1: يعني هو دكه الاحتياطي فؤاد دكه الاحتياطي ميزه المنتخب الانجليزي يتميز بدكه احتياطي معروفه يعني ديكلان رايس لديه احتياطي برا ساكا موجود في الخارج مادويكي في الداخل هاري كين في الداخل هناك راشفورد في الخارج يعني كل الاسماء الموجوده في المنتخب الانجليزي معروفه على دكه الاحتياطي. على النقيض على المنتخب الارجنتيني انه دكه الاحتياطي الشباب مش معروفين او مش بنفس درجه اللاعبين الاساسيين ولكنها

هؤلاء الشباب فؤاد أثبتوا بأنهم على درجة عالية من العطاء داخل الملعب، لأنه الفارق يحدث بعد تغيير اللاعبين الأساسيين، بعد خروج اللاعبين.

0: الاحتياطي في دكة المنتخب الإنجليزي، إلا أن دكة الاحتياطي الأرجنتيني هي التي صنعت الفارق. وهذا النوع من مباراة إفواد لن يحسم بطريقة عادية. يعني مارادونا كيف فاز على الأرجنتين؟ فاز عليهم بطريقة يعني طريقة الحرفنة في الأداء، مش التسجيل.
1: وانت كنت كما ذكرنا بالأمس هنا كانت عندك يعني حضرتي وكان عندك لقاء وسمعتي مارادونا يحكي على
0: رفض
1: في مدينة العيون،
0: رفض في مدينة العيون كانت يوم المسيرة الخضراء، رفض التحدث عن هدف
1: باليد
0: يد الله التي تحدث عنها، ولكن تحدث عن أفضل هدف وكيف إنه هو واجه هودل، واجه برايت اللي هم من أفضل اللاعبين، واحد بيلعب في توتنهام واحد بيلعب في إيفرتون، واجه ظهير أرسنال الأيسر سانسوم اللي هو كان بيلعب في أرسنال وكان من أفضل الظهير الأيسر. عقب ذلك كان هناك اثنين تيري في قلب الدفاع، واحد تيري بوتشر مسمى تيري الجزار معروف
1: بوتشر رقم ستة
0: والآخر هو تيري فان فيك. فان فيك هو الآن مدرب ترينيداد وتوباغو وفشل في التأهل معهم إلى كأس العالم، وكان الحارس هو شيلتون، يعني هو أحد من أساطير كرة القدم في إنجلترا. تخيل أن خمسة لاعبين والحارس ويضع الكرة في الشباك وأنت في الدقيقة 51 تركض 60 متر بهذه السرعة وبهذه الحرفنة وتسجل الهدف، وقبل أنت مسجل هدف بيدك. وهو يعني هو ما في هذا اللقاء في العيون قال هذا الحديث، ولكن شفته في لقاء آخر قال إنه هو لما قفز شاف شيلتون عملاق كيف سأصل إلى هذا الطول،
1: هو قصير قامة
0: فقال قفزت معه وحطيت الكرة بيده. فأول شخص جاني أحد الزملاء قال له شو أنت عملت هذا، الحكم حيلغي الهدف، قال له لا احتفل معه. فهذه هي الطريقة، هذا هو مارادونا. فأعتقد اليوم إذا ما عملوا كذا
1: بالرغم من كل يعني الأشياء لميزات أشياء سلبية لميزات المسيرة الكروية دياله، لكن بالنسبة لنا الجيل ديالنا أصدقائي حسن أسطورة ولاعب عنده كاريزما بغض النظر على الجانب الكروي. كرة الناس لعبوا الكرة بزاف، لاعبين لعبوا كرة القدم ومهارات عالية، ولكن ديك الكاريزما اللي كانت عنده وديك الطريقة باش حمل الأرجنتين على الأكتاف ديالو في المونديال 86 راه هو اللي كان كيدخل كيحامي فرقة، حامى بلغاريا، حامى إيطاليا، حامى بلجيكا في دور النصف النهائي، كان لاعب فد وفد. ناخذ التوقعات اليوم ما غديتش البارح
0: اعتقد الانجليز حيفوز،
1: الانجليز كم
0: 1-0
1: حسن
2: انجلترا ستفوز 2-1
1: وانا نمشي معكم ونخرج من الجماعه نقول ايضا انجلترا بهدفين لصفر. شكرا لكم اصدقائي، صديقي نزار النور وصديقي الحسن الجابري. سي نزار جاب لي اليوم واحد القميجه كادو من جاتو من فرنسا، باغي عاد نقيس نشوفها بعدا واش تجي قدي ولا لا. المهم الا ما جاتش قدي نخليها غير الذكرى. شكرا لزهر، شكرا لزهر، تحيه للجوج ديال الشباب اللي كيشتغلوا معنا اليوم هنا في الاستوديو ديال ميديا ان تي في اللي هما محمد رضا الخضار وايضا انور بالوافي. تحيه لكم اصدقائي، شباب جميل كيجيب الابتسامه والرغبه الاكيده في العمل والعطاء. شكرا لكم. بعد قليل صباح الأسرة على أثير ميديا رفقة سعيد العيادي، ثم برنامج لوتخ ماتش في الساعة الرابعة على أثير ميديا دائما مساء، برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري. نقول دائما شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، شكرا على القميجة، إلى اللقاء.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما. مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: ايزابيل دائما بجنبكم، لان ايزابيل كتقدم لكم افضل طن ماتيشا، الطريقة الاكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
5: On déjeune ensemble ?
6: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
5: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.

0: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiru blas al saif. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
0: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026 à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires » pour une émergence intégrée et inclusive. Plus d'informations sur www.mtf.ma.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز من المغرب، حيث يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اليوم زيارة رسمية من يومين إلى المملكة على رأس وفد حكومي رفيع سيشارك خلالها في الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ عام 2019. الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع. في موريتانيا توصلت الأطراف السياسية لاتفاق بشأن خريطة طريق الحوار الوطني المرتقب، تم التوقيع عليه أمس بالعاصمة نواكشوط في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد أكثر من سنة من المشاورات. وفي ليبيا اعتمدت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد تعثر تنفيذ الآلية التي كان قد اتفق عليها سابقا أو اتفق عليها سابقا. بين جبل طارق وإسبانيا تدخل اليوم معاهدة حرية التنقل حيز تنفيذ، لتنتهي بذلك طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش. وقد أبرم الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي جرت في ظل توترات بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلى تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قتل 7 عسكريين جنوب شرق إيران في سلسلة ضربات أمريكية شنتها الولايات المتحدة وحصرت موانئها، وردت عليها إيران بشن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، كما أعلنت أنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى تتوقف ما وصفتها بالأعمال العدوانية الأمريكية. في غزة أفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مركز للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع. في باقي أبرز الأنباء، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير حذرت من أن طرفي النزاع في السودان يستفيدان من سيطرتهما على موارد البلاد، ما أتاح ظهور اقتصاد حرب يسهم في إدارة أو إدامة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لاسيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. رياضيا، فازت إسبانيا على جارتها فرنسا مساء أمس في دالاس بهدفين دون رد، وبذلك تلتقي إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان مساء اليوم في المباراة نصف النهائية الثانية في أتلانتا على الساعة 8:00 مساء. ختام هذا الموجز بعد لحظات، تلتقون سعيدة في صباحيات صيفية، إلى اللقاء.
4: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
5: ميديا 1، دانجي 95.3، نادور 99.9.
6: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
7: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma
8: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في لقاء جديد ومتشدد معكم في برنامجكم صباحية صيفية. لتذكير فقط، نحن سعداء بأن نكون معكم دائما في نفس الموعد على ميديا من الاثنين إلى الجمعة. فصباح سعيد، أوقات طيبة ومفيدة وعطلة ممتعة للجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: ضيفتنا اليوم في صباحيات صيفية دكتورة ماريا رغيوي، طبيبة أسرة، ومعها سنتعرف مستمعينا على الفرق بين ما يعرف بالإنهاك الحراري وضربة الشمس وطرق علاج وتجنب كلا منهما من خلال حوارنا اليوم. إذن رفقة الدكتورة ماريا رغيوي طبيبة أسرة، وذلك مباشرة بعد موجز 10:30 لحظات قليلة، ونتوقف معا في الفقرة الأولى، فقرة مخصصة لمعلومات صحية صيفية، فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع وتستمتعوا كذلك بمختاراتنا الغنائية والتي نختارها. طبعا كنختاروا هذه الأغاني بعناية فائقة لتنال إعجابكم وتحقق طلباتكم ورغبتكم. فأول اختيار لكم في هذا اللقاء اليوم بصوت الفنان كاظم الساهر.

أرحب دائما بكل من التحق بنا على ميديا في برنامجكم صباحيات صيفية، ونحن معا في الفقرة الأولى المخصصة لمعلومات وإرشادات صحية خاصة بفصل الصيف. ونبدأ هذا اللقاء برسالة لمرضى ارتفاع ضغط الدم. مرضى ضغط الدم في فصل الصيف انتبهوا، فمع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يحتاج مرضى ضغط الدم إلى عناية خاصة للحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات. فاحرصوا على شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرا حتى 14 عصرا، التزموا بتناول أدوية الضغط في مواعيدها المحددة، ولا تعدلوا الجرعات دون استشارة الطبيب. راقبوا ضغط الدم بانتظام خاصة إذا شعرتم بدوخة أو الصداع أو الإرهاق، كذلك قللوا من تناول الأطعمة الغنية بالملح والوجبات السريعة، ارتدوا ملابس قطنية خفيفة تساعد على تحمل حرارة الجو، تجنبوا المجهود البدني الشديد في الأجواء شديدة الحرارة. في حالة الشعور بدوخة شديدة أو إغماء أو ألم بالصدر أو ضيق في التنفس، يجب التوجه فورا لأقرب مستشفى، فحافظوا على صحتكم في فصل الصيف.

نحن دائما معا في صباحيات صيفية، والمزيد من المعلومات من أجل التوعية، من أجل المحافظة على صحتنا وسلامتنا. هذه معلومات عن خطر الإصابة بمرض السعار، يعني داء الكلب، الذي لا يقتصر على عض الكلب فقط. فتابعونا وهذه المعلومات المهمة. إذن أولاً، هل تعلمون أن خطر الإصابة بمرض سعار داء الكلب لا يقتصر فقط على عض الكلاب؟ فأي عض أو خدش أو لعق على جرح مفتوح من أي حيوان من فئة الثدييات مثل الكلاب، القطط، القرود، الخيول، الأبقار، الأغنام والقوارض وغيرها يستدعي تقييما طبيا سريعا. فماذا نفعل إذا تعرضنا لعض أو خدش هذه الحيوانات؟ أي شخص تعرض لعض أو خدش من طرف هذه الحيوانات، يجب أولا غسل مكان الإصابة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. توجهوا في أسرع وقت إلى مركز الوقاية من مرض السعار لتقييم الحالة وبدء الإجراءات الوقائية اللازمة. تطعيم الوقاية من مرض السعار آمن وليس له أي موانع، ويعطى وفق تقييم الفريق الطبي للحالة. الالتزام بمواعيد جرعات التطعيم أمر ضروري للحصول على الحماية المطلوبة، وفي حالة التأخر عن أي جرعة يجب التوجه إلى المركز في أقرب فرصة لاستكمال التطعيم. يجب ترك جروح العض أو الخدش مكشوفة بدون طبعا أن يكون لها غطاء، وعدم تغطيتها بمضادات أو لصاقات، وتخيط إلا بغرز ضمن الضرورة. إذا سبق لكم الحصول على تطعيم ضد عض وتعرضتم لعض أو خدش جديد، فيجب كذلك توجه للمركز للتقييم ديال الحالة من جديد وتحديد الإجرائي المناسب. إذا كنتم قد تعرضتم لعض أو خدش في الماضي ولم تحصلوا على المشورة الطبية اللازمة في وقتها، فيمكنكم التوجه للمركز للاطمئنان وتقييم الحالة. فللجميع نتمنى يا رب كل السلامة. يعرف أغنية لأحمد سعد.

وسمعينا نحن دائما معا في صباحية صيفية، سنعود معكم مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفتنا اليوم الدكتورة ماريا الغيبي، طبيبة أسرة. فكما هو معروف مستمعينا، ارتفعت معدلات خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة المرتبطة بالحرارة مع زيادة درجة الحرارة، لذلك أصبح من الضروري التعرف على أعراض وأبرز علامات ضربة الشمس والإجهاد الحراري الحراري فتابعوا معنا هذا اللقاء اليوم مباشرة بعد موجز 10:30. للجميع نتمنى يا رب كل الصحة والسلامة. نزلت البحر أغنية

0: مرحب بكم دائما مستمعينا في صباحية صيفية في الجزء الثاني والأخير. وتنضم إلينا الآن الدكتورة ماريا رغيوي طبيبة أسرة. فأولا أرحب بالدكتورة رغيوي. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟
1: صباح النور. صباح النور أستاذة سعيدة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. كي داير الجو عندكم؟ كاين شي حرارة؟
1: كان الحرارة
0: مش من منطقة بالضبط انت في الدار البيضاء؟
1: الدار البيضاء، الدار البيضاء.
0: مرحبا مرحبا.
1: دونك حنا الحرارة والرطوبة.
0: وملي تنقولوا حنا فصل الصيف راه الحرارة على الجميع، مثلا يعني أشعة ديال الشمس، وكنسمعوا بأن الناس مع ارتفاع درجة الحرارة اللي وقع في العالم ككل، كاين الناس اللي كيوقع لهم مشاكل صحية. فواش كاينين عندكم فعلا الناس كيجيو بهذه الحالات هذه عندهم مشاكل صحية، أو تزاد عليهم شي حاجة، ولا داروا شي مشاكل صحية فصل الصيف أكثر بهذه الحرارة؟
1: نعم نعم، كنشوفوا بزاف ديال الحالات ديال الانهاك الحراري، شورتو في اون كابيني ما كنشوفوش ضربات الشمس لانها حالات اخطر، ولكن الانهاك الحراري كنشوفوه تري سوفون في هاد الفتره هذه ديال الصيف.
0: اذا هنا غنتوقف معك دكتوره رغيوي. ذكرتي الانهاك الحراري وذكرتي ضربات الشمس، اذا اذا كان ممكن نعطي واحد التوضيح واحد التعريف والاختلاف اللي كاين ما بين هذا الانهاك الحراري وضربه الشمس، يعني واش كاين فرق بيناتهم؟ ما هو الانهاك الحراري وما هي ضربه الشمس؟
1: نعم، دونك اول حاجه خصنا نعرفوها هو ان الانهاك الحراري هو اول مرحله او ما تسمى بمرحله الانذار، اون الارم كيعطيها لنا الجسم ديالنا، كتوقع منين الجسم كيفقد واحد الكميه كبيره ديال الماء وديال الاملاح بسبب التعرق، ولكن كيكون مازال قادر ينظم الحراره ديالو بهذاك لو تيرموستات الداخلي اللي عندنا في الجسم ديالنا. اما ضربه الشمس فهي حاله اللي هي خطيره وأخطر بكثير من الإنهاك الحراري، لأنها كتوقع من الجسم كيفشل تماماً باش يبرد راسه براسه، وكتطلع الحرارة الداخلية غالباً لأكثر من 40 درجة مئوية، وفي هذه الحالة كتقدر تأثر على كاع لي زورغان خصوصاً الدماغ، القلب، الكلي والكبد، وكتعتبر حالة استعجالية. خصنا نعرفوا بأن منظمة الصحة العالمية كتديكلاري تقريبا 489 ألف حالة وفاة سنويا عبر العالم اللي مرتبطة بهاد المشكل ديال ضربات الشمس والحرارة المفرطة اللي ولينا كنشوفو في هاد السنوات الأخيرة.
0: طيب إذا وقفنا الآن مع الناس اللي كيكونوا أكثر عرضة لهذا المشكلة هذا، يعني شكون هما الناس اللي كيكونوا أكثر عرضة للخطر؟
1: ألوغ إن أولا الأطفال الصغار، لأن كيكون عندهم هذاك جهاز تنظيم الحرارة الداخلي كيكون مازال ما نضجش بالكامل. ناس كبار السن لأن كيكون عندهم الإحساس بالعطش كينقص مع تقدم السن،

0: دونك ما كيحسوش انهم راهم نشفوا من الماء. النساء الحوامل لان عندهم دي بوزوان اكثر من الناس الاخرين، المرضى اللي عندهم امراض مزمنه مثل السكري، القلب، الكلي، العمال اللي كيخدموا تحت الشمس، الفلاحه، الرياضيين، وكاين حتى عامل اخر اللي هو مرتبط ببعض الادويه اللي حنا كنكتبوها لبعض المرضى بحال مديرات البول لي ديوريتيك، بعض مضادات الاكتئاب او مضادات الحساسيه. دونك الناس اللي كياخذوا هذه الادويه خصهم يكونوا بلو فيجيلون كو الناس الاخرين، لانها كتنقص قدره الجسم على مقاومه الحراره.
1: الآن غنتوقف معك دكتورة باش نحاولوا أننا نعرفوا كيفاش نقدو نعرفوا بأننا عندنا هذا المشكل هذا، يعني سواء كانت ضربة شمس ولا إنهاك حراري، يعني واش كاين شي علامات اللي خصنا ننتبهوا ليها؟ ربما كنحسوا بواحد التعب مع الحرارة وكلنا تنقولوا
0: نعم
1: هذه غير الحرارة، يعني ما هي العلامات الأولى اللي خصنا ننتبهوا ليها؟
0: نعم دونك كما قلت لكم الانهاك الحراري هو سي بحال واحد لالارم كيعطيها لنا الجسم ديالنا، وفي هاد لالارم كتعطينا واحد العلامات اللي خصنا ننتبهوا لهم، اللي هما العطش الشديد، تعرق غزير، صداع في الرأس، دوخة، غثيان، الإنسان كيحس بواحد التعب اللي هو غير عادي، تشنجات في العضلات. وخصنا نعرفوا بأن هاد التشنجات العضلية خصوصا عند الناس اللي كتكون متعرضة للشمس بحال العمال أو الرياضيين، كتكون غالبا هي أول إنذار قبل ما كتطور الحالة إلى ضربة شمس.
1: طيب بالنسبة الآن ربما ملي تنحسوا بهاد الأعراض هذه، شنو خصنا نديرو دكتورة إذا شكينا بهاد العلامات بأن تقدر تكون جاتنا ضربة شمس ولا إنهاك حراري؟ يعني واش هناك شي إسعافات أولية خاصة اللي خصنا نديروها اللي تقدر تكون مفيدة
0: نعم
1: لهاد الشخص؟
0: نعم وكتفرق واش كنهضروا على ضربة شمس أو
1: لا
0: إنهاك
1: إنهاك
0: حراري.
1: حراري. نعم إذا
0: دونك باش نزيد نفسر الفرق في العلامات ما بين الإنهاك الحراري وضربة
1: شمس
0: الشمس. ضربة الشمس كيكون عندنا هادوك العلامات ديال الإنهاك الحراري من غير التعرق اللي كيكون غائب ديك الساعات، والشخص كيولي كيهضر بواحد الكلام غير مفهوم أو مشوش، أو لا كاريمون كيفقد الوعي، داك التشنجات العضلية كتزاد، كيمكن يدير حتى دي كونفولسيون بحال الصرع، وكيكون كيتنفس بصعوبة. دونك إلا كان الإنسان في الحالة ديال الإنهاك الحراري، أول حاجة كنوقفوا التعرض للحر وكننقلوا هذاك الشخص لمكان يكون بارد أو يكون فيه التكييف، وكنحيدوا الملابس إلا كان لابس ملابس ثقيلة، وكنبردوا الجسم بالماء مع التهوية، وإلا كانت عندنا شي مروحة مثلا نحطوها حداه، وكنحطوا واحد الكمادات باردة، بيان سور ما تكونش باردة بزاف باش ما نوقعوش عاوتاني في الخطأ ديال لو شوك تيرميك. هاد الكمادات من الأفضل نحطوها في لي ريجون ديال العنق تحت الإبطين وبين الفخذين، لأن تما عندنا أوردة اللي هي كبيرة واللي غتمكننا بأننا نبردوا الجسم بسرعة. وإذا كان الشخص واعي نعطيوه الماء ولكن بدفعات قليلة شوية بشوية. أما إذا كان الشخص فاقد للوعي فممنوع منع باتا أننا نحاول نشربوه أي حاجة، لأن كيولي لو ريسك ديال لا فوس غوت ونقدروا نخنقوه.
1: لمزيد من التوضيحات، ربما دائما في هذا الإطار ديال الإسعافات الأولية، واش كاين شي أخطاء اللي خصنا نتجنبوها؟ ذكرتي بأن ربما خصنا نتجنبوه ونشربوه، واش كاين أخطاء أخرى دكتورة؟
0: نعم بزاف الناس كيعطيو الباراسيتامول منين كيكون شي واحد في كيقول لك ضربتني الشمس، ولا كيحس بداك السخانه بزاف في البحر، ولا منين كيرجعوا من البحر وكياخد الباراسيتامول. لكن الباراسيتامول ما كيخدمش بتاتا في هاد لو كا هذا، لان المشكل ماشي هو مشكل التهاب بل هو مشكل خلل في تنظيم الحرارة ديال الجسم الداخلي. ثاني خطأ هو أننا كننتظروا أن الحالة تحسن بوحدها، دونك ما كيجيش لو باسيون يكونسلتي في نفس اليوم كيتسنى حتى الغد ليه كيقول يمكن غادي نتحسن، يمكن غدا غادي نصبح حسن. وثالث خطأ

0: هو أننا كما قلت لك نجبره واحد الشخص اللي هو فاقد الوعي أنه يشرب الماء، لأن ذلك قد يسبب في الاختناق ديالو، وذاك الساعات كنوليو في حالة أخطر بكثير.
1: طبعا طبعا غير خصنا ننوهو بان بعض العلاجات اللي كنديرو في المنزل راهي ما كتكونش كافيه للعلاج ديال الانهاك الحراري وضربات الشمسيه كدكتوره.
0: طبعا طبعا، فكما قلت لك احنا اللي يمكن لنا نديروه هو جوست الوقايه، اننا نبعدوا هذاك الشخص من الحر، نديروا هذوك الكمادات البارده في انتظار اننا نوصلوا هذاك المريض للمستشفى او لا عند الطبيب اللي كيشرف على هاد المريض.
1: طيب بغينا الآن توضحي لنا أهم النصائح اللي تقدر تكون نصائح وقائية دكتورة اللي خصنا نتبعوها باش نحافظوا على سلامتنا وسلامة العائلة ديالنا والأسرة ديالنا ملي تيكون الطقس شديد الحرارة.
0: طبعا أستاذة، دونك أول حاجة نشربوا الماء بانتظام، ما خصناش نتسناو حتى نعطشوا. لا ماجوريتي ديال الناس ما كيشربوش إلا ما جاهمش العطش، خصنا نعرفوا بأن الإحساس بالعطش راه كيجي متأخر حتى كينشف الجسم من الماء، دونك دائما نحطوا حدانا الماء ونشربوا بكميات قليلة ولكن بانتظام. إلا قدرنا نتفاداو الخروج أو المجهود البدني ما بين الـ11 صباحا حتى الـ4 الـ5 العشية، يعني وقت الذروة ديال الشمس. بالنسبة للملابس، دائما لبسوا ملابس اللي تكون خفيفة، تكون فضفاضة، يكون اللون ديالها فاتح من الأفضل. وناكلوا أطعمة اللي غنية بالماء، والحمد لله حنايا دابا في بلادنا راه موجود الفواكه الصيفية بحال الفلاح، الخيار، الفواكه بحال لي بيش اللي غنيين بالماء، هادو موجودين دابا، نكثروا منهم باش نعمروا الجسم ديالنا بالماء.
1: هذا بالنسبة بصفة عامة، ولكن واش كاين شي نصائح خاصة بالأطفال والكبار سن لأنهم أكثر عرضة لهذا المشكل؟
0: نعم، بالنسبة للأطفال، أو أكثر نصيحة نبغي نشير لها اليوم هو أننا نتفادى ونخليو الأطفال ديالنا في السيارة واخا لمدة 5 دقائق، راه ممنوع من باتا أننا نخليوهم، لأن الحرارة في السيارة كتقدر ترتفع بحوالي 20 درجة مئوية خلال 10 دقائق فقط. إذا واخا نخليو النوافذ محلولة شوية، راه ما يمكنناش نخليو الأطفال مسدود عليهم في السيارات في هذا الحر. أما
1: صح.
0: بالنسبة لكبار السن فخاص العائلة تذكرهم دائما يشربوا الماء باستمرار، لأن بزاف منهم ما كيحسوش بالعطش إلا من بعد ما كيكون الجفاف بدأ بالفعل يتأنصال في الجسم ديالنا.
1: طيب اذا باش نختموا هذا اللقاء معك دكتوره، اذا كان ممكن تصحي لنا بعض الافكار المغلوطه اللي هي منتشره وشائعه على ضربه الشمس خصوصا.
0: داكوغ، دونك بزاف ديال الناس كيتخيلوا بان ضربه الشمس كتجي غير الا تعرضنا للشمس مباشره، وهذا خطا. لا، راه يمكن لها توقع حتى داخل منزل او مصنع او سياره كما فسرت قبل، اذا كانت الحراره مرتفعه والتهويه غير كافيه. بزاف ديال الناس اوسي كيقولوا اذا كنت كنتعرق فمستحيل تكون عندي ضربه شمس، وهذا غير صحيح، لان بعض المصابين بضربه الشمس خصوصا اللي كتكون عندهم ناتجه عن مجهود بدني كيقدروا يبقاو كيتعرقوا مالغري ضربه الشمس. بزاف ديال الناس كيستعملوا كيشربوا الماء المثلج وكيقولوا بانه افضل من الماء البارد
1: عادي.
0: ولا الماء العادي. الاهم علميا هو سرعه التبريد وليس ان يكون درجه الماء هابطه بزاف، وبالعكس كيكون مضر الماء المثلج ملي كنكونوا حنا سخانين بزاف، لان كما فسرنا في الاول كنقدروا نديروا ان شوك تيرميك واللي حتى هو مشكله كبيره اللي نقدروا نخلقوها.
1: طيب إذا في الأخير، إذا كانت مازال هناك نصيحة ولا رسالة للختام دكتورة الرغيوي فالكلمة لك، ومع الشكر الجزيل.
0: شكرا لك سعيدة. دونك جوست أن الإنهاك الحراري هو رسالة إنذار من الجسم، وإذا دخلنا بسرعة غالبا كيتحسن المصاب بدون مضاعفات. أما ضربة الشمس فهي حالة استعجالية حقيقية، لأن كيخصنا نعيطوا للإسعاف وما نتسناوش. والخبر المطمئن هو أن أغلبها يمكن الوقاية منها بإجراءات

0: بسيطة بحال اللي قلنا، شرب الماء بانتظام، تجنب الحر وقت الذروة، والتدخل السريع عند أول علامات الخطر.
1: إذن كنتمنى
0: وشكرا.
1: شكرا.

في صباحيات صيفية، وأكيد نتمنى بأن نكون معكم دائما بالمعلومات الصحية اللي تقدر تكون مفيدة لنا ولكم من أجل حياة أفضل. فللجميع دائما يا رب كنتمنى الصحة والسلامة.

وسمعينا بهذا نصل إلى نهاية اللقاء اليومي صباحية الصيفية، على أمل بأن نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، أكيد فقرات أخرى متنوعة، نتمنى بأن تكونوا معنا في الموعد، ونتمنى لكم يا رب دائما صباح سعيد، عطلة ممتعة والصحة والسلامة للجميع. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. سبني طمع حاتم عمور.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العلاقات المغربية الفرنسية، الوزير الأول الفرنسي اليوم في الرباط في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين، يترأس خلالها مع نظيره المغربي الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأول من نوعه منذ العام 2019، يخصص لاستعراض ملفات التعاون الثنائي وتقييم مستوى الشراكة بين البلدين، إلى جانب إضفاء الطابع الرسمي على عدد من الاتفاقيات الجديدة. حرب إيران والتصعيد المستمر، ضربات أمريكية جديدة وإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، ويلمح إلى إمكانية إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة. الأمم المتحدة أعربت عن خشيتها من عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية وخيمة لشل هذا المضيق. الوضع في غزة، الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر تتعمق، وقطاع الصحة على شفير الانهيار التام. نقص المستلزمات الصحية يهدد حياة مئات المرضى في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية. في موريتانيا توافق بين الأطراف السياسية حول خريطة طريق بشأن الحوار الوطني المرتقب، في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد أكثر من عام من المشاورات، فيما الخلاف لا يزال قائما حول الولايات الرئاسية. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين أسبانيا وجبل طارق. الاتفاق الذي تم توقيعه في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، يتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين الصخرة وإسبانيا لآلاف العمال. في الميدان الرياضي، كرة القدم، منافسات كأس العالم 2026، المنتخب الإسباني يفوز باستحقاق على

0: المنتخب الفرنسي بثنائية ويعبر إلى النهائي. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: نادية لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
2: مرحبا بكم أعزائنا ومستمعينا في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من هذه الجولة التراثية الثقافية. نجول ربوع المملكة من مكان إلى مكان ومن شخصية إلى شخصية في محاولة لنبشي الغبار عن كل ما يتعلق وذي صلة بتراثنا، فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: اليوم الحلقة تحل بتراثنا اللامادي، وعندما نتحدث عن التراث نتحدث عن الحكاية الشعبية المغربية في المخيال. طبعا الحكاية الشعبية أو ما يعرف محليا بالحجاية والقصة ظلت دائما أحد ركائز التراث اللامادي في المملكة، وظلت لقرون وسيلة تربوية وترفيهية تنقل القيم والتقاليد عبر الأجيال بواسطة مشافة من شخص إلى شخص. هي اليوم في شكل آخر تتخذ مسعى آخر، هي اليوم في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا والشاشات الرقمية طاغية على حياتنا اليومية في أسرنا، فهل لا زال للحكاية الشعبية المغربية هذا التراث الشفوي دور في تربية أبنائنا على القيم، وما هي المبادرات المغربية من أجل صيانة هذا التراث اللامادي؟ برفقتي من سعت لسنوات طويلة إلى حفظ الذاكرة الشعبية المغربية، إلى حفظ التراث اللامادي المغربي من خلال إقامتها للعديد من التظاهرات التي تهتم بالحكاية المغربية، حتى أسست مهرجانا أسمته مهرجان مغرب الحكايات، وهي تظاهرة دولية سنوية تنظمها إحدى الجمعيات وتجمع حكواتيين من مختلف دول العالم، يتبادلون قصص ويحيون الفن الشفهي. والدورة اليوم هذه السنة في عام 2026 اتخذت شعارا رمزيا له دلالته. سنتحدث عن هذه الدورة، سنتحدث عن الحكاية الشعبية المغربية و كيف نحافظ عليها إلى اليوم. أستاذة نجيمة طيطاي، أهلا ومرحبا بك أستاذة نجيمة.
4: شكرا على هذا التقديم المميز، وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة. من خلالك أحيي إذاعة ميديا والمستمعينها من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
2: طبعا هذا تقديم مستحق لك،
4: وتحية لك خاصة عزيزتي فرحانة.
2: لا مستحقة والله، نظرا للجهود التي تبذلونها مع مجموعة من الغيورين على تراثنا اللامادي. أستاذة، لماذا تتخذ الحكاية الشعبية المغربية هذه الرمزية في الذاكرة الشعبية المغربية؟
4: الحكاية في الحقيقة دائما يقول الشعوب تقول بأن عنده ذاكرة، لكن ذاكرة المغاربة لا تكتب كتابة بالحبر، وإنما تروى باللسان، لأن ما يميزها هو أن فيها لا زالت فيها ممارسة الحكي في ساحاتها الشعبية الشعبية المعروفة في المدن العتيقة. فالحكاية مرتبطة بذاكرة الجماعة، يعني تعبر عن، هي مرآة المجتمع، تعبر عن الآلام، عن الآمال، عن يعني أن الإنسان ينسج ويبدع حكايات ليعبر عن معيشه اليومي وعن واقعه بطرق يدخل فيها نوع من يعني الخيال لكي يزين هذا المخيال وصقله، يصقل هذا الخيال حتى ينسج منه حكايات يرويها، سواء نرويها في البيوت، ترويها الجدات في البيوت والأمهات، أم يرويها الرواة الحلاقية في الساحة الشعبية.
2: وهذا طبعا لوحده عملية إبداع فريدة من نوعها. هل هي موهبة أتيحت لشخص ما؟

0: وهل هذه الموهبة حاضرة إلى اليوم؟ هل جيل اليوم جيل تيك توك، جيل وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن أن تغري حكاية الجدة في المنزل؟
1: سؤالك يعني مهم جدا ويحتاج صحيح لندوة علمية فيه، لأن هل ممكن أن نقول أن الحكاية الآن في هذا الوقت في بداية الألفية الثالثة لا زال للحكاية دور هام؟ يعني لا زالت ممارسة الحكي أو السرد في الساحات الشعبية أو في البيوت أو في الأحواش البيوت لا زالت حية؟ وهل ممكن أن نقول بأن الحكاية هي فقط وسيلة للترفيه وللتسلية؟ طبعا لا، نقلت مجموعة من الكتب يعني تتكلم عن أمجاد المقاومة وسير الأبطال وأخبار الملوك والقبائل، كلها تتنقل شفاهة من جيل إلى جيل، واعتمد عليها التاريخ لكي يكتب هذا التاريخ في كتب وتوثق على أساس أنها يعني أخبار موثقة وموثوق منها. ثم أيضا لابد أن نخرج من كل هذا ونتكلم عن الخصوصية. هل يمكن أن نقول بأن هناك خصوصية مغربية أم نتكلم عن شمولية الحكاية؟ أم هناك حكاية عالمية يشترك فيها كل شعوب العالم ونقول أنها هي الحكاية التي تجمعنا؟
0: ولن نجد أبلغ منك، لن نجد أبلغ منك في الإجابة على هذا السؤال. لماذا؟ لأنك تلتقين ولديك هذه التظاهرة الدولية التي تجمعين فيها الحكواتيين عبر العالم، تلتقون في العاصمة الرباط، الكل يجيد. أنا في إحدى المرات وإحدى الدورات حضرت لإحدى الملتقيات، فيه روعة الحكي بلغات متعددة، فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ولكل من ثقافات هذا العالم وشعوبه نوع من الفرادة. فأين تضعين الحكاية المغربية؟
1: أولاً شكراً على هذا السؤال. أين يمكن أن نقول يعني حضور الرواة من كل بقاع العالم ومن القارات الخمس له دلالة ورمزية، وشغف هؤلاء الرواة الذين يحجون إلى ملتقى رواة العالم في كل سنة بعدد كبير جدا يتعدى 100 مشارك، من بينهم رواة وباحثين يتداولون موضوع معين في حول ندوة علمية. ليس بعيد جدا أختي فرحانة كان الكل يتهافت على الانخراط في القرية الواحدة، والكل يتهافت على الانخراط في العولمة لكي يؤكد أن الكل يتشابه وأن الكل عنده نفس التوجه.
0: يجمعنا الإنسان، تجمعنا إنسانيتنا،
1: تجمعنا إنسان. ولكن الآن هناك عمل، أظن عمل على مستوى كل دولة، أن العودة، أن الإنسان فهم ووعي بأنه لابد من أن يثبت هويته وانتماءه. عندما نتكلم عن ما هو المشترك أو ما هو يعني الموروث المشترك أو الذاكرة المشتركة بيننا، هناك حكايات يعني تتشابه عالميا. عندما نتكلم عن مغيغدة أو عيش رمادة نجدها في الثقافات العالمية الأوروبية والأمريكية على شكل عيشة سندريلا أو البنت اليتيمة التي عاشت يعني قهر العلاقة فقدان الأم، هذه موجودة عالميا. يعني قد تكون البنية واحدة ولكن هناك اختلافات معينة. ثم هناك حكايات مثلا أحمد وفاطم أو الأخ والأخت، سواء على صعيد العالم العربي أو صعيد العالم العالمي، هناك دائما حكايات تتكلم عن الأخ والأخت أو عن سبع بنات.

0: سواء إخوة أو علاقة الطفل الصغير مع شخصية خيالية كبيرة غولة مثلا، هناك حكايات كلها تشابه. لماذا؟ ما هو سر التشابه؟ لأن الإنسان يعني افيك لوم افيك ان كونتاج عنده نفس الانتظارات ونفس يتقل عنده نفس المشاكل. فالألم ليس له حدود وليس له انتماء، والفقر ليس هناك فقر عربي وفقر غربي
1: أوروبي أو غربي، صحيح،
0: آسيوي. الفقر هو الفقر، والظلم هو الظلم، والقهر هو قهر. فعندما يعبر الإنسان عن هذا القهر وهذا الأمل وهذا الانشهارات المشاعرية والشعرية، يخرج منها إبداعات وحكايات يعبر فيها عما يخالجه، وهذه نشترك فيها كلنا.
1: طيب خلينا الأستاذة نجيبة،
0: ما هو الذي يميزنا عن الآخرين؟
1: صحيح.
0: كل مجتمع يميز، كل جماعة وكل ذاكرة جماعية يميز عن الآخر، يا إما لغته، ما هو اللسان الذي يحكي به، ثم بعض مكونات هذه الحكاية التي من خلالها نتصور كيف تفتل هذه السيدة الكسكس، كيف تلبس، بعض تفاصيل الحياة اليومية، بعض تفاصيل الأماكن الموجودة. عندما نتكلم مثلا عن حكاية أو صورة أونامير المعروفة بجنوب المغربي، نقول في نهاية الأسطورة بأنه إذا لم تصدقني تجد يد أونامير لا زالت يعني منقوشة على جبل فلان، إذا أردت أن تتأكد فاذهب إليه. يعني بعض الإشارات إلى أماكن، بعض الإشارات إلى عادات وتقاليد وأمثلة تؤثث هذه الحكاية لتجعل منها هذه مغربية روسية أو تونسية أو عربية مصرية أو حتى أوروبية.
1: تمام. طيب في هذا الصدد، ونحن بصدد الحديث عن الموروث الشعبي والحكاية الشعبية المغربية في الذاكرة المغربية، الكل يعني يتذكر أسطورة عيشة قنديشة أو لالا عيشة، الحكاية الأكثر شهرة ورعبا في الوجدان الجمعي. لكن ما لا يعرفه الجميع وخاصة من شباب اليوم وجيل اليوم، أن عيشة قنديشة هذه في الأسطورة هي مجاهدة في الأصل، يعني تحمل قيم الوطنية، هي قمة في الوطنية.
0: اختيار هذه الدورة لو حكي للوطن لم يكن اعتباطا، لأن كما قلت ما سبق هناك أنواع من الحكايات، الحكاية الخرافية، الحكاية الواقعية، الحكاية الدينية والحيوانية، لكن هذه الدورة ركزنا على الأساطير. ولكن هذه الأسطورة يعني عندما نتكلم عن الأسطورة هي شكل من أشكال التعبير الرمزي اللي بتذكرها الإنسان والمجتمعات الإنسانية منذ القدم، يعني من خلال التجارب التاريخية، من خلال الوقائع التاريخية، من خلال القيم اللي كيعيشها هاد يعني الأمم عبر أجيال. هاد الأساطير هي تعتبر أداة أو من الأدوات الثقافية اللي كتعكس العلاقة بين الإنسان والأرض ديالو، أو كتصور كيف كان هذا الدفاع عن الوطن وعند هذه القيم المرتبطة بالانتماء الجماعي. اختيارنا عندما أعطينا الكلمة لعيشة قنديشة لم يكن اعتباطا، يعني جاء لكي يجيب على مجموعة من يعني ما يقال من الغرب أن عيشة قنديشة، هذه عيشة لقنديش إما إسبانيا وإما برتغالية، فإذا بها هي نريد أن نصحح بعض ما يقال وأن نؤكد بأن هذه الشخصية هي شخصية مغربية أصيلة كانت تعيش في تاريخ معين في عهد الاحتلال، لا أقول الاستعمار، وكان اسمها عائشة، فقاومت وجاهدت من أجل بلدها وقاومت الاستعمار، حتى أن المستعمر أو المحتل أو فض المحتل

0: لم يقبل أن تكون هذه السيدة مقاومة مجاهدة، فجعل منها شخصية خيالية، فصورها كأنها جنية أو كأنها هايشة أو كأنها شخص خيالي، لأن لا يمكن لهذه القوة، قوة هذه المجاهدة، أن تكون خارقة. رجلي بغلة وجميلة جدا، تثير وتسلب الآخر، حتى أن الجنود كانوا يتبعونها، وعندما كانوا يتبعونها كانت تقتلهم بعد أن تكشف عن يعني أن يتعرفوا عليها. فمنهم من يعني لم يرغب في الاعتراف بأن هذه جندية. ولكن عندما نعود للتاريخ، طبعا عائشة قنديشة هي في الزمن الماضي كانت المقاومة، وكان مثلها عائشة البحرية، وكان مثلها أيضا يعني عائشة الحرة في الشمال المغربي. فتفسيري السينمائي والدلالي أقول أن عائشة قنديشة هي كل امرأة مغربية تناضل وتقاوم ضد الجهل اليوم، ضد الاستبداد، ضد العدالة، وتناضل وتقاوم من أجل بلدها ومن أجل تقدم بلدها. كل أم في بيت تربي ابنائها هي عائشة قنديشة، كل أستاذة في مدرج الجامعة هي عائشة قنديشة، كل إعلامية هي عائشة قنديشة، فكلنا عائشة قنديشة.
1: نفس الشيء أيضا ينطبق على باقي رموز وأبطال الحكايات الشعبية المغربية، كان فيها ثنائية دائما. لحظي معي على أنه ثنائية الخير والشر، الصراع الأبدي طبعا، وانتصار المظلوم والذكي، الذكاء في مواجهة القوة، دمج الكائنات الخرافية مع البيئة، يعني بين ما هو عجائبي وواقعي. هذه الثنائيات كيف يمكن وتداولت الجدات، تداولها الحلايقية في مسارحنا الشعبية ومسارحنا أحيائنا، هل لازالت الحلايقية وجود في ساحتنا الوطنية؟ هل لازالت الجدات مع جيل اليوم؟ يعني اليوم اتجه العالم إلى عالم الرقمنة وإلى العالم الفضائي. في الجلسة الواحدة، في العائلة الواحدة، لاحظي معي ماذا تجدين السيدة نجيمة؟ تجدين عائلة الكل ملتفت إلى هاتفه الذكي. أنا أريد لو تفضلت وسمحت لي أن أشاهد، وأنا أشاهد هاتفي الذكي ويشاهده ابن المراهق أو ابنة المراهقة، أن يطلع لي ريل بالدارجة المغربية أو بالحسنية أو بالأمازيغية لحلايقي يحكي الحكاية كيف ما سمعناها، كان يا ما كان. لماذا لا تركزون على الرقمنة؟
0: سؤالك هل لا زالت ممارسة الحكي حية وموجودة وثابتة في الساحة الشعبية المغربية؟ لأن في الزمن الماضي لم تكن فقط في الساحة، كانت حتى في الأسواق الأسبوعية، في سوق الحد، في سوق السبت، في سوق الأربع، كان الراوي دائما حاضر في هذه الأسواق. للأسف الآن الأسواق يعني تتلاشى سوق بعد سوق. الآن نحن في التوجه، يعني الدولة تتوجه الآن في بناء أسواق حديثة لا علاقتها بالماضي، وطبعا الراوي لن يجد مكانه هناك.
1: أسواق النموذجية يعني.
0: ربما في المستقبل يمكن أن في الهندسة، في هندسة كل سوق من الأسواق. وجميل جدا أن تكون بناية وأن نحمي يعني التجار والفلاحين من الشمس ومن الشتاء وكذا، وأن يكون السوق منظم ومؤطر. لابد من أن نفكر في حلبة أو في ساحة في كل سوق حاضرة، يعني في الهندسة، لأن ارتباط المغاربة بهذا يعني ارتباط عميق جدا
1: وجداني
0: في وجدانه بصراحة.

0: الحكايات وهذا ما يميزنا نحن كمغاربة على باقي دول العالم. المغرب إذا مثلا قلنا بأن الفداوي في تونس أصبح يعني سيد ليكزوتيزم، استدير شي حاجة اللي كانت في الماضي ولم تعود، والآن هناك إحياء ولكن بطريقة جديدة. مثلا القوال بالجزائر نفس الشيء، الراوي الربابة الحكايات بالهلالية بمصر أيضا نفس الشيء، الذي كان يحكي في المقاهي بربابته نفس الشيء. لكن إذا عدنا إلى المغرب نجد أن الراوي لا زال يمارس فن الحكي، وعلى رأسهم جمال الفناء، صح جمال الفناء المعترف بها لدى منظمة اليونسكو كتراث عالمي إنساني. وهناك في ساحة حديم وساحة باب سيدي عبد الوهاب، في ساحات كثيرة من المغرب. لكن لأكون موضوعية أكثر أقول أن القوة اللي كانت فيها الراوي ووجوده وتواجده وثبوته في الحلقة لم يعد كما كان. نلاحظ أنه للأسف الشديد مثلا في ساحة جمع الفناء أصبح مكان لملء البطون أكثر من ملء العقول. للأسف الشديد
1: حتى وإن كان لازال الحكواتي في جمع الفناء،
0: لازال الحكواتي حاضرا وبه دورته وبكرسيه وكتبه القديمة، لازال يمارس الحكي ليس فقط في باب الحد في ساحة جمع الفناء وإنما في ساحات كثيرة. لكن نحن نطمح لأن تكون يعني حتى أن الأكاديمية تقوم بقوافل على صعيد المملكة من شمال المملكة حتى القرقارات، تقف في كل ساحة لتقوم بحملات توعوية موجهة للمنتخبين وللسكان لإعطاء الأهمية للحلايقي حتى يستمع إليه وأن تحيا الساحات من جديد، خاصة وأننا الآن لأن هناك يعني تدبير لساحات جميلة خضراء وأماكن جميلة جدا،
1: يتم إعادة وتهيئة المدن من جديد، فحبذا لو كان فيها هذا العنصر الحكواتي. أتمنى
0: لا أردت أن أجيبك على قسط ثاني من جوابك، كيف يمكن أن نواكب العصرنا والرقميات مع فن الحكاية أو الراوي أو الحلايقي؟ كانت هناك مجهودات متواضعة لرواد الحلقة، هما أعضاء يعني ما يسمى المنتدى العالمي لصناع الكلمة اللي كينتموا الأكاديمية، الرواد كاملين اللي كاينين في المغرب، خلقنا لهم ليس فقط ساحة موجودة في الواقع وإنما خلقنا أو أبدأنا وابتكرنا ساحة رقمية. ساحة رقمية، منصة رقمية، نقول أنها منصة رقمية يتداول فيها أو يحكي فيها الرواد من مختلف المناطق. أما رواتنا مثلا باريس الأزلية على الملحي وآخرون، والآن يعني ليس بعيد منذ أسبوع افتقدنا كنز من الكنوز البشرية من رواتنا شيوخ الكلام اللي هو ياسين الأرقراقي الملقب بالقرع، اللي كان من عمداء أو من شيوخ فن الحلقة اللي توفى على سن 105 سنوات. فبالتالي هؤلاء الرواد أصبحوا يتعاملون مع تقنيات الحديثة ومع السوشيال ميديا، تجدين أنهم يتبادلون الحكاية ويتعارفون مع رواد آخرين، حتى أنهم يشاركون في مهرجانات دولية، بحيث أن أصبح الراوي المغربي مطلوب جدا سواء من العالم العربي أو من أوروبا.
1: نتمنى دائما أن تستمر هذه المأدبة التراثية المغربية الخاصة طبعا بالمملكة. أشكرك جزيل الشكر، الحديث معك لا يمل. الأستاذة نجيمة طايطاي، وأنت رئيسة مهرجان الدولي مغرب الحكايات، وأيضا تترأسين الأكاديمية الدولية للتراث

0: الثقافي اللامادي وخبيرة معتمدة لدى منظمة اليونسكو. سعد دائما بمحاورتك وبلقائك، وأتمنى لك دائما المزيد من العطاء. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا على الدعوة الكريمة. شكرا لك عزيزتي.
0: مستمعينا في كل مكان، أشكركم دائما على حسن المتابعة وحسن الوفاء لهذه الجولة التراثية الثقافية عبر أثير ميديا. فإلى اللقاء.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
4: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
5: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
6: Sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
7: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Le Premier ministre français et sa délégation sont attendus aujourd'hui à Rabat. Ils prendront part à la première rencontre de haut niveau depuis 2019 dans le Royaume pour confirmer un partenariat d'exception. Téhéran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à la fin des frappes américaines. 7 militaires sont morts dans le sud de l'Iran qui riposte par des attaques dans le Golfe. 10 ans après le putsch manqué en Turquie, la purge menée par les autorités ne semble pas s'arrêter. Le pouvoir garde le contrôle sur plusieurs institutions. Alain Dloher nous en dira plus depuis Ankara. L'ONU alerte sur les divers trafics au Soudan accentués par la guerre. Le pays se vide de son or, une situation dont profitent les belligérants et leurs alliés étrangers. Et puis on terminera cette prochaine édition avec le Mondial de football. L'Argentine affronte ce soir l'Angleterre. Le vainqueur retrouvera en finale l'Espagne, tombeuse de la France, pourtant annoncée comme favorite. Voilà pour les titres. Je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
8: Gentlemen, welcome to summer.
9: Hello, Morocco. This is Brian Adams right here on Medi One.
10: Connecting you.
9: You see what I'm up to next?
11: Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
12: Say you will, say you will.
9: Speaking of great bands and great musicians,
11: Brian Adams, Morocco.
9: Pure inspiration, pure adrenaline, big riff, just enough attitude to make you lean in.
13: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Média 1.

0: Get to the flow now. Hoops, Spurs, boots. To the flow now. تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.

0: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
1: بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 درجة بكل من أكادير وأسفي، 34 درجة بفاس، 32 درجة ببني ملال والناظور، 38 درجة بمراكش، 33 درجة بالعيون، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر سيكون الطقس مشمسا بكافة المناطق، 32 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 31 درجة بوهران، 37 درجة بتمرست، 43 درجة بتيارت، 44 درجة تسجل بكل من بسكرة غردية وقسنطينة، 45 درجة بشلف، و 48 درجة بأدرار. في تونس طقس مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم الجهات، 43 درجة تسجل بكل من تونس العاصمة توزر قفصة والقصرين، 42 درجة ببنزرت، 39 درجة بسوسة، 36 درجة بالمنستير، 34 درجة بمدنين، 33 درجة بصفاقس وقابس، و 34 درجة بجربة.
0: منتصف النهار باستوديوهات محطة مدينة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العلاقات المغربية الفرنسية، الوزير الأول الفرنسي اليوم في الرباط في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين، يترأس خلالها مع نظيره المغربي الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأول من نوعه منذ العام 2019، يخصص لاستعراض ملفات التعاون الثنائي وتقييم مستوى الشراكة بين البلدين، إلى جانب إطفاء الطابع الرسمي على عدد من الاتفاقيات الجديدة. حرب إيران والتصعيد المستمر، ضربات أمريكية جديدة وإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، ويلمح إلى إمكانية إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة. الوضع في غزة، الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر تتعمق، وقطاع الصحة على شفير الانهيار التام، نقص المستلزمات الصحية يهدد حياة مئات المرضى في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية. في موريتانيا توافق بين الأطراف السياسية حول خريطة طريق بشأن الحوار الوطني المرتقب، في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد أكثر من عام من المشاورات، فيما الخلاف لا يزال قائما حول الولايات الرئاسية. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق، الاتفاق الذي تم توقيعه في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية يتيح فرض رفع القيود المفروضة على التنقل بين الصخرة وإسبانيا لآلاف العمال. وفي الميدان الرياضي كرة القدم، منافسات كأس العالم 2026، المنتخب الإسباني يفوز باستحقاق على المنتخب الفرنسي بثنائية ويعبر إلى النهائي. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يبدأ اليوم زيارة رسمية للمغرب تستمر يومين، على رأس وفد حكومي يضم 12 وزيرا يشارك خلالها، إلى جانب نظيره المغربي عزيز خنوش، في الاجتماع الفرنسي المغربي رفيع المستوى الأول من نوعه منذ العام 2019، والذي سيخصص لاستعراض ملفات التعاون الثنائي وتقييم مستوى الشراكة بين البلدين، إلى جانب إطفاء الطابع الرسمي على عدد من الاتفاقيات، حيث من المنتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع

0: عن هذه الزيارة وحمولتها. نستمع لبيير لوي ريمون الأكاديمي والمحلل السياسي مليون، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: أعتقد بأن المحور الأساسي الذي يمكن أن نجعله عنوانا لهذه الزيارة هو عودة فرنسا إلى تخصيص المغرب كشريكه الأول والرئيسي في منطقة شمال إفريقيا. هذه الزيارة تعيدنا إلى سابق عهد الدبلوماسية الفرنسية المغربية التقليدية، والتي يكرسها هنا التزام فرنسا عبر هذه المساهمة في استصدار القرار الأممي بخصوص السيادة المغربية على صحرائها. وهذه المحاور الأساسية تدل ليس فقط على متانة العلاقة بين البلدين، بل على طبيعة العلاقة الدبلوماسية الممتازة التي تتجدر في تقاليد استثنائية لا تجدها بين فرنسا ودول عربية أخرى على هذا المستوى من التاريخ المشترك الذي يجعل البلدين يتعاونان في جميع المجالات ربما استخدم العبارة حميمية تجعل من الثقة المحور الأساسي لكل قرار يتم اتخاذه عندما يتعلق الأمر بتنمية العلاقات الفرنسية المغربية.
0: أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المغرب بليما الذي سلمها برقية تهنئة من العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيسة إلى أن كيكو فوجيموري جددت التأكيد على انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن الدولي 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدائية، ولمح إلى إمكانية إغلاق طرق أخرى لتصدير الغاز والنفط تخدم مصالح الولايات المتحدة دون أن يخوض في التفاصيل. وواصلت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران وأعادت فرض الحصار على موانئها، وردت إيران باستهداف منشآت في عدد من الدول الخليجية. أسماء بشري.
2: الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية، جميع محطات الطاقة وكذلك الجسور ستكون أهدافا محتملة ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، هكذا حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات. وفي الميدان واصلت القوات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية، وفي عملية هجومية استمرت 7 ساعات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى امتداد السواحل الإيرانية. طهران في الجهة المقابلة رفعت سقف المواجهة. في بيان بثه التلفزيون الرسمي أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف على حد وصفه الأعمال العدوانية الأمريكية، مهددا بإغلاق مسارات تصدير استراتيجية أخرى، كما أعلن استهداف منشآت يستخدمها الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. والجيش الثوري أيضا شن هجمات على أهداف أمريكية في كل من الأردن والكويت. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وفي البحرين دوت صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية. وتعكس هذه التطورات استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
0: الأمم المتحدة عربت عن خشيتها من عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية وخيمة لشل مضيق هرمز، تضاف إلى تأثير إغلاقه على تجارة المحروقات العالمية، مذكرة بأنه شريان حيوي يعتمد عليه ملايين البشر للحصول على المواد الغذائية والأدوية وسواها من السلع الأساسية. في قطاع غزة المدمر والمحاصر تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية. أمس أسفرت غارة استهدفت مركزا للشرطة في مدينة جباليا عن مقتل 8 فلسطينيين من بينهم مسؤول أمني بارز، في وقت أكدت إسرائيل استهداف

0: أضعف عناصر من حركة حماس وتتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وقطاع الصحة على شفير الانهيار التام، مع تحذيرات من انهيار خدمات غسيل الكلي حيث يهدد تقليص جلسات العلاج ونقص المستلزمات الطبية حياة مئات المرضى في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
1: داخل قسم غسيل الكلى بمستشفى الشفاء في مدينة غزة يخضع المريض وائل سكيك لجلسته الثانية هذا الأسبوع لتنقية السموم من جسده، جلسة تستمر لساعتين ونصف بعد أن قلصت إدارة المستشفى عدد جلسات غسيل الكلى من 3 جلسات أسبوعيا إلى 2 جلسات جراء توقف عدد من أجهزة غسيل الكلى عن العمل.
2: كنت بأغسل 7 و2 و4 بالفترة الأولى، وكل جولة كنت بأغسل 4 ساعات. الآن ما بتمكن أني أنا أغسل إلا 3 ساعات في كل جولة، وبأغسل حسب تغيير برنامج الطوارئ 7 و3 فقط، يعني بأغسل 2 مرات بالأسبوع.
1: انتهى المريض وائل من جلسته العلاجية ورغم التعب خرج إلى ساحة المستشفى ليشارك في وقفة احتجاجية ينظمها المرضى.
3: هؤلاء لهم حق أن يعيشوا، فهم الآن يموتون تدريجيا،
1: مطالبين المؤسسات الدولية بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى في وقت يؤكد فيه المدير العام لوزارة الصحة منير البرش أن الموت يقترب من مرضى الكلى في غزة.
4: أكثر من 50% من مرضى غسيل الكلى ماتوا بسبب قلة العلاج. كنا نتحدث عن 1400 مريض، ما تبقى منهم فقط 600 مريض. هؤلاء الناس ماتوا بسبب عدم وجود الدواء والمستلزمات.
1: من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: البرلمان اللبناني يعقد اليوم جلسة عامة لدراسة مشاريع واقتراحات قوانين، ومن أبرزها إقرار عفو عام الذي يثير جدلا في البلاد. وبعد انتهاء الحرب الأهلية أقر البرلمان قانون عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت خلالها دون أي مساءلة أو مصالحة حقيقية بين الأطراف المتحاربة أو تحقيق العدالة للضحايا ولذويهم. ومنذ سنوات يحاول البرلمان إقرار قانون عفو عام يهدف أساسا إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون دون أن يحظى بإجماع على خلفية انقسامات طائفية وسياسية إزاء المستفيدين منه. في موريتانيا توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق بشأن خريطة طريق الحوار الوطني المرتقب في خطوة تمهد لإطلاق جلساته بعد عام من المشاورات. ويحدد الاتفاق 4 محاور رئيسية للحوار، غير أن الخلاف بشأن الولايات الرئاسية لا يزال قائما بين المعارضة والموالاة وسط تباين في المواقف حول إمكانية طرح هذا الملف خلال الحوار الوطني. وقال منسق الحوار موسى فال خلال مراسم التوقيع على الاتفاق إن خريطة الطريق تمهد لمرحلة جديدة، مؤكدا أن الحوار نظم بطريقة توافقية. من واكشوت تقرير مراسلنا الشيخان ولسيدي.
5: اتفاق الأطراف السياسية في موريتانيا على خريطة طريق الحوار السياسي جاء بعد أكثر من عام من المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، عام تباينت فيه الآراء بشأن المأموريات الرئاسية. القيادي في حزب الإنصاف يربو للمان:
6: هذا التوقيع جاء بعد دراسة وتشاور لفترة طويلة من أجل معرفة المواضيع التي ستوضع على طاولة الحوار. هذا الحوار جاء بإرادة صارمة وواضحة من صاحب الفخامة الذي أدرجه في برنامجه طموح الوطن.
5: توقيع وثيقة الحوار جاء بعد تعديلات عديدة، وتؤكد أطراف في المعارضة أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار الحوار. وفي تصريح لإذاعة ميديا أكد رئيس حزب الصواب المعارض عبد السلام الحرمة أن الأطراف السياسية تغلبت على الخلافات التي أعاقت الحوار.
7: الوثيقة خضعت لتغييرات عديدة وتعديلات وخرجت في صورتها النهائية بعد توافقات عامة، وأعتقد أن بعد هذا التوقيع سيذهب الجميع إلى المرحلة الثانية، وهي مباشرة تحديد الورشات عدد المشاركين.
5: الوثيقة التي وقعت عليها الأطراف السياسية في موريتانيا حملت اسم الدليل المرجعي لتنظيم الحوار، وتشمل 4 محاور تهدف إلى وضع إطار عملي للحوار الذي دعا له الرئيس الموريتاني. الشيخان السيدي، ميديا، نواكشوط.
0: أشعل

0: طلب الحكومة التونسية الحصول على قرضين جدلا واسعا في البرلمان، وأحدث معركة بين الحكومة وعدد من النواب الذين طالبوا بإيقاف نزيف الديون. وعاد القرضان اللذان أرسلتهما الحكومة التونسية لمجلس نواب الشعب وطلبت المصادقة عليهما لتحسين نجاعة القطاع الطاقي ملف الديون إلى واجهة النقاش بعد أن أثار خلافات واسعة مؤخرا. سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ اليوم بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. الاتفاق التاريخي الذي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق تم توقيعه أمس في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي. ويستقبل جبل طارق الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 40,000 نسمة نحو 15,000 عامل إسباني، أي قرابة نصف قوته العاملة. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد لمدن.
1: تستيقظ الحدود بين مدينة لالينيا دي لا كونسيبسيون وجبل طارق من دون سياج ولأول مرة منذ عام 1909، وقد بدأ الهدم عند منتصف الليل مع دخول معاهدة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق حيز التنفيذ بشكل مؤقت ليحول الجدار القديم إلى ذكرى ويفتح إطارا جديدا للاندماج في فضاء شنغن تحت إشراف إسبانيا، مع نقل نقاط التفتيش إلى الميناء والمطار. أكثر من 15,000 عامل عابر للحدود، بينهم نحو 10,800 إسباني يشهدون تحولا في روتينهم اليومي. يلخص أحد ممثل العمال الإسبان بجبل طارق سلفادور مولينا الشعور الجماعي.
2: نعم، إن الأمر يتعلق بسقوط جدار الحزن وجدار المأساة، الجدار الذي كان يعني الذهاب للعمل في مكان آخر غير إسبانيا. وبين الدخول والخروج من جبل طارق كان العمل بدلا من 8 ساعات يتراوح بين 10 و12 ساعة مع المعاناة في طوابير الانتظار.
1: ومن جانب بلدية لالينيا يؤكد رئيسها أخوان فرانكو أن إنهاء السياج يمنح فرص عمل أكثر أمنا وأفاق أوسع للتنمية.
3: المشكلة الأولى التي كانت لدينا هي حركة المرور عبر هذا الممر والازدحام الكبير. ستتحسن بشكل كبير، لن تكون هناك أي عمليات تفتيش حدودية، وأعتقد أن هذا بالفعل خبر سار جدا، لأنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك حاليا ما يقرب من 16,000 شخص يمرون من هنا كل يوم.
1: تضمن الاتفاقية حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتلزم جبل طارق برفع الضريبة المعادلة لضريبة القيمة المضافة من 3% إلى ما لا يقل عن 15%. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس العالم 2026، المنتخب الإسباني يتفوق على نظيره الفرنسي بثنائية نظيفة ويعبر إلى النهائي، حيث سيواجه الفائز في لقاء المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بمنتخب أنجلترا الذي يتطلع لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما. حسن جابري.
4: في الطريق لاعتلاء عرش المنتخبات العالمية لا مكان إلا لمن يملك الحضور والشخصية، ومنتخب إسبانيا حضر في الموعد الكبير في نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي بأسلوب يجمع بين المتعة والفاعلية وثقة منتخب يعرف جيدا ماذا يريد. فاز بثنائية نظيفة أكدت الفارق بين منتخب فرض منطقه وآخر عجز عن إيجاد الإجابة. منذ صافرة البداية رسم الإسبان ملامح المواجهة كما أرادوا. بعد 20 دقيقة جاء الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها أولا سابال بنجاح، قبل أن يوجه بيدرو بورو الضربة الثانية مطلع الشوط الثاني ليضع حدا عمليا لطموحات المنتخب الفرنسي. منتخب الدياكا الذي ظهر بصورة بعيدة عن التوقعات افتقد للحلول الهجومية، وحتى محاولات كيليان مبابي اصطدمت بيقظة الحارس ناي سيمون وتماسك المنظومة الإسبانية. انتصار يضع إسبانيا في النهائي للمرة الثانية في تاريخها منذ لقب العام 10 و2000، وينهي رحلة فرنسا نحو نهائي ثالث تواليا. ونصف النهائي الآخر يضع اليوم منتخب الأرجنتين حامل اللقب في مواجهة إنجلترا في مباراة تحمل كل مقومات الإثارة ليونيل ميسي يقود حلم الألبي سيليستي لمواصلة الدفاع عن اللقب، وبيلينغهام وهاري كين يحملان طموح منتخب الأسود الثلاثة للقب ثاني طال انتظاره للإنجليز منذ التتويج الوحيد قبل 6 عقود. مواجهة بين تاريخ يبحث عن الاستمرار وحلم يريد العودة إلى الواجهة، سيقودها الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل فتح.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
5: أكو فينا ناقصة من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى إتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار أكو فينا، خذ الوقت الأساسي.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يحل اليوم بالرباط في زيارة للمغرب تستغرق 2 يرافقه في هذه الزيارة التي ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات، وفد يتكون من 12 وزيرا من بينهم وزراء الخارجية والداخلية. وستشهد الزيارة غدا الخميس انعقاد اللجنة العليا للتعاون المغربي الفرنسي لاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأول من نوعه منذ العام 2019. وتأتي هذه الزيارة في سياق يشهد زخما متواصلا العلاقات المغربية الفرنسية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بالتعاون السياسي والاقتصادي إلى مستويات أوسع. وعلى الصعيد الاقتصادي تؤكد المؤشرات متانة الشراكة بين البلدين، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال عام 2024 مستوى قياسي فاق 14 مليار يورو، ما يعزز مكانة فرنسا كشريك اقتصادي ومالي رئيسي للمغرب. للحديث في الموضوع نستضيف دكتور خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. مرحبا أستاذ خالد الشيات.
8: مرحبا بك سيدي.
0: إذن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يقوم ابتداء من اليوم بزيارة للمغرب، تعد أستاذ خالد من أبرز المحطات في مسار العلاقات الثنائية خلال الأشهر الأخيرة، ستشهد سلسلة من الاجتماعات الوزارية وتوقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات، فما هي إذن حمولاتها؟
8: هو يمكن أن نأخذها يعني بطريقة منفصلة باعتبارها زيارة لا يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي للمغرب، ويمكن أن تأخذها في سياق أوسع. لكل حال هي في الحالتين تدخل في إطار يعني من تأخذ من الأهمية شيئا كثيرا جدا، لأنها اعتبار أن هناك أولا يعني جانب مرتبط بما هو شكلي، لأن أن رئيس الحكومة الآن رئيس الوزراء الفرنسي الذي تم تنصيبه اختار المغرب كأول وجهة، في حين أنه كانت دائما بالنسبة لهذه الاختيارات كتكون دولة أوروبية ولا سيما ألمانيا، وهذا كان يعكس هذا الهاجس الجيوسياسي الجغرافي والاقتصادي المهم الذي يجمع فرنسا مع فضائها الأوروبي. هذا لا يعني أن فرنسا لم يعد لها هذه الأهمية الأوروبية يعني، ولكن هذا أهمية أكبر على مستوى الاستراتيجي والمستوى القراءة السياسية. لذلك أنا أفضل أن تكون هناك قراءة أوسع بزيارة رئيس الوزراء الفرنسي من أن تكون قراءة في سياقات تصاعدية فيما يرتبط بهذه العلاقات، لأن في كل حال هي تعرف هذه التصاعدية طبعا تصاعدية بقراءتها المجالية العامة منذ وجودها عشنا نقول بعد استقلال المغرب وارتباط البلدين بشكل من أشكال الندية على المستوى الدبلوماسي على المستوى الاقتصادي الذي كان دائما يعكس نوعا من التفوق يعني الفرنسي على مستوى المبادرات على مستوى الرؤى الاستراتيجية على مستوى انخراط المغرب في التصورات الجيوسياسية الفرنسية. اليوم أعتقد أننا نتحدث عن مجال آخر، لذلك قلت بأنه من المهم جدا أن نأخذها في هذا السياق، سياق التحولات الأهمية الاستراتيجية التي يوجد فيها المغرب بالنسبة لفرنسا، والمغرب كان دائما يوجد بالنسبة لفرنسا في سياقات سابقة اعتباره يدخل في نهج عام للتفوق الفرنسي في منطقة شمال أفريقيا، في منطقة

0: الساحل والصحراء في منطقه سير افريقيا صفه عامه، ولكن اليوم يوجد المغرب اعتقد في زاويه اخرى تنظر اليه فرنسا من زاويه اخرى، من زاويه الدوله التي ستساهم في نسج القوى الفرنسيه على هذه المستويات كلها، يعني الامنيه والاقتصاديه والتجاريه والاستراتيجيه، ولكن في بكثير من الاستقلاليه والنديه التي يوديها المغرب، لأن لا ننسى أبدا لأن هذه العلاقة تطورت وتم تعزيزها بعد نقول أزمة دبلوماسية، لا أقول أزمة عامة، لأن كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية تقريبا في نوع من استقرار أو تطور المغرب فرنسا حتى في مرحلة الأزمة، وهذه خاصية أخرى من خصائص المغرب التي تجعل فرنسا تتشبث بهذه الشراكات، لأن المغرب ليس دولة انفعالية، ليس دولة يعني تقوم برد الفعل على مستوى يعني زمني معين، إذا كانت هناك أزمة سياسية أو أزمة دبلوماسية فهذا لا يعني أنها أزمة شاملة وعامة، وهذه أمور أعتقد أنها تعكس كما قلت أهمية هذه الزيارة في سياقاتها الآنية والزمنية الحاضرة، باعتبار أن هناك مجالات للاتفاق، مجالات لتطوير الاتفاق في قطاعات معينة، في قطاعات متعددة، فما هو الحال بالنسبة للطاقة في سياقات جيوسياسية قد تعمل بعض الجوانب بما فيها الجانب الأمني والجانب التعاون في الاستقرار في الثنائي وعلى المستوى يعني الإقليمي بصفة عامة، وأيضا أعتقد أنه من الناحية الأخرى يمكن أن تكون يعني هذه مقدمة لمسارات أكبر، خاصة مع ترقب زيارة ملكية لفرنسا في الأيام أو ربما الخريف القادم إن شاء الله.
1: هناك أستاذ خالد دينامية متصاعدة تشهدها العلاقات بين البلدين، ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في إعطاء دفعة جديدة للشراكة المغربية الفرنسية.
0: هذه الشراكة ليست يعني طبعا رقميا هي شراكة تعريف هذا التحول وهذا التطور، أنا أقول التحول والتطور، لأن إذا كانت الدول تجد فيما بينها على المستوى الثنائي ما يمكن أن يتعزز في هذه العلاقات فإنها تستمر، الدول ليست تتعامل بمنطق أخلاقي يعني صرف من شين نقول، فالحاجة والمصالح تحركان معا يعني أي مسار كيفما كان، وتجعل من الدولة التي تقرأ هذه القراءة كفرنسا يعني التي لديها طبعا قراءة تاريخية، قراءة سوسيولوجية، قراءة سياسية، قراءة جيوسياسية عامة على المستوى التحولات الدولية، تجد في المغرب بخصائصه بمميزاته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية محورا من محاور سياساتها الخارجية، لا نتحدث عن نوع من التفاضل على المستوى الجغرافي، لأن بالنسبة لفرنسا هناك تفاضل بما يمكن أن نسميه بالمصالح الآنية أمام المصالح المسترسلة، فهذه المصالح الآنية يمكن أن تتمثل في الغاز أو في البترول أو في الطاقة الأحفورية الجديدة الأخيرية أو التقليدية، ولكنها تراهن على مستوى الوجود كدولة لها ذاكرة على شراكات ممتدة، لذلك نحن لا نتحدث عن نوع من المبادرات أو من العلاقات التي يمكن أن تنسج، هذه الكلمات التي تساغ اليوم بين الطرفين والتي تحدث فيها الطرفان معا على أنهما سيذهبان في اتجاه شراكة استراتيجية ممتدة إلى عقود قادمة، هذا ليس من باب المجاملة، هذا من باب القراءة الرصينة لطبيعة المستقبل والتحولات التي تحدث اليوم في المنطقة وفي العالم. المغرب يوجد في أولا على المستوى التصوري في مستوى متقدم، دولة لها تصور، لها رؤى جيوسياسية، تطرح تصورات قابلة للتنفيذ وقابلة ولديها أدوات الدولة الحديثة المستقرة ومؤسساتها المستمرة، طبعا أنا نتحدث عن المغرب كدولة يعني من باب التباهي، ولكن هذا من باب الواقع، لأن كل حال هي دولة مستقرة على مستويات متعددة تعطي الإمكانيات لإضافة لموقعها المهم، تعطي إمكانيات يعني كبيرة جدا للانتقال من مستوى إلى مستوى من التطور فيما يرتبط بالمصالح الفرنسية. هذه المصالح مرتبطة بالجوانب المجالية كما قلت في منطقة الساحل والصحراء، في منطقة إفريقيا، الواجهة الأطلسية، في منطقة القرب المتوسطي إلى آخره، لا ننسى أن فرنسا أيضا هي راعية للمجال المتوسطي. نعم
1: تماما، شكرا جزيلا دكتور خالد شهيد، كنت معنا مباشرة من وجدة،
0: مرحبا بك.

0: à venir dans le Grand Journal. Story Echo.
1: La Chine, où cette croissance effectivement a plafonné à 4,3% entre avril et juin. C'est une belle progression pour une grande économie, mais encore en deçà des attentes du gouvernement chinois qui tablait sur une hausse du PIB de 4,5% durant donc ce deuxième trimestre.
0: Le magazine de l'IA.
2: On se rend compte que l'IA est en train d'intervenir maintenant dans les produits de consommation les plus ordinaires de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'IA sert aujourd'hui à produire des produits cosmétiques, par exemple, des shampoings, ça peut être également des parfums, ça peut être aussi des outils, des moyens de communication, ça peut être aussi de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que les gens ont envie de manger? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de manger?
0: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
3: 12h30, 13h30, le Grand Journal, Soukaina Aziz.
4: Vous êtes bien à l'écoute de Médias, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'informations présenté par Mohamed Roul. Bonjour Mohamed.
5: Bonjour Soukaina, ahlan bikoum boussamina. أسهل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا حيث أعلنت اليوم إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين. الجيش الإيراني دائما اليوم كشف أن 7 من عناصره قتلوا بضربات أمريكية على جنوب شرق البلد خلال الساعات الأخيرة. في المقابل أعلنت اليوم رئاسة أركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. كذلك القيادة العامة لقوة دفاع البحرين كشفت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وبالتوازي مع هذا التصعيد أسعار النفط سجلت اليوم ارتفاعا بنسبة 2% وهو أعلى مستوى لها في شهر. في المغرب أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق السراح الموقوف علي المرابط. بلاغ لوكيل الملك أضاف أنه تم اليوم تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة حيث جرى البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط المنصوص عليها قانونيا مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي. أوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت بعد اطلاعها على مختلف في وثائق المسطرة ودراستها استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة وإطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول. وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث. مغاربيا في موريتانيا وقعت عدد من المكونات السياسية الممثلة للأغلبية والمعارضة في البلاد وثيقة مرجعية للحوار الوطني منهية بذلك مرحلة تحضيرية امتدت لأزيد من سنة. وقعت الوثيقة خلال لقاء عقده منسق الحوار الوطني مصفال مساء أمس ممثلون عن الأغلبية الرئاسية وكل مؤسسة المعارضة الديمقراطية وأتلاف المعارضة الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية. سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025 إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. اليوم قتل 6 أشخاص بالضربات الروسية على مدينتي سومي في شمال أوكرانيا وأوديسا في جنوبها وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. وفي سياق هذه الحرب أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية. نبقى في نفس السياق حيث يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوكرانيا يومي الأربعاء والخميس على أن يلتقي الرئيس فلوديمير زيلينسكي وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية. كما سيلتقي أيضا نظيره أندري سيبيا ومسؤولين آخرين. في منطقة أمريكا اللاتينية رفعت سلطات فنزويلا من جديد الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي إلى 4734 قتلا. رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت اليوم إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحدثت عن إطلاقها ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة. بالتوازي مع هذا التصعيد، أسعار النفط سجلت اليوم ارتفاعا بنسبة 2%، وهو أعلى مستوى لها في شهر. في المغرب، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح الموقوف علي المرابط. بلغ لوكيل الملك أضاف أنه تم اليوم تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط المنصوصة عليها، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي. وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة وإطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول. وأخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الأثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث. وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تمديد حق الإقامة على أراضيها للأوكرانيين الذين فروا من الحرب حتى العام 28 و2000، لكنها استثنت الرجال في سن الخدمة العسكرية من هذا القرار. في سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم من كييف إبرام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. في سياق متصل، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوكرانيا يومي الأربعاء والخميس على أن يلتقي الرئيس فلوديمير زيلينسكي، وفقا ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية. حذر رودريغو لونينديو القائد السابق البارز في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنحلة فارك أمس من خطابات الكراهية التي قد تغذي العنف، ردا على رئيس المنتخب الذي هدد بسجنه وإلغاء أحد أبرز بنود اتفاق السلام المبرم عام 2016 بين الحركة والدولة. ويمثل دي لايسبيريلا، وهو محامي حديث العهد بالسياسة اليمين المتشدد، ويدعو لاستخدام القوة ضد الجماعات المسلحة. رفعت مجموعة من دور النشر والمؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر وكتاب. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: أجمل العلاقات ماشي هي اللي ما كتعرفش الخلاف ولا تلك التي يتشابه فيها شخصان في كل شيء، بل أجمل العلاقات هي اللي كتمنحك واحد الشعور بأنك محبوب واللي كتدفعك باش أنك تحقق أحلامك وأهدافك، وهي اللي كتخليك تحس بأنك أنت كما أنت وكتعطيك المساحة اللي كتستحق باش تكون نفسك. الزواج بزاف الناس كيعتبروه جوج الناس يعيشوا حياة شخص واحد، فكيف نقول نحن دون أن تضيع أنا؟ وهل يمكن أن يكون احترام اختلافاتنا هو السر الحقيقي لاستمرار علاقتنا في الزواج؟ مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.

0: اهلا وسهلا، كنرحب بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. انتم تستمعون لطاقه ايجابيه، وموضوعنا موضوع اللي ربما بزاف ديال الازواج ملي كيتزوجوا كيقول لك حنا ملي تزوجنا اصبحنا شخصا واحدا وكيانا واحدا. هذا هو موضوعنا اليوم. لسعيدة أنني غدا نناقشه مع ضيفتي الكريمة أستاذة أمل طوهري اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. أمل مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: الله يطول عمرك حنان، ديما كنتشرف أن يكون معك في الحلقات ديالك.
0: في الحلقة الماضية هضرنا على واش الحب لوحده يكفي أن يحقق حياة زوجية سعيدة. اليوم غادي نهضروا على أنه ملي كيتزوجوا جوج ديال الناس واش كيصبحوا شخص واحد وكيان واحد، وهذا هو الاعتقاد اللي عندنا في الغالب سورتو الناس اللي هما كيكونوا داخلين على مؤسسة الزواج. واش ملي كنتزوجوا كنوليو كيان واحد أو خاص كل واحد يحتفظ الاستقلالية دياله؟
1: هو جوستمو هاد الاعتقاد اللي كتهضر ليه لحنان هو كيكون خصوصا بدافع الحب. تيكون بدافع الحب كيقولك أنا مني كنبغيها أو كانت تبغيني فاحنا غادي نوليو شخص واحد أو كيان واحد. بالتالي شنو معنى كيان واحد أو شخص واحد؟ معنى أنه الهويات ديالنا والشخصيات ديالنا وطبع

0: ديالنا وداكشي كل واحد اللي عنده كيتمسح. يعني انا كنمسح الشخصيه ديالي وكنمشي مع الشخصيه ديالك، كنمسح حياتي كلها وكنمشي مع حياتك. هذا المشكل الكبير، ماشي هو انك واش من بعد الزواج كتولي ولا لا، مي في الاول قبل الزواج اولا في العلاقه قبل من الزواج كديرو بشكل غير واعي، ظنا منك انك انت راه كدير شي حاجه زوينه وراه كتاسس مؤسسه الزواج، الوغ كو نو،
1: او ظنا منا انها تضحيه، لانه حنا عندنا واحد الفكره وتربينا انه الزواج خصك تخلي المام يدوز. انت هضرتي واحد المساله اللي هي مهمه، ديال انه الواحد كيلغي شخصيته ويلغي نفسه ويلغي طموحاته ويلغي احلامه وينصهر مع الطرف الاخر، لكن شكون فيهم اللي كيلغي؟ واش الزوج ولا الزوجه؟
0: لا بجوج،
1: كل مطالب.
0: لا شوف، ما شوف حنا كنهضروا على ليدوكاسيون، ليدوكاسيون ديالنا اغلب الاحيان في البنت كتتربى على اساس انه خصك تصبر، ولكن الواقع وهذا الشيء انا شفته من خلال المواكبه ديال النساء والرجال، لاحظت انه غير الراجل ما تيتكلمش حتى هو كيصبر. يعني بزاف الرجال كيكونوا صابرين وعدد منهم غير هما ما تيهضروش. يعني مساله الصبر غير كاين اللي تربى عليها وكيوضحها لهم اغلبيه النساء، ولكن كاين بعض الرجال اللي كيصبروا. الصبر والتضحيه راه ماشي عيب، ولكن ضحي لواحد الحاجه وتنازل على واحد الحاجه من اجل ربح حاجه ما احسن. يعني ضروري ما غتضحي اي علاقه حتى في الميديو بروفيسيونيل، على انت ما كتنازلش كتنازل، ولكن الا كنتي غتربح شي حاجه ما احسن. الخطوره هو انك ملي كديرها بشكل غير واعي كتولي تضحيات والتنازلات وكتلغي نفسك وكتلغي كل شيء، ما كتربح حتى شي حاجه، كتخسر حياتك وحياتكم. انا كنهضر على انه انا شخص كيان مستقل، عندي شخصيتي، عندي دي زيكسبيريونس، عندي جيب
1: باجاج ديالك، جايبهم ثقافيه اجتماعيه
0: اللي ما زوينيش راه جايبهم، وانت كذلك ثقافيا وكل شيء. فبالتالي انا وياك غندخلوا واحد علاقه زواج، راه كاين انا وكاين انت وكاين واحد طرف ثالث اللي غادي نديروا انا وياك اللي هي ديك العلاقه،
1: ولكن ماشي كلشي كيفكر باننا انت وانا وكنديروا الطرف الثالث، حيت في الغالب كيقول لك انا وانت غنوليو واحد.
0: ما عمرها ما غتكون واحد، حيت انا وانت ما عندناش نفس التفكير، ما عندناش نفس المرجعيه، ما عندنا نفس حتى شي حاجه. ملي كتكون بشكل غير واعي كيوصل واحد الوقت وانا ما جونيكسبريم غيا، ما كنعبرش، نقول لك ودير انا تنازلت، خلي كما كتقولي خلي يدوز، واحد النهار غادي تكون امور احسن. منين ما كتبقاش انت كتعبر بالنسبه لك انت اللي عارف انك ضحيتي وتنازلتي، تيوصل لواحد الوقت كيوصل انك يا اما كتهضر بواحد الشكل اللي هو غير مرغوب فيه، او لا كتمشي في حالك كاريمون تو كيت لا غولاسيون، وهذه خطيره جدا.
1: والطرف الاخر ما عرفكش مالك،
0: تغيرتي، بدلتي.
1: كيجيو عندك انت ناس يعني ازواج اللي هما باش يعني يحاولوا انهم كيف ما كنقولوا يعتقوا العلاقه ديالهم، وملي ملي كيبداو يهضروا ويعني يطرحوا المشاكل ديالهم كيتبين لك بانه المشكل الاساسي هو هذا.
0: بيان سور، شوف هو المشكل تيكون بادي من الاول انك درتي التنازلات وظنيتي بانه هو غيفهم راسو غيشوف التنازلات، وهي كذلك التضحيه راه سي غولاتيف. انت كتشوف ربما المراه مثلا ربما جدينا بورتوكوا يقدر يكون حتى الراجل يعني تضحيه، مثلا انا غنسمح في واحد جزء من خدمتي ولا غنسمح في وقتي ولا جو سي با، هذيك تضحيه. الراجل ربما ما يبقاش يمشي للقهوه مثلا كيف ما كان يمشي كل نهار، بالنسبه له تضحيه. يعني راه ماشي بالضروره تكون بنفس الحجم، مي كتبقى تضحيه. يعني تنازلات اش كنقول لك الواحد خصو يعبر عليها، لان خاصها تكون انا خصني نعطيها واحد القيمه، الا ما قلتهاش انا وعطيتها واحد القيمه ما نستناش من الطرف الاخر هو اللي يعطيها قيمه. دونك واحد الوقت ما غتعرفش قيمتها وما غتكونش لا ريكونيسونس، ما غيكونش الامتنان ديال انك ضحيتي
1: والاعتراف، وشحال من
0: والاعتراف ما يكونش.
1: صح، وشحال من مره سمعنا صح، وشحال من مره سمعنا انه كتقول لك مثلا المراه انا سمحت في خدمتي، او الراجل كيقول لك انا جاتني واحد لوبورتونيتي وما قدرتش نمشي على سمح، درت واحد التضحيه كبيره. كيجي الطرف الاخر يقول له شكون طلبها منك؟
0: جوستمون لانه هو ما عبرش عليها، ما قالش، ما عبرش عليها، دونك ظن انه شي حاجه زوينه. نو الفو توجور اكسبريمي، انا هالباش جاي، ها بالحموله تجي، ها الحاجه اللي غنتنازل انا وياك، يعني طرف من حياتك وطرف من حياتي ضروري ما يكون في تنازلات من اجل انه نغدي ونكبر واحد العلاقه اللي هي زوينه وحنا متفقين عليها بشكل واعي، ديما تنسطر عليها بشكل واعي. انا عارف انك انت غتنقص واحد الحاجه من عندك وانا غنقص من اجل انجاح هذه العلاقه. يعني الوضوح هو بدا من النهار الاول، بدا التواصل من النهار الاول، ما نجيش واحد عام عامين غنقول تبدل عليا تبدلت عليا. هو اون فغي راه ماشي تبدل، رجع لا فيرسيون ديالو الصحيحه والحقيقيه،
1: او ربما دار كيف ما قلنا كيف ما قلتي انت تنازلات او تضحيه وما لقاش طرف اخر يقدر لانه هو ما هدرش.
0: كيفاش غنفضل ما لقاش طرف الاخر
1: جوستمون؟
0: دونك انا راه القيمه ديال التنازلات والتضحيه راه انا اللي خصني نبينها. دونك الواحد خصو يعرف انه النهار اللي

0: نجي ندخل على علاقه نجي نقول لبنت الناس انا جو سوي كوم سا كندير كنفعل كنترك اجي نتفقوا كيسكو تو في كاين شي حوايج ما يمكنش يحيدوهم حيت صا داخله في لي بيزوان بسيكولوجيك لو فات ان نخرج مثلا هي بوحدي او مسافر بوحدي او بالنسبه لي انا راه كندخل في واحد العلاقه وتنازلت وهذا راه كنحيد واحد الحاجه اللي هي كبيره بلا ما نشعر كنوصل لواحد لا فريستراسيون كنتخنق واحد الوقت وما كنعرفش منين جايه هذه الخنقه هي راه جايه من واحد النهار تنازلت بالنسبه لي شي حاجه بسيطه جدا الوغ كو نو هذاك هو الاساس خليه سير شوف شي حاجه اخرى ما اهم دونك سي كيسيون دو اتفاق انا غنجي نتفق انا وياك كاين ما احسن من ان نحطوا لي كارت سور طابل
1: وفي الغالب ما كنديروش في الاول لان كنكونوا باغين اننا نجحوا داك الفتره ونحاولوا
0: دابا الدراري دابا طالعين دي جون نعطيهم فكره لان باش تبدا العلاقه
1: مع ما تبارك الله هاد لي جون عندهم يعني عندهم شخصيه على
0: عندهم شخصيه وكيحسبوها شوف كيحسبوها وكيفكروا ما بقاش سي فري ما بقاوش بزاف ديال كنقولوا العائله وان تدخل هذه العائله ولا كيقولوا واحد الاستقلاليه عند دابا الشاب ولا الشابه ولا كياخذ قرارات بزاف راسه هو سو كيفي الى غتفهم بانه تنازلات حاجه وانك تشرح داك التنازلات حاجه وانك تكون واضح حاجه اخرى نتنازل فيك فيك تضحية فيك
1: باتك تكون واعي وعارف بأن الطرف الآخر يقدرها وعطاها قيمة هذه النقطة ديال أنا بغيت نوصل الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيسمعونا اللي كنقولوا أنا وزوجي ماشي واحد حنا وماشي زوج حنا ثلاثة كيفاش نحطوها على أرض الواقع
0: حنا ثلاثة لحقاش كينا أنا وكين تا وكينا نحن كينا نو هذيك نورة أنا وياك اللي غادي نخدموها وغادي نكبروها وسادمون دو لاباسيونس خاصها الصبر وخاصها تما خاصها شوية ديال التنازلات بيان كنرجع ديما تنقول بشكل واعي وبالاتفاق دونك هذاك هو الطرف الثالث انا اللي ظنيت انه غادي نقول انا وياه راه شخص واحد عمرنا ما تنوصلوا نفكروا نفس التفكير كيفاش واحد ملي كوصلوا واحد اربع مرات كتوصل حتى الامور الماديه كنقولوا
1: هذا الشيء بغيت نسولك شنو اكثر نقطه ديال الجدل ما بين الازواج اللي كيعتبروا راسهم واحد
0: كتبدا شوف هي كتبدا شويه بشويه بشويه حتى كتوصل للنقطه ديال انه كندخلوا في الماديات كندخلوا في المسؤوليات كندخلوا في ليطاج كنوصل انه ما مقتنعش اصلا بالشخص اللي معايا او مقتنعش هو بشريكه الحياه انا في الاصل شنو هو الزواج في الاصل هو كترجع كتلقى السكينه وواحد الراحه نفسيه ملي كترجع لطبيعتك يعني راه انت خايد في الستريس ديال الحياه وانما كترجع للطبيعه ديالك يعني كتلقى الامان العاطفي والسكينه ما يمكنش تلقى الامل العاطفي والسكينه وانك انت ما كنتيش بطبيعتك واللي يخليك تكون بطبيعتك هو الاتفاق اللي دار نهار الاول انا جو سي كومسا انا حبا فيك ورغبه ان نكمل معك اكيد راه غندير شي حوايج باش يفرحوك وانت كذلك ولكن هذا لا يعني ان نلغي شخصيتي وهويتي وطباعي وكل شيء نو وعاد زيد عليها بانه انا ملي تنكون بشكل طبيعتي معك فبالتالي كنولي حتى الطموح ديالي والاهداف اللي كنبغي نديرهم كنشاركهم معك فكتفرح لي
1: وفي أي علاقة ناجحة وعلاقة صحية هناك ماشي غير في الزواج في أي علاقة هناك أخذ وعطاء
0: باش يكون
1: التوازن ملي كنقولوا كاين أنا وأنت ونحن شنو حدود أنا وأنت شنو الحدود ديالنا
0: ما كاينش اون ريغل ما كاينش قاعده تطبق على الجميع هي الحدود كتعرف كل واحد كيعرف حدوده هو اللي كيوصل
1: اللي كيرسمها
0: الراس وهو اللي عارف انت عارفه وانا عارف الغلط اللي تيوقع هو انه انا ما وصلتش لهذا الوعي انا وما عرفتش راسي بعدا وشنو هما لي بيزوان ديالي وشنو انا فاش كنرتاح وكنجي نطلب من الاخر انه يريحني ما يمكنش يريحك واحد انت ما عارفاش فين كترتاحي او العكس دونك باش نطلب انه واحد الحدود او لا نتفقوا على الحدود ولا بدا كل واحد فينا يعرف بانه شنو هما الحوايج اللي خط احمر مثلا او لا الحوايج اللي كتتفقوا عليهم الحوايج اللي كتبغيهم الحوايج اللي عندك انت اساسيين في حياتك باش تقول انا عندي حياه متوازنه يعني ولا بدا كتسهل الماموريه على الطرف الثاني ماشي كتدخل وانت باقي الاخر كتسناه انه يعوضك او يعطيك شي حاجه اللي انت اصلا ما عارفهاش شنو هي
1: الزوج المغربي وانطلاقا من تجربتك كيقبل بالحدود اللي كتحطهم الزوجه ديالو
0: باش ما نظلمو حتى شي واحد ومن
1: والزوجه المغربيه كذلك واش كتقبل بالحدود اللي كيحطهم
0: شي بعض المرات الزوجه المغربيه كتظلم راسها وتظلم حياتها اكثر من الزوج المغربي باش نقول لك ظنا من انه كدير تضحيات وانا راه هي كتجي مثلا عندي نساء كيجي كتقول لك درت وفعلت وتركت وهذا و10 سنين 15 عام ظنا منها انه راه هي كدير شي حاجه اللي هي مفيده ومزيانة فاش كتعرف بأنه لا هذاك غلط كبير أنك أنت درتي فوق الحد ديالك وفوق القياس ديالك، فبالتالي ربما توصل درجة أنك tu as effacé داك لا بيرسون ولغيتي لا بيرسون اللي قدامك بعد ما دون قصد أو خديتي ولا

0: نفتي واحد المدة طويلة أنك تقومي بداك المهام، فما طالبيش واحد الإنسان بعد 5 سنين 10 سنين تقول ليه واش ما حسيتيش بيا. حنا كنرجعوا أنه واحد خاصو يعبر على فين هو الحدود ديالك، أنت فين طاقتك فين وصلاتش، حاجة اللي مريحكش حيت الدوام هذا.
1: واخا دائما خصني نطرق من تجربتك، لأنه كل ما باش نعرفوا شنو المشاكل ديال الأسرة المغربية، شنو أبرز المواضيع أو المشاكل اللي كتير الجدل ما بين الأزواج اللي أنت واكبتيهم؟ واش الحسابات البنكية، واش المشاكل المادية، واش الخصوصية، واش التليفون، واش كيحس كيقضي الوقت ديالو مع صحابه بزاف، واش تدخل ديال الأسرة، شنو المشاكل اللي نقدر نقول الخارجية والداخلية اللي كتأبرزها؟
0: بعد أكثر ناس اللي كيجيو سون دي فام، أكثر ناس كيجيو لي دي فام سي تري فاش كيجيو رجال. دونك لي فام كيجيو باش parfois que j'ai كتحط لك مشكل فاترافير دوك لي كيسيون كتعرف بانه راه مشكل، المشكل الاساسي هو راه عندك بار دو ريسبونسابيلتي، انت ما جيتش كي من طرف انا ما كنعرفوش. دونك بعد واحد الحصه وجوج كتوعى بانه عندها اون غون بار دو ريسبونسابيلتي ولو بحسن نيه. احنا نرجعوا لانه عندها واحد ديدوكاسيون تاعها اللي خلاتها تمشي بواحد لو كومبورتمون، بواحد التعامل مع الطرف الثاني.
1: مثلا ملاش كيجي يشكيو،
0: كتشكي بانه كتقول لك ما الراجل ما كيعاونيش، ما كيحشهش معايا المسؤوليه. فاش كتبدا تحلل معاه كتلقى بانه هي واحد المده هي قررت انه تاخذ المسؤوليه. دونك في الاول كانت كتقول ماشي مشكل، ابري علاش جيتي تشكي؟ دونك تي فوا، دونك ما يمكنش واحد المده وانت كدير واحد العاده غادي تبدلها بين ليله وضحاها، ما بغيتيش الطرف الثاني يقول لك كيفاش واقع. هذه وحده. ثاني حاجه كتلقى بانه هي اغلبيه النساء اللي كتلقاها حامله داك المسؤوليه وعندها هذاك لو رول ديال انه سوفي لا سيتوياسيون ولا داك لا رولاسيون، بارفو كتدخل في اون رولاسيون ما كتبقاش بحال زوجه، كتديفلوبي مع لو طون اون رولاسيون ديال فيس مير، واللي هي تدير داك لا بروتيكسيون او لا ميم لا سور بروتيكسيون، نو هي راه الي لا بور طول موند. دونك داك لا سيكوريتي هي كتنتظرها ولكن عمرها عبرت عليها
1: ما طلباتهاش، هي
0: ما طلباتهاش بيان سور ما طلبهاش، لان هي ليدوكاسيون ديالها ربات انا ما طلبش، ولكن ما شعرات بانه هي ولات هي المصدر لا سيكوريتي للناس الاخرين اللي هو راجلها واللي هما ولادها. دونك مع لو طون عيات ماشي ما بغاتش،
1: حتى هي محتاجه، حتى هي عندها دي بيزوان،
0: حتى بانه هذيك لي بيزوان عندها حتى وصلت انه وصلت ايبويزي عيات. ملي كتوصل كتعيا عاد تقلب شنو الاسباب،
1: وهنا فين كيخلي الطرف الاخر يعتبرها انها تغيرت، انها تبدلت، انه ولا برود.
0: دونك الا كنتي انت كتقضي مهام وكدير بها طريقه زوينه، انا بالعكس غنشوفك شي حاجه زوينه، هذيك كتقضي غراض وهذا وتبارك الله عليك وتعرف. دونك انا بالنسبه ليا ملي كتبدلي وانا ما قلت لك حتى شي حاجه، بالعكس انا شكرتك، بالعكس راه كنقول انا جو سوي ريكونيسون. وهو بصح واضح في الكلام ديالو لانه مولف، مي انا ملي كنوصل انه كنوصل انه كون ايبويزي يعني راه بحتاج اكثر من لا ريكونيسون، تلمو انا عييت محتاجه اكثر من لا ريكونيسون،
1: حتى هي محتاجه الامان وحتى هي محتاجه. هذه هذه النقطه اللي ربما حيت ما يمكنناش نقولوا شي قاعده ذهبيه للزوجين، لان كل زوج وزوجه هما كيعرفوا شنو اللي يقدروا يديروا باش يعيشوا في امان.
0: شوف دابا ولينا ديك الراحه النفسيه وداك الامان اللي لقاه في الدار راه كيبقى لينا لو ستريس الحياه، كنا كنعيشوا كل نهار في ستريس، شي كتدخل كتقول الله دخلت للدار، راه كاين رجال اللي ما كيبغيوش يدخلوا لديورهم، كاين عيالات كذلك اللي كيخافوا يدخلوا لديورهم، هذا كيقول لك صافي خصني تنغامس في الخدمه باش ما ندخلش الدار عاوتاني. علاش؟ لانه ما بقاش مصدر راحه، دليل يعني انه اللي في الدار سواء زوج ولا زوجه راه هما سبب المشاكل، ولكن المشكل هو انه ما تواجهناش، ما حليناش المشكله. بارفو كتكون لا فام كتبقى فواحد لا كولير، فواحد الحاله ديال الغضب، وهي في التالي راه بسيطه جدا، بغيت غير انه يجلس يسمع مثلا،
1: هو ما كاينش مشكله. هذا هو اللي بغيت نسولك امال بالنسبه للناس اللي كيتابعونا ولا كيسمعونا، سواء بالنسبه للزوجه اللي هي يعتبر أنها تضحي في صمت، أو الزوج اللي هو يعتبر أنه يضحي في صمت وأنه الطرف الآخر لا يقدر تضحيات ديالو التنازلات ديالو، شنو تقولي لهم؟
0: وكاين اختيارين، يعني واحد إما غتختار أنك غتبقى صامت لأنك هنا بحال كتموت ببطء، هذا موت بطيء جدا وهذا بالتالي علاقه ميته
1: ما يحلش المشكل،
0: وما غتحلش المشكل بالتالي ما غتحلش المشكل، غتضيف مشاكل اخرى، لان كنرجع نقول الوجود الاطراف اخرى اللي هما الاطفال، فانت ما كتوجد لهمش واحد لونفيرمون وما كتعطيهمش واحد ليكزامبل اللي هما تيمشيو عليه. دونك انت صبرتي انت بالنسبه لك، ضحيتي بالنسبه لك، ولكن فنيتك انك بور لا بون كوز، فالتالي راه لا راك دمرتي مجتمع. انا

0: هذوك أطفال حتى هما داو حوايج اللي تربوا عليهم، أو كتختار أنك كما كنقولوا فرقع الرمانة ووقف لي كارت سوغ طابل اش غيوقع كاع. بيان سور جو في شوازير لا مانيير، ما نجيش عاوتاني انا نعمر
1: الرمانه. ملي قلتي فرقع
0: الرمانه، الرمانه راه حلوه زوينه،
1: قول حل داك الرمانه،
0: حل الرمانه ايجابيه.
1: وقلتي لي طاقه ايجابيه، يعني كي جوستومون هذا هو باش غنختمو، كيفاش ندير انا نحل داك الرمانه بلا ما نفرقعها؟
0: وي الرمانه صراحه راه ما تتفكرش، بغيت ندير لك خاطرك للحن. اون توكا غتحل الرمانه باش غادي نجلسو. شوف هذيك الا ما عندكش ممكن تمشي بروفيسيونيل يعطيك لا مانيير باش غادي تهضر مع داك الطرف، ولكن خصك تعرف بانه هذاك هو الحل. يا با دوتغ سوليسيون من غير انك تواجه داك الطرف وتجلس معاه، يمكن مره جوج ثلاثه، هذا هو الصبر والتنازلات اللي كنفهم انا بوغ لا بون كوز. اليوم ما غتسمعنيش او غدا ما غيسمعنيش او بعده، ولكن غنوصل واحد التالي بطريقه اخرى، غيوصل الميساج ديالي وغتفهم او غيفهم انه انا ماشي مرتاح في هذه العلاقه.
1: او ربما ملي غتهضر انت حتى هو غيهضر
0: بيان سور،
1: حتى هو غتلقاه بانه هو راه كيحس، لا وغتلقاه ربما حتى هو راه كيحس بانك انت ما كت يعني ماشي دائما
0: بجوج كيهضروا،
1: شوف بجوج بهم كيهضروا بجوج القاسم كيضحيو،
0: حيت حتى هذاك اللي كيضحي كيولي كيدير واحد لو كومبورتمون اللي غير مريح بالنسبه ليا، هو بالنسبه لهم تنازل. يمكن انا قلت شي كلمه ما عجباتوش مره وجوج وثلاثه، او درت واحد السلوك ما عجبوش، فهو التزم الصمت. انا بالنسبه لي هذاك الصمت برود من عنده، ما بقاش كيجاوبني. شوف دابا هادي سيتي اون رياكسيون دو سابا، فانا قريتها بانه هو راه برد من جهتي وما بقاش عجبو الحال، وانا خديت عاوتاني موقف اخر. شوف المواقف اللي غتبدا تتراك، الوغ كو في الاصل شنو كان؟ كان ممكن انه نجلسو كارت سوغ طابل، اجي يا الشريف راه اش وقع اش وقع، اجي يا الشريف حتى انا راه شنو وقع، ونتصافاو بيناتنا. ما كاين ما احسن، غادي نتقلقوا، غادي نتقلقوا يومين، غن جو سي با، مي
1: تتضح الامور، تتضح الرؤيه واحسن حاجه كنعتقد ان النيات كتصفى.
0: اكزاكت،
1: ما كيبقاش بنادم هز على الاخر، الاخر ما سايق له اخبار ولا هذا هو المشكل.
0: حتى حتى في او نيفو دو لا سيكولوجي هذيك ليموسيون ديال لا كوليغ راه تقدر طلعات، والذكريات وليفينمون شنو وقع نقدر ننساه، ولكن افيك لو طون ليموسيون عقل عليها، بقات اونكري، بقات غرافي عندي محفوره لداخل. فما تسمع شي كلمه كديكلونشي ليا، اولا فما نشوف كديكلونشي ليا داك ليموسيون اللي هي كانت غضب ولا كانت بور ولا جو سي با، كانت فرستراسيون ولا شي شيء كله، كان ممكن غيتحل المشكل نهار الاول
1: بهدوء. انطلاقا من تجربتك، انا دائما هذا سؤال شخصي كنختم به، انطلاقا من تجربتك في المواكبه ولا في علاقة يعني في علاقتك الشخصيه، شنو اللي اكتشفتي انه حاجه بسيطه اللي كتكون ما بين الازواج اللي كتقدر تكون انها بسيطه، ولكن اللي كتخلي ان المشكل ديال الشخص كيدوب وينصهر من اجل الشخص الطرف الاخر، وفي الاخر كتمشي العلاقه الحائط مسدود.
0: مالوغوزمون هو كنظنوا انه داك الكلام اللي تنقولوه فهو كيتفهم بداك الطريقه اللي تنقولوه، يعني حنا كنقولوا راه حاجه وحده راه باينه، كاين شي حاجه باينه اللي باينه عندك انت ما باينش الطرف الاخر، خاص واحد ياخذ بعين الاعتبار بانه حنا جوج الاشخاص مختلفين على بعضياتنا، ثقافتنا مختلفين، مرجعيه مختلفه، دونك ديما خصني نقول انه يمكن الكلام اللي تقال ما تفهمش بواحد الطريقه اللي خصها تفهم، دونك خصني نفتح باب ليشونج، والطرف الثاني على قد ما كان هو ممنوع اللي ما كيواجهش، على قد ما تيكون عنده الخوف انه يواجه، سو كيفاه كيبدا يحطك سو تيست. الا انت عطيتي لا كونفيونس واحد النهار يهضر يهضر، الا كنتي انت كتظني انك داك لا مانيير، وانا كنقولها انا كنت مرات في اللوم ما كنتش واعيه بها، فكنت كنقول انا لا هذه هضرتي راه هي اللي كاينه، راه تنهضر بواحد لا مانيير سا سو فوا كي ان بو اغريسيف، هو كيشوف اغريسيف مثلا. انا بالنسبه لي عاديه باسكو سي لا كولتور، انا تربيت عادي، واحد الصوت مثلا عالي هو لا تربى بصوت عادي ما عندهمش الغوات، بالنسبه له انا
1: راه
0: tu vois donc c'est la perception, هذا الادراك ديالو مختلف على الادراك ديالي. علاش كنوضحوا الامور؟ اجيها شنو نيت بغيت نقول لك، شنو بغيت نقول لك، واش فهمتي نفس المفهوم؟ انا الغرض ديالي باش نصلح، دونك هنا كنبداو نقادو حتى كنوصلوا. وبيان سور هذا العام الاول العام الثاني، الا ميكتي على العام الاول العام الثاني فهنا كتعرف ان المشاكل كتبقى معك سنين
1: كتراكم وكتقدر انها تكبر من مشاكل صغيره كتولي انها مشاكل كبيره وعويصه ويصعب انه نحلوها. أمل الطوهري كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في طاقة إيجابية.
0: مرحبا، كان شرف ديما لالا حنان.
1: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية أمالية.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز الثالثة.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت اليوم إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحدثت عن إطلاقها ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة الطناب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة. الجيش الإيراني كان قد كشف اليوم أن 7 من عناصره قتلوا بضربات أمريكية على جنوب شرق البلد خلال الساعات الأخيرة. تعقد الحكومتان المغربية والفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدور 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين بقيادة القائدين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في المغرب دائما أعلن الوكيل الملك لدى محكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح الموقوف علي المرابط. بلاغ لوكيل الملك أضاف أنه تم اليوم تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط المنصوص عليها، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي. وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة وإطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول. مغربيا، في تونس أعلن عن إصدار حكم بسنة سجنا في حق الكاتب والصحفي هيثم المكي المعروف بانتقاده لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيد. الحكم جاء بعد متابعته حول سلسلة من تدويناته وكتاباته على منصات التواصل الاجتماعي. نبقى في المنطقة، حيث أودت الحرائق المشعلة في شمال الجزائر بحياة عامل بلدي لقي حتفه أثناء مشاركته في عملية الإطفاء، وفق ما أعلن مسؤول محلي اليوم رئيس بلدية بني محلي في ولاية طيف. كشف الخبر متحدثا عن رجل يبلغ من العمر 59 عاما كان يشارك في جهود الإطفاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ولم تصدر الحماية المدنية أي معلومات بشأن الوفاة. وكانت سلسلة من الحرائق الغابوية بلغت خلال الساعات 24 الماضية 139 حريقا أعلنت في أنحاء الجزائر. أعلن عن السيطرة على 120 منها، بينما لازلت 19 حريقا مشعلا حتى اليوم في 10 ولايات. سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 25 و 2000، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض. بحسب بيانات نشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، رفعت سلطات فنزويلا من جديد الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي إلى 4734 قتيلا. في أخبار المناخ وتداعيات التغيرات المناخية، شهدت إسبانيا بداية الصيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة بحسب الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية. سلطات الإسبانية أعلنت أن الأشخاص 13 الذين لقوا مصرعهم في الحريق العنيف الذي اندلع مساء الخميس الماضي في منطقة الأندلس، معظمهم من جنسية أجنبية، بينهم 7 من البريطانيين و3 بلجيكيين وفرنسية وأمريكية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: نتغداو جماع
3: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
2: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولا ابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكوافينا ناقصه من الصوديوم وكتعاونني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: انا شاب عندي قل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
5: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسيلهم من المغرب تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. استقبل اليوم بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وعبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

0: كلف بدرس الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي. استقبلوا نيكولاي مالدينوف الممثل السامي لمجلس السلام من أجل غزة على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد القوى الدولية لإرساء الاستقرار بغزة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني في الموضوع أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في القوة الدولية لإرساء الاستقرار تجسد التزام المملكة العميق بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الجانب المغربي الضوء على الخبرة المتراكمة التي توفرها المملكة في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. من جانبهم أشاد كبار المسؤولين بمجلس السلام من أجل غزة وقائد القوة الدولية لإرساء الاستقرار بحرارة انخراط المملكة في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوة المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة للقوة الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. في المنطقة شرق أوسطيا، أعلنت اليوم إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تحدثت عن إطلاقها ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة الطنب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة. وفي المنطقة دائما أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد اليوم أن صيغة الاتفاق الإطار تظل أفضل الممكن لحفظ حقوق لبنان في ظل الأوضاع الراهنة. مغاربيا، أودت الحرائق المشتعلة في شمال الجزائر بحياة عامل بلدي لقي حتفه أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، وفق ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء. ولم تصدر الحماية المدنية أي معلومات بشأن الوفاة في هذه المرحلة، وكانت سلسلة من الحرائق الغابوية بلغت خلال الساعات 24 الماضية 139 حريقا أعلنت في أنحاء الجزائر، وأعلن السيطرة على 120 منها، بينما لا زال 19 حريقا مشتعلا حتى اليوم. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأوضح المصدر ذاته نقلا عن تقرير حول الوضع الوبائي نشرته السلطات الصحية الكونغولية أن الوباء بات يطال خمسة أقاليم، هي إيتوري، كيفو الشمالية، كيفو الجنوبية، وأوتاولي، وتشوبوا، مشيرا إلى أن إقليم إيتوري شمال شرق البلاد لا يزال يشكل بؤرة تفشي الوباء. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم لحظات، والتحق بكم زميل حكيم تميم، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
8: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
9: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez de défense.

0: السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الجانب المغربي الضوء على الخبرة المتراكمة التي توفرها المملكة في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. من جانبهم، أشاد كبار المسؤولين بمجلس السلام من أجل غزة وقائد القوة الدولية لإرسال الاستقرار بحرارة انخراط المملكة في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة للقوة الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى إقامة مستشفى عسكري ميداني. شرق أوسطيا، أعلنت اليوم إيران عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة للطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تحدثت عن إطلاقها ذخائر دقيقة توجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة الطنب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة في المنطقة. دائما، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام، وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد اليوم أن صيغة الاتفاق الإطار تظل أفضل الممكن لحفظ حقوق لبنان في ظل الأوضاع الراهنة. مغاربيا، في تونس أعلن عن إصدار حكم بسنة سجن في حق الكاتب والصحفي هيثم المكي المعروف بانتقاده لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيد. الحكم جاء بعد متابعته حول سلسلة من تدويناته وكتاباته على منصات التواصل الاجتماعي. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. تقرير تحدث عن إعلان شفاء من مجموعة 366 مريضا، في حين لا يزال 753 آخرون قيد العزل الصحي أو يتلقون العلاج بالمستشفيات. وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تمديد حق الإقامة على أراضيها للأوكرانيين الذين فروا من الحرب حتى العام 28 2000، لكنهم استثنوا الرجال في سن الخدمة العسكرية من القرار. بينما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم من كييف إبرام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

سن باصت مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك انا ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحر قد ما دور مش حلاقي زي

0: الرسمية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديث عن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة بعد توقيع اليوم بالرباط على الاتفاق الذي يشكل الإطار القانوني لهذه المشاركة. قصة اليوم عن الازدهار النرويجي الذي كان توهج المنتخب النرويجي في المونديال مؤخرا أحد أوجه نجاحه. ميديان روبورتاج يأتيكم اليوم من الرباط، وموضوعه حصيلة عمل البرلمان المغربي وسط تباين في مواقف الأغلبية والمعارضة من هذه الحصيلة. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم على كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي، أحد أبرز المراجع التاريخية في تاريخ المغرب. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في الريف في شمال المنطقة الشرقية بحال حتى في سايس والمناطق الجبلية ديال الأطلس وشوية حتى في السواحل ما بين سيدي فني وبوجدور، فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو مجهده شوية في السهول الغربية في المنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو بحال البارح ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال البارح ما بين 25-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 27-35 درجة في دكالة، ما بين 30-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-43 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32-42 درجة في ناحية سوس، 33-34 درجة في الشاوية، ما بين 34-42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34-37 درجة في الريف، 35-36 درجة في ناحية الغرب، 36-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-42 درجة في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، وما بين 40-43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس يكون مزيان إلى كل واحد منا يبقى مفكر بأن الغابات ديالنا دايزين من ظروف صعيبة عليهم، وأن أي حاجة يمكن تخلق العافية ولا غير شي تشاشة يمكن تهلك الغابة ولا طرف كبير منها. إلا عرفنا كذلك شحال الضوء ديال الغابة مهم بزاف في حياتنا والصحة والجودة ديال الطبيعة ديالنا، غادي نعرفوا كلنا شحال خاصنا نجتنبوا كل أسباب الحريق في الغابات والمناطق القرابة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: هذه تمام السادسة مساء، وهذا موعد النشرة المغاربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم أيمن الأحمد. أيمن مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، وأهلا بكم مستمعينا الكرام. والبداية من المغرب، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، جرى اليوم بالرباط التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة. وبموجب هذا الاتفاق الذي وقع بمقر إدارة الدفاع الوطني، ستنشر المملكة ضباطا من القوات المسلحة الملكية وأطرا من الدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني، لتدخل هذه الخطوة في سياق التزامات المغرب كعضو مؤسس لمجلس السلام، وضمن مساعي إرساء الأمن في المنطقة اعتمادا على تجربته في عمليات حفظ السلام الدولية. هذا الحدث البارز حظي بأصداء وإشادات دبلوماسية واسعة. نتابع في هذا الصدد التصريح الخاص الذي أدلى به لميديان سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي.
3: بفلسطين أينما تكون المغرب يكون الإطمئنان أن لأن المغرب بلد تحترم

0: القانون الدولي بلد لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية، وهي مع وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة وإدخال الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لأن حقيقة المذبحة مستمرة في غزة رغم تشكيل مجلس السلام الدولي وقرار مجلس الأمن. وتيرة العدوان قلت، ولكن منذ وقف الحرب والاتفاق حتى الآن استشهد أكثر من 1600 فلسطيني. فوجود البعد العربي والإسلامي وحتى الدولي من يحترم حقوق الإنسان يعطينا طمأنينة. نحن نرحب بوجود المغرب، نريد أن نرى تحسن في حياة الفلسطينيين واحترام القرار مجلس الأمن وتطبيقه بإدخال المساعدات والإغاثة على عجل، توفير سبل ومكونات الحياة الأساسية من كهرباء وماء، ومن ثم البدء بالإعمار. نرحب مرة أخرى بوجود المغرب. وجود المغرب يشكل ضمان لنا بما يمثل موقف المغرب من التزام وثابت من ثوابته اتجاه القضية الفلسطينية.
1: تنبثق قوة الاستقرار الدولية التي تضم 20,000 جندي مباشرة من خطة السلام المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، ويشرف على تنفيذ هذه الخطة ميدانيا وقانونيا مجلس السلام في غزة. للوقوف على أهداف هذه المؤسسة الدولية وطبيعة المهام الموكلة إليها، نتابع هذا التقرير للزميل محمد الغول.
2: أعلن ترامب تأسيسه رسميا في 15 يناير العام الجاري 26,000 عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: إنه شرف عظيم لي أن أعلن تشكيل مجلس السلام. الخميس 22 من يناير في دافوس وقع رسميا الميثاق التأسيسي للمجلس. الرئيس الأمريكي تقدم عددا من القادة الدوليين في التوقيع، مشددا أن هذا المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة. بين الموقعين كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ممثلا للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إثر موافقته على دعوة تلقاها من دونالد ترامب بالانضمام إلى المجلس كعضو مؤسس. المجلس كما يصفه الميثاق المؤسس له منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار واستعادة الحكم الرشيد والقانوني وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع. ويتولى ترامب أول رئاسة لهذا المجلس الذي تتخذ قراراته بالأغلبية، والهدف الرئيس له هو الإشراف على إعادة بناء غزة من الإدارات والخدمات إلى الاستثمارات وتحريك رؤوس الأموال، وذلك عبر تشكيله لمجلسين تنفيذيين رفيعي المستوى. المجلس التنفيذي التأسيسي ويعنى بملفات الاستثمار والدبلوماسية على مستوى عالي، والمجلس التنفيذي لغزة ويتولى الإشراف على جميع الأعمال الميدانية للجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة من التكنوقراط تدير الحكومة المؤقتة وجهود إعادة إعمار القطاع.
1: من المرتقب أن يصل مساء اليوم إلى الرباط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رسمية تدوم يومين. الزيارة ستشهد عقد الاجتماع رفيع المستوى المشترك والأول من نوعه منذ سنة 2019، وينتظر أن تتوج بتوقيع اتفاقية استراتيجية تشمل مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع. تفاعلت في ليبيا أزمة صحية وأمنية واسعة عقب كشف النيابة العامة عن احتواء نسب كبيرة من المحاصيل الزراعية المحلية على مبيدات محظورة وخطيرة على الصحة العامة. هذا الإعلان أثار قلقا كبيرا لدى المجتمع الليبي، وتزامن مع تحركات أمنية مكثفة قادت إلى توقيف عدد من المتاجرين بهذه المواد وضبط كميات كبيرة منها في عدة مدن. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
3: تصاعدت التساؤلات في ليبيا حول مدى سلامة المحاصيل الزراعية في البلاد بعد الحملة الكبيرة التي قام بها مكتب النائب العام الليبي لضبط المبيدات الزراعية المحظورة والتحاليل المخبرية التي أثبتت تعرض نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية لهذه المبيدات المحظورة. سالم شلابي باحث في المبيدات ومكافحة الآفات بمركز البحوث الزراعية.
4: انت درت برنامج مصادرة، لازم مداير برنامج ومتخزن بعد التخزين داير برنامج لطريقة التخلص العلمية الآمنة والصحيحة من هذه الكميات، بايش نفتكوا من صداع هذه المبيدات وإمكانية أنها متوثنة ودير كذلك. لازم

0: من تعديل القوانين المعيبة في المبيدات.
1: وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية سارعت إلى إصدار قرارات جديدة لتنظيم استيراد المبيدات الزراعية، حيث أصبح استيرادها يتطلب إذنا مسبقا مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة المعمول بها وفق القوانين الليبية. عبد الله الزايدي، صحفي اقتصادي.
0: الآثار الاقتصادية للمبيدات المحظورة بالغة السوء ومعقدة ومتداخلة، فقط لو قلنا بأنها تؤدي إلى الإضرار بأحد أهم الأصول الزراعية وهي التربة للتراكمات السمية التي تحدث فيها.
1: وأدت الحملة إلى القبض على أكثر من 100 شخص وإقفال عشرات مراكز توزيع المبيدات الزراعية والمزارع التي تستخدم المبيدات المحظورة في أكثر من مدينة في أنحاء البلاد. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
2: أعلن الصحفي التونسي البارز هيثم المكي، المعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس قيس سعيد، اليوم أنه حكم عليه بالسجن لمدة 1 عام بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان المكي من أبرز المعتقلين السياسيين في تونس ما بعد ثورة 2011 من خلال مشاركته في أهم البرامج الإذاعية في البلاد. نصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل وديع أحتي. وديع، مساء الخير.
3: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
2: إذن وديع، تمهيدا لكأس أمم إفريقيا للسيدات التي تحتضنها المملكة المغربية هذا الصيف، الناخب خورخي فيلدا يحدد موعد إعلان اللائحة النهائية للمنتخب المغربي للسيدات.
3: بالفعل أيمن، يعقد خورخي فيلدا مدرب المنتخب المغربي للسيدات ندوة صحفية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. نتحدث هنا عن بعد غد للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبات اللواتي سيمثلن المملكة في نهاية كأس أمم إفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة في الفترة ما بين 26 يوليوز وسادس عشر غشت المقبل، وسط طموحات جماهيرية عريضة للتتويج باللقب على أرض المغرب ومواصلة توهج كرة القدم المغربية هذه المرة بنون النسوة. وستنطلق ندوة خورخي فيلدا في تمام الساعة 11 صباحا لتسليط الضوء على كل الاختيارات وأسباب استدعاء لاعبات وغياب بطبيعة الحال بعض الأسماء إن تم استبعادها. وكانت قرعة النهايات قد وضعت لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا، حيث يستهل إذن المنتخب المغربي بقيادة غزلان الشباك مساره بمواجهة كينيا في الجولة الأولى ثم السنغال ثم الجزائر بهدف تأمين العبور للأدوار الإقصائية ومواصلة الرحلة نحو المجد القارية.
2: شكرا لك الزميل ودي أحتي. طبعا سنعود إلى كل هذه الأخبار الرياضية في فقرة مساء الرياضة. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل أمين عزيماني في باقي فقرات ومواد الحصاد.
4: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
5: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا تيمكي الحل.
8: Chez T2S Group, innover, c'est faire avancer une médecine plus précise et plus prédictive grâce à des technologies qui permettent de mieux diagnostiquer et mieux soigner. Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams.
9: T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et

0: de la Bourse de Casablanca.
1: Midi 1, Hassan Doulia, Amin Azimali.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنية عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. خلال هذا الاستقبال تم التوقيع على الاتفاق الذي يشكل الإطار القانوني الذي يشكل أو يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لمشاركة المغرب في هذه القوة. هذا الموضوع نناقشه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الدكتور محمد تجدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا ومرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا.
2: ومعنا أيضا على الخط الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. مرحبا بك دكتور نشطاوي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أبدأ معك هذا النقاش دكتور حسيني، يعني كيف يعزز توقيع هذه الاتفاقية مكانة المغرب كطرف موثوق من قبل جميع الأطراف وقادر على المساهمة أيضا في تحقيق السلام على الأرض؟
3: هذا يعني بعبارة أخرى وبكل تأكيد أن الأمر انتقل من مجرد الوعود إلى التنفيذ الفعلي لما ورد في الاتفاق الخاص بإنشاء مجلس السلام. ونحن نعلم جيدا أنه منذ ذلك التاريخ بادر المغرب إلى تقديم وعود واضحة بإمكانيات مشاركته في هذه المهمة، وخاصة لأن أول مهمة عند المجلس هو ما يتعلق بغزة، وبالتالي ولو أن الأمر تأخر شيئا ما بسبب الأوضاع في منطقة الخليج، لكن اليوم هذا تفعيل عملي لما تم الالتزام به. فالمغرب كان قد التزم فعلا بأن يشارك في تكوين الشرطة المحلية في عين المكان، التزم كذلك أن يقدم مساعدة أو دعم مالي فعلا قدمه، والتزم بإنشاء مستشفى ميداني في عين المكان، وكذلك المشاركة بضباط في قوة الاستقرار التي تم كذلك إنشاؤها. اليوم توقيع هذا الاتفاق اليوم وبمثابة دخول هذه المرحلة إلى عملية التنفيذ. نحن نعلم أنه خلال 18 أعتقد يونيو الماضي كان قد سافر إلى موقع هناك 4 ضباط مغاربة شاركوا في الترتيبات الأولية، ونحن نعلم أن هذه القوة سوف تتكون على الأقل من 5 دول، خاصة ما تعلق بمقترح من طرف اليونان لكنه لم يرسخ، ثم ألبانيا، أندونيسيا، أعتقد كازاخستان وكوسوفو والمغرب. كما تلاحظون كل هذه جل هذه البلدان لها خلفيات من ناحية الإسلام كدين للدولة باستثناء ربما اليونان وألبانيا، ولكن هذا النوع من المشاركة ستكون لها أهميتها لأن مجلس السلام هذا يعني يقوم بهذه المهمة بنوع من المصادقة والتحفيز من طرف الأمم المتحدة، بحيث مجلس الأمن سبق له أصدر قرارا في الموضوع، أعتقد قرار إن لم تخن الذاكرة 2803، وهو قرار يرحب بتكوين مجلس السلام وبقيامه بهذه المهمة بإعادة الأوضاع إلى استقرارها في غزة. وبالتالي وهذا شيء جد مهم، مجلس السلام ملزم بأن يقدم كل 6 أشهر تقريرا تفصيليا عن نشاط هذه القوة إلى مجلس الأمن. حقا ليس هناك يعني اتصال مباشر مع القوة من طرف مجلس الأمن، ولكن مجلس السلام عن طريق ما يسمى في هذا المجلس بالممثل السامي ملزم بأن يقدم هذا التقرير كل 6 أشهر. لذلك أعتقد أن هذه العملية لها أهميتها القصوى في دعم استقرار والسلام وتمكين الغزاويين من العودة إلى الحياة الطبيعية عندما تتم عملية إعادة البناء.
2: على ذكر هذه النقطة بالتحديد أحول هذا النقاش لك دكتور نشطاوي، يعني المغرب التزم وكما ذكر سابقا الأستاذ الحسيني التزم

0: بإقامة مستشفى عسكري ميداني. فكيف تعكس هذه الدبلوماسية الإنسانية بين قوسين الالتزام المغربي كطرف لا يسعى فقط يعني لتحقيق الاستقرار، لكن أيضا لإرساء بيئة يتلقى فيها الغزيون الرعاية اللازمة؟
1: أظن بأن هذا ليس جديدا على المغرب، فالمغرب هو تاسع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث يشارك بأزيد من 1300 عنصر من بينهم 74 امرأة في 4 بعثات في العالم، سواء تعلق الأمر بجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكذلك جنوب السودان. وهذه القوات أخذت على عاتقها منذ سنة 1960 القيام بدوريات لحماية المدنيين وتقديم خدمات طبية للسكان المحليين وكذلك دعم المدارس ودور الأيتام، هذا عبر العالم. فما بالك بغزة حيث تشكل القضية الفلسطينية محورا مهما وجانبا كبيرا في الدبلوماسية المغربية. لذلك فانخراط المغرب في مجلس السلام كان أساسه هو أن يكون قريبا من إخواننا في غزة وتقديم المساعدة والمبادرات الإنسانية وكذلك إقامة مستشفى عسكري ميداني، لا سيما وأن هذا الاجتماع الذي ضم عناصر من القوات المسلحة وكذلك قوات الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني يروم التنسيق ما بين هذه الأطر وكذلك المسؤولين العسكريين الذين ستكون على عاتقهم مهمة الإشراف على تحقيق الأمن والسلم في غزة وكذلك فيما بعد إعادة الإعمار. وأكيد أن هذا الاتفاق من شأنه أن يكون لبنة أساسية من أجل إعادة الأمل الذي فقد في هذه المناطق بمبادرة وبمشاركة مغربية. وأكيد أن الغزيين سينظرون إلى هذه المشاركة المغربية بمزيد من الإطمئنان، خصوصا وأن المغرب كان ولا يزال يحمل بين دفات دبلوماسيته القضية الفلسطينية، وهذا عربون آخر على التزام المغرب بالقضية الفلسطينية وحمايتها والدفاع عنها.
0: طيب أستاذ الحسين، يعني أريد أن توسع أيضا في هذه النقطة المهمة التي أشار إليها الأستاذ النشطاوي. يعني المغرب كان دائما وظل حتى خلال حرب قطاع غزة مناصرا طبعا للقضية الفلسطينية من خلال ما عبر عنه من مواقف وتحركات دبلوماسية. كيف سيشكل بنظرك يعني نشر قوات مغربية في قطاع غزة تكريسا لهذا الموقف المغربي بما يضمن أيضا الحقوق للفلسطينيين؟
2: أظن أن هذا شيء أساسي ومهم جدا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأخبار تصلنا هذا اليوم بأن إسرائيل لا تزال تضرب الفلسطينيين في القطاع وهناك جرحى وقتلى، حيث الآن استقرار قوة دولية من بين مكوناتها الجيش المغربي وكذلك تكوين قوات الشرطة المحلية في عين المكان بمشاركة من مغاربة وحتى بعض الدول الأخرى بما فيها الأردن ومصر التي اكتفت بتكوين الشرطة دون أن تعطي لحد الآن جوابها الإيجابي بخصوص قوة الاستقرار، هذا في حد ذاته عربون أساسي لتمكين الفلسطينيين من العيش في وضعية عادية. طبيعة الحال الأوضاع السكانية غير عادية بكل تأكيد، ولكن على الأقل أن ينعموا بالاستقرار والسلم. ولا أعتقد أن إسرائيل ستتمكن عندما تشرع هذه القوة في ممارسة نشاطها من الاستمرار في تلك الخرجات العشوائية لضرب الفلسطينيين كلما تسنى لها ذلك. ولذلك أعتقد أن هذه النقطة في حد ذاتها من أهمية المكان. ثانيا بالنسبة للمغرب، هذا وأنا أشد على ما أشار إليه زميلي أستاذ نشطاوي قبل قليل عندما أشار إلى دور المغرب في قوات الأمم المتحدة، بالتأكيد هذا منذ ستينات القرن الماضي، وأذكر أن على مستوى التاريخ يعني منذ أحداث كونغو ومواجهة الدرك الكاتانغيين عند اغتيال باتريس لومومبا وكيف أن المغرب تدخل بقوة ضمن القبعات الزرق وكان له دور أساسي في تحقيق الاستقرار والسلام هناك، وهو يعني ممارسة تدت إلى عدة مناطق قد نظر عن بلدان الإفريقية حتى فيما يتعلق في البوسنة والهرسك وبعض المناطق الأخرى في أوروبا كان له دور فعال ومهم. وبالتالي أعتقد أن ما يسمى بسياسة المكانة التي يعتمدها المغرب، ولا أقول الريادة فقط سياسة المكانة، أن يتمتع بدوره قوتي ليست

0: فقط صاعدة على المستوى الاقتصادي، ولكن تؤثر في عملية تحقيق السلام في منطقة بعيدة عن أراضيه بآلاف الكيلومترات. كما تعلمون، العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر التعاون الإسلامي، ودور العاهل المغربي في إطار هذا التنظيم هو الحفاظ على حقوق المقدسيين وحماية ممتلكاتهم وشرف أبنائهم وعائلاتهم، وبالتالي أن يوجد المغرب في هذه الوضعية داخل قوة الاستقرار من جهة، ومكلف بتكوين الشرطة المحلية من جهة أخرى، وبالتالي ملتزما بإقامة مستشفى عسكري ميداني لمعالجة الفلسطينيين، ناهيك عن المساهمة المالية التي كان من أول البلدان التي ساهمت بها عند بداية تأسيس هذا المجلس. يعني حقا إذا كانت الأمم المتحدة قد فشلت بشكل مطلق عن تحقيق الاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة، فالمغرب شارك في مجلس السلام ومن أول المشاركين من أجل هدف أساسي، وهو الوصول إلى الفلسطينيين من أجل دعمهم في الميدان، بعد أن كان يدعمهم بشكل مستمر من خلال المساعدات الغذائية، من خلال اختراق عملية التطويق التي يقوم بها الإسرائيليون بعدة وسائل، وهناك طائرات أوصلت يعني مئات الأطنان من الأغذية ومن المستشفيات الميدانية إلى عين المكان، سواء في الأردن أو حتى داخل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ناهيك عن القدس الشريف. وبالتالي أظن أن المغرب يقوم فعلا بدور الآن، بعد أن كان هذا الدور فعال فقط مقتصرا على الجوانب التموينية إلى آخره، اليوم ويصل إلى وجود جنوده ودرك ورجال الشرطة في عين المكان ليقوموا بضمان هذا الاستقرار وتثبيته في عين المكان، وصولا إلى القيام بإعادة الإعمار الذي هو الهدف الأساسي حتى لا تتحقق الأحلام الواهية التي كانت في السابق تقول بأن منطقة غزة ستتحول إلى شاطئ ترفيهي إلى آخر ذلك. هذه أشياء الآن أصبحت متجاوزة، والفلسطينيون يتمسكوا بأراضيهم بقوة لم يسبق لها مثيل. هذا الإصرار وهذا الصبر هو الذي سيكون ثمنه اليوم وإمكانية عيشهم العيش الكريم في داخل القطاع وتطوير هذا القطاع لضمان نوع من الاستقرار للفلسطينيين.
1: وطبعا هذه المشاركة المغربية تعزز المطالب الفلسطينية بالأرض وتكرسها طبعا. هذه المشاركة العملية من جانب المغرب ضمن قوة الاستقرار، أستاذ نشطاوي، إلى أي حد قد تشكل دفعة أيضا لتحريك مجلس السلام في غزة؟ وكما ذكر في وقت سابق الأستاذ الحسيني أن كانت هناك ربما بعض التعثرات ليكون هذا المجلس ليس فقط لتحقيق الاستقرار الأمني ولكن أيضا لإعادة الإعمار.
2: أظن بأن هذا الاجتماع يبعث المغرب من خلاله برسالة مفادها أن دعم القضية الفلسطينية لا يقتصر على البيانات والمواقف، بل يمتد إلى المشاركة العملية في الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وإطلاق مسار سياسي مستدام. والمغرب من خلال هذه الاتفاقية يحاول العمل على أن يكون شريكا في إنشاء آلية تضمن الأمل والاستقرار، خصوصا وأنه كما جاء على لسان الأستاذ الحجدي الحسيني أن إسرائيل ما فتئت تخرق وقف إطلاق النار وما فتئت ترهب الفلسطينيين وتعمل على التنكيل بهم. لذلك فأظن أن هذا التوقيع هو مؤشر على أن المغرب سيعمل من خلال السمعة العالمية التي يحظى بها داخل بعثات الأمم المتحدة، وكذلك بفضل خبرته في العمل ضمن قوات متعددة الجنسية، أن يكون قادرا على أن يشارك في قوة الاستقرار في غزة، وأن تكون الرباط من خلال هذه القوة تعكس نهجا مغربيا يقوم على ربط المواقف السياسية للمغرب قيادة وشعبا بالفعل الميداني. وأكيد أن المغرب كان ولا يزال وسيظل أحد أكبر الداعمين لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن هذه المشاركة قد تكون أخرى لبنة أخرى في مسلسل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
1: الفكرة واضحة. الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
2: شكرا جزيلا.

0: ميدي أن حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في نهائيات كأس العالم 2026 لم يكن توهج المنتخب النرويجي مجرد مفاجأة كروية، بل بدا امتدادا طبيعيا لمسيرة بلد نجح على مدى عقود في بناء نموذج اقتصادي واجتماعي يحتذى به. فكما استثمرت النرويج ثرواتها بحكمة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع يضع الإنسان في صدارة أولوياته، تجني اليوم ثمار استثمارها في عدة ميادين ومن بينها الرياضة. قصة اليوم أو قصة الازدهار النرويجي مع أسماء بشري.
2: من مزايا كرة القدم في مستوياتها الدولية أنها تفتح أبوابا واسعة لاكتشاف ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها وحتى فلسفتها في الحياة. لذلك خلال البطولات الكبرى نشاهد اللاعبين ونشاهد أوطانهم وهي تعبر عن نفسها في المدرجات وحتى في طريقة الاحتفال بالانتصارات. نتعرف في قصة اليوم على دولة شاركت في مونديال 2026. النرويج بلد عندما يذكر اسمه تتبادر إلى الأذهان دولة تتصدر باستمرار قوائم التنمية البشرية وجودة التعليم والرعاية الصحية وانخفاض معدلات الفساد وارتفاع متوسط الدخل. ومن أسرار هذا النجاح ثقافة اجتماعية خاصة تعرف باسم قانون يانتي أو لا لوا دو جانت. ليست قانونا رسميا أقره البرلمان، وإنما فكرة اجتماعية صاغها الكاتب الدنماركي النرويجي أكسل سانديموس عام 1933، وتتلخص فلسفته بعبارة بسيطة: لا تظن أنك أفضل من الآخرين. مع مرور الزمن تحولت هذه الفكرة إلى جزء من الثقافة الأسكندنافية، حيث ينظر إلى التواضع والعمل الجماعي والابتعاد عن التفاخر قيمة أساسية في المجتمع. صحيح أن هذه الثقافة تلقى أحيانا انتقادات لأنها قد تجعل البعض يتردد في إظهار تميزه، لكنها في المقابل أسهمت في ترسيخ المساواة وتقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز روح التعاون. أما اقتصادياً تقدم النرويج نموذجاً عالمياً في إدارة الثروات الطبيعية. بعد اكتشاف النفط في ستينيات القرن الماضي أنشأت الحكومة ما يعرف بصندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم تستثمر فيه عائدات النفط والغاز في آلاف الشركات والأسواق العالمية. في مجال العدالة تبنت النرويج فلسفة مختلفة عن كثير من الدول. السجون هناك لا تقوم فقط على العقوبة، تركز بدرجة كبيرة على إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وتوفر للنزلاء برامج تعليمية ومهنية إلى جانب ظروف معيشية إنسانية تهدف إلى إعدادهم لحياة جديدة بعد انتهاء العقوبة. وهذا ما ساهم في انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة مقارنة بالعديد من الدول. أما في التعليم فيعد أحد أعمدة الدولة الحديثة، الجامعات الحكومية مجانية للمواطنين النرويجيين، كما يستفيد منها كثير من طلاب دول أخرى. وتستثمر الدولة مبالغ كبيرة في البحث العلمي والابتكار انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي

الصحي يبدأ من الإنسان. وفي تقارير الشفافية الدولية تحافظ النرويج منذ سنوات طويلة على موقعها بين أقل دول العالم فساداً. وأخيراً تصنف النرويج باستمرار ضمن أكثر شعوب العالم شعوراً بالرضا عن الحياة. السعادة هناك لا تقاس فقط بحجم الدخل، بل أيضاً بجودة الخدمات والأمان والثقة والوقت الذي يقضيه الإنسان مع أسرته وحتى بالقرب من الطبيعة.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: Midi 1, Hassan Doulia, Amin Azimari.
3: قبل المرور لنشر الإخبارية المفصلة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغاربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة إلى جانب رحامنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 28 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 30 بطنجة، 33 درجة بأجدير، 34 تسجل بالعيون، 38 درجة بفاس، 41 بمراكش، و43 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بوهران والجزائر العاصمة، 36 بتمن راست، 38 درجة بعنابة، 42 ببجاية وتيارت، 44 درجة بقسنطينة، و47 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بجربة، 37 بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس، 34 بتونس العاصمة، و47 درجة بقفصة. تمام السابعة مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، معك أيمن الأحمد. أيمن مرحبا مجددا.
4: أهلا بك أمين، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في عرض أنباء السابعة. تنفيذا للتوجيهات الملكية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي يستقبلان بالرباط رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في لقاء توج بتوقيع اتفاق مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. إلى جانب ضباط الجيش، المغرب يعزز مشاركته في قوة الاستقرار في غزة بنشر أطر من الدرك الملكي والأمن الوطني وإقامة مستشفى عسكري ميداني، بما يفتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية للمملكة تجاه القضية الفلسطينية. واشنطن تعيد فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية عقب ضربات مكثفة استهدفت محطة بوشهر النووية، وطهران ترفع التأهب وتتوعد برد حاسم. مشروع استراتيجي لمواجهة أزمة مضيق هرمز، بغداد ودمشق تبحثان إحياء خط أنابيب كركوكا بانياس بدعم أمريكي لتأمين صادرات النفط نحو المتوسط. الاتفاق المشترك بين إسبانيا وجبل طارق يدخل حيز التنفيذ الفعلي وينهي القيود الحدودية أمام آلاف العمال. أهلا بكم. تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف. وخلال هذا اللقاء جرى التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وهو اتفاق يحدد الجوانب التقنية والعملياتية لتجسيد التزام الرباط بالسلم الإقليمي. ولمناقشة أبعاد هذا الدور المغربي المرتقب داخل مجلس السلم وأهمية الاتفاق الموقع اليوم، نتابع قراءة أنيس سويدان المدير العام لدائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
5: حضور المغرب في مجلس السلام هو حضور مهم، كون فلسطين هي غير متواجدة لغاية الآن في مجلس السلام، والمغرب

0: المملكة الشقيقة التي ما فتئت بالدفاع عن الحق الفلسطيني. وجلالة الملك إن كان في كونه يترأس لجنة القدس في المؤتمر الإسلامي أو أيضا من خلال بيتنا للقدس، الدعم الدائم ماليا وسياسيا للشعب الفلسطيني. المغرب هو دولة إقليمية ذات حضور فاعل، وهي دولة مؤثرة إقليميا ولها علاقات طيبة أيضا في المجتمع الدولي، خصوصا مع الإدارة الأمريكية، وهناك علاقات أيضا مع إسرائيل. فنحن نتمنى أن توظف هذه العلاقات الهامة وكذلك مع أوروبا في دعم القضية الفلسطينية، وفي ليس فقط مجلس السلام يجب أن يكون فقط في غزة أو من أجل إغاثة غزة لإعادة الإعمار، يجب أن يكون له دور سياسي، وهذا الدور السياسي الهام هو إقامة الدولة الفلسطينية وإرساء حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الذي أعلن منه الشعب الفلسطيني لعشرات السنوات.
1: ميدانيا يحمل هذا الاتفاق الموقع في الرباط أبعادا أمنية وإنسانية ملموسة، حيث يقضي بإفادة ضباط من القوات المسلحة الملكية إلى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية، مع نشر أطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني لخدمة الساكنة داخل قطاع غزة. فما هي القراءة القانونية والأمنية لطبيعة هذه المشاركة المغربية المتنوعة؟ نتابع في هذا السياق تعليق الدكتور تاج الدين الحسيني الخبير في العلاقات الدولية، تحدث من الرباط.
2: توقيع الاتفاق من أجل إيفاد جنود المغاربة للمساهمة في قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في قطاع غزة يأتي في إطار الانخراط في مجلس السلام الذي كان المغرب طبيعة الحال من بين أول الموقعين على ميثاق تأسيسي، وقد التزم المغرب منذ توقيع ذلك الميثاق على المساهمة في نشر قوات الاستقرار بالقطاع والمساعدة على تدريب قوات الشرطة المحلية للقيام بدورها على المستوى الداخلي، ناهيك عن إقامة مستشفى الميداني لتلبية الاحتياجات الصحية للفلسطينيين الغزاويين. ويظهر واضحا أن الوضعية في القطاع تنتقل الآن بالفعل إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في القطاع، وبالتالي ولو في وقت متأخر فيتطور من مجرد الالتزام وتقديم الوعود إلى الأفعال. هكذا سبق لضباط المغاربة أن شاركوا منذ أواخر يونيو الماضي في المباحثات الخاصة بتطوير الهيكل العام للقوة الدولية التي ستشارك فيها عدة دول، أعطيكم على سبيل المثال مثلا اليونان، أندونيسيا، ألبانيا. ويعتبر توقيع الاتفاق الخاص بإفادة الجنود المغاربة يدخل في إطار التصميم الراسخ للمغرب على المساهمة الجادة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكينهم بالتأكيد من الاستقرار في وطنهم الذي هو قطاع غزة، مع الحفاظ على السلم والاستقرار وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحصل على حقوقه المشروعة التي يتمسك بها المغرب دائما.
1: من المرتقب أن يصل مساء اليوم إلى الرباط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رسمية تدوم يومين. الزيارة ستشهد عقد الاجتماع رفيع المستوى المشترك والأول من نوعه منذ سنة 2019، وينتظر أن تتوج بتوقيع اتفاقيات استراتيجية تشمل مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع. تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد إعلان واشنطن إغلاق الموانئ الإيرانية عبر حصار بحري شامل لشل حركة الصادرات والواردات في الخليج، وذلك في أعقاب غارات جوية أمريكية جديدة طالت اليوم مدينة بوشهر الساحلية التي تحتضن المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران. هذا التطور الميداني الخطير تزامن مع توجيه الرئيس دونالد ترامب إنذارا أخيرا لطهران يخيرها فيه بين العودة إلى طاولة المفاوضات أو مواجهة أسبوع قاسم يستهدف البنى التحتية والجسور، في وقت رفعت فيه القيادة الإيرانية درجة الاستنفار القصوى متواعدة برد عسكري مباشر ردا على ما وصفته بالعدوان الأمريكي. تهديد ترامب بقصف الموانئ الإيرانية، هل يعيد الحرب إلى بدايتها؟ سؤال نقله الزميل نور الدين إيجاجان على أشرف عكا الكاتب والخبير في العلاقات الدولية من رام الله.
3: أنا أظن ما يجري الآن محاولة تأكيد أن الولايات المتحدة هي الضامن الأول لأمن المنطقة في ظل تداعيات وتحالفات جديدة جرت خلال الفترة الماضية. ما يجري الآن هو محاولة لفرض شروط جديدة على مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة لم تستطيع فعليا تحقيق ما أرادت حول المضيق وفتح المضيق وتأمين الممرات وأمن الطاقة. المسألة الآن في ظل هذا التصعيد، صحيح هو تصعيد خطير، ولكن نحن أمام سيناريوهات، إما أن يستمر التصعيد والتصعيد المقابل الرد والرد عليه من طرف إيران، وهذا مرتبط بحسابات عسكرية مضبوطة وفق قواعد اشتباك محددة، ما زلنا نتحدث عن مسار عسكري، بالمقابل هناك وسطات وتحركات سرية. قد يستطيع الوسطاء إيجاد صيغة ما للحوار والتفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم في ظل يعني نقاشات وتعديلات إضافية حول بعض البنود. إذن أمام هذه المعادلة ما زلنا في إطار هذا المشهد الذي ينتقل ما بين تصعيد محكوم ومضبوط ومسار سياسي، ما زال يتحدث ترامب عن بقاء التفاوض أو إعطاء فرصة للحوار بين الأطراف.
1: من مضيق هرمز المشتعل تحت وطأة الحصار الأمريكي والوعيد الإيراني، تتجه الأنظار غربا نحو اليابسة العربية، فكلما ضاق الخناق على مضيق هرمز كلما تضاعفت القيمة الاستراتيجية للممرات البديلة. وفي هذا الصدد يتجه العراق وسوريا بدعم سياسي رسمي من الولايات المتحدة نحو إعادة تفعيل خط أنابيب النفط الخام كركوك بانياس الممتد إلى البحر الأبيض المتوسط كمسار استراتيجي بديل يتجاوز مضيق هرمز. ويأتي هذا التحرك بعد تراجع كبير في صادرات النفط العراقية عبر الخليج، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على فتح محادثات أولية مع ائتلاف شركات أمريكي قطري لإعداد الدراسة الفنية وإعادة تأهيل الخط المتوقف، وسط تطلعات لبدء التنفيذ خلال الشهرين المقبلين. ورغم المكاسب الاقتصادية الكبيرة للمشروع في تمديد إمدادات الطاقة، إلا أنه يواجه تحديات أمنية بارزة ترتبط بتأمين مسار الأنابيب عبر المناطق الحدودية في العراق وسوريا. من دمشق نتابع مراسلة يامن ديب.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مسارات الشحن عبر مضيق هرمز، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية دعم واشنطن للجهود العراقية والسورية الرامية إلى تطوير طرق التجارة بين البلدين عبر إعادة تأهيل خط الأنابيب، متوقعا وبحسب رويترز أن تلعب الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تنفيذ المشروع. عن توقعات تنفيذ الخطوة تحدث المسؤول في هيئة المنافذ والجمارك محمد عثمان.
5: خلال شهر أو شهرين ممكن يبدأ تنفيذ مشروع خطين النقل النفط العراقي من الأراضي العراقية من كركوك ينتهي بميناء بنياس السوري بطول 1522 كيلومتر وبطاقة تصديرية تقريبا 2 مليون برميل في اليوم.
4: وقاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك محادثات مع مسؤولين من البلدين وشركات من بينها شيفرون بشأن إعادة تشغيل خط الأنابيب التاريخي الممتد من كركوك إلى ميناء بنياس السوري على البحر المتوسط والمتوقف منذ أكثر من عقدين، الأمر الذي تحدث عنه المحلل السياسي عزيز موسى.
6: هو يعيد النظر إلى سوريا بوصفها جغرافيا جيواقتصادية متعددة وتمثل نقطة جذب لاستثمارات خارجية على صعيد الطاقة، كما أنه يعمق من الانخراط السوري في الأسواق العالمية.
4: وعاد ميناء بنياس في محافظة طرطوس غربي سوريا خلال الأشهر الماضية إلى واجهة التعاون اللوجستي بين دمشق وبغداد بعدما استخدم في تصدير شحنات من الفيول العراقي عبر الأراضي السورية. ميديان يامن ديب دمشق.
1: اختتمت اليوم في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث أعلن الجانبان التوصل إلى اتفاق يحدد آليات وتفاصيل تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. ويقضي الاتفاق الجديد بالبدء فورا خلال أيام في إطلاق منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان تشهدان انسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي ويقابله انتشار مباشر للجيش اللبناني اللبناني لفرض سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية تحت إشراف وآلية تحقق من طرف ثالث يجري تحديدها لاحقا لضمان الالتزام الأمني. بعد سنوات من المفاوضات

0: المعقدة التي أعقبت البريكسيت، يدخل الاتفاق المشترك بين إسبانيا وبريطانيا حيز التنفيذ الفعلي، والذي يقضي بإلغاء الحدود البرية تماما ودمج جبل طارق في منطقة شنغن الأوروبية. هذه الخطوة العملية تزيح أعباء القيود الجمركية وجوازات السفر، لتنهي بذلك المعاناة اليومية لآلاف العمال والمواطنين العابرين يوميا، وتفتح صفحة جديدة قوامها حرية التنقل الكاملة وسلاسة العبور بين الجانبين. من مدريد نتابع مراسلة محمد المدن.
1: تستيقظ الحدود بين مدينة لالينيا دي لا كونسيبسيون وجبل طارق من دون سياج، ولأول مرة منذ عام 1909، وقد بدأ الهدم عند منتصف الليل مع دخول معاهدة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق حيز التنفيذ بشكل مؤقت، ليحول الجدار القديم إلى ذكرى ويفتح إطارا جديدا للاندماج في فضاء شنغن تحت إشراف إسبانيا، مع نقل نقاط التفتيش إلى الميناء والمطار. أكثر من 15,000 عامل عابر للحدود، بينهم نحو 10,800 إسباني يشهدون تحولا في روتينهم اليومي. يلخص أحد ممثل العمال الإسبان بجبل طارق سلفادور مولينا الشعور الجماعي:
2: نعم، إن الأمر يتعلق بسقوط جدار الحزن وجدار المأساة، الجدار الذي كان يعني الذهاب للعمل في مكان آخر غير إسبانيا. وبين الدخول والخروج من جبل طارق كان العمل بدلا من 8 ساعات يتراوح بين 10 و12 ساعة، مع المعاناة في طوابير الانتظار.
1: ومن جانب بلدية لالينيا، يؤكد رئيسها خوان فرانكو أن إنهاء السياج يمنح فرص عمل أكثر أمنا وأفاق أوسع للتنمية.
3: المشكلة الأولى التي كانت لدينا هي حركة المرور عبر هذا الممر والازدحام الكبير. ستتحسن بشكل كبير، لن تكون هناك أي عمليات تفتيش حدودية، وأعتقد أن هذا بالفعل خبر سار جدا، لأنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك حاليا ما يقرب من 16,000 شخص يمرون من هنا كل يوم.
1: تضمن الاتفاقية حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتلزم جبل طارق برفع الضريبة المعادلة لضريبة القيمة المضافة من 3% إلى ما لا يقل عن 15%. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: ومن مدريد نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع زميل أمين عزماني، في أمان الله.
4: هاد الصيف قصائم شراء رجعات عند كيتيا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهدات على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيتيا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيتيا.
5: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
6: رغم الوعود المتكررة بإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى تقود الجزائر نحو الإقلاع التنموي، تكشف الممارسة عن سلسلة من الإخفاقات المتراكمة التي حولت الطموحات المعلنة إلى أعباء ثقيلة، من منجم غرج بيلات إلى فوسفات تبسة وصناعة السيارات وميناء الحمدانية. تتكرر الأخطاء ذاتها: ضعف التخطيط، غياب الحكامة، وهيمنة التوظيف السياسي. اختلالات يتطرق إليها الزميل زهير تومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
7: مشروع منجم حديد غرج بيلات في الجنوب الغربي للجزائر، الذي قدم للرأي العام المحلي والدولي كفتح عظيم وبوابة للعبور نحو الإقلاع الصناعي والتحرر من التبعية للمحروقات، يحط بدائرة كبيرة من الشك ويحيل إلى فشل استراتيجيات اقتصادية كبرى، طالما روج لها بخطاب دعائي أكثر مما استندت إلى دراسات جدوى واقعية. فبين الأرقام الرسمية المضخمة والوقائع التقنية القاسية تتكشف مفارقة صارخة، مشاريع عملاقة تطلق لكنها سرعان ما تتحول إلى أعباء مالية وسياسية. من الناحية التقنية وكما فسر ذلك بعض خبراء الداخل قبل الخارج، يعاني منجم غار جبيلات من إكراهات هيكلية معروفة منذ عقود، على رأسها الارتفاع الكبير في نسبة الفوسفور داخل خام الحديد، مما يجعل معالجته الصناعية مكلفة ومعقدة، كما أن بعد الموقع الجغرافي يرفع تكاليف النقل والبنية التحتية المرافقة والطاقة إلى مستويات غير تنافسية. ورغم ذلك جرى التعامل مع المشروع باعتباره إنجازا سياديا، وأحيط بهالة سياسية جعلت أي نقاش تقني حول جدواها الاقتصادية يصنف في خانة المساس بالثوابت، وقد يجر متبني هذا التشخيص إلى غياهب السجون. غير أن غار جبيلات ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة قديمة من المشاريع الاقتصادية الكبرى الفاشلة، تسعفني ذاكرتي وتقودني إلى مشروع استغلال فوسفات بسة الذي قدمت له وعود استثمارية ضخمة بشراكات صينية، انتهى إلى انسحاب الشركاء الأجانب. أما مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي كان يفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، فقد ظل حديث التصريحات ليبقى مجرد ورقة جيوسياسية أكثر منه مشروعا اقتصاديا قابلا للتنفيذ. وإلى جانب ذلك يبرز مشروع إقامة منظومة حقيقية لصناعة السيارات، فبعد سنوات من الترويج لمصانع تركيب علامات عالمية، تبين أن أغلب هذه الوحدات لم تتجاوز مرحلة التجميع الشكلي، مع نسب إدماج محلي هزيلة واعتماد شبه كلي على الاستيراد. ولا يقل عن ذلك إخفاق مشروع ميناء الحمدانية بشرشال الذي سوق له باعتباره بوابة الجزائر الكبرى على المتوسط ومنافسا مباشرا للموانئ الإقليمية العملاقة. المشروع الذي أعلن عنه بشركة صينية ضخمة ظل معلقا لسنوات قبل أن يدخل دائرة الغموض والتجميد في ظل تضارب التصريحات حول التمويل والجدوى الاقتصادية. وعند العودة إلى المشاريع القديمة، وإن أنجزت متأخرة أو منقوصة تتأكد الصورة ذاتها، فطريق السيار شرق غرب الذي انطلق كأكبر ورش بنية تحتية في تاريخ الجزائر تحول إلى رمز للهدر المالي والفساد، بعد أن تضاعفت كلفته من نحو 9 ملايير إلى قرابة 19 مليار دولار، كما أن بناء جامع الجزائر الأعظم عرف قبل افتتاحه تأخيرات متتالية وتضخما هائلا في الميزانية وسط انتقادات واسعة لسوء التخطيط وضعف الحكمة. هذه النماذج المتكررة تطرح سؤالا مركزيا حول عوامل الفشل، في مقدمتها يبرز غياب دراسات الجدوى المستقلة وهيمنة القرار السياسي الفوقي وضعف الشفافية والمحاسبة، ما يفتح الباب أمام تضخيم التكاليف وسوء التدبير. كما يبرز عامل توظيف المشاريع الاقتصادية في الصراعات الإقليمية والاستعراض السياسي بدل ربطها بحاجات التنمية الوطنية الحقيقية. في المحصلة تبدو الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية وكأنها تدور في حلقة مفرغة، إطلاق مشاريع عملاقة بلا أسس متينة، ثم ضخ أموال إضافية لإنقاذها دون معالجة جذور الخلل، والنتيجة اقتصاد مثقل بالأعباء ومواطن محبط بوعود لم تتحقق.
6: شكرا لك زهير. اللحظة مستمعينا نواصل حصادنا بمساء الرياضة. دور معنا اليوم في مساء الرياضة وديع. وديع مساء الخير.
8: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء.
6: إذن وديع، مستهل مساء الرياضة بهذه المباراة، مباراة نصف نهائي كأس العالم التي تجمع الفريق الأرجنتيني بنظيره الإنجليزي، وتنطلق في تمام 8 مساء.
8: بالفعل أمين، نقترب إذن من نهاية كأس العالم طويل جدا، إذ يخوض منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي مواجهة نارية أمام إنجلترا في دور نصف النهائي من مونديال 2026، مونديال الذي طال انتظاره بالنسبة للأرجنتينيين على اعتبار أنهم يبحثون عن النهائي الثاني تواليا، وبحث الأرجنتين عن مواصلة الدفاع عن اللقب. تحمل المواجهة إذن الإثارة بين اثنين من عمالقة كرة القدم العالمية، ومنسوب الإثارة سيزداد من دون شك مع مرور دقائق المواجهة. ويسعى البيسيليستي بقيادة مدربه ليونيل سكالوني لأن يصبح هو المنتخب يفوز بكأس العالم مرتين تواليا منذ البرازيل عام 62 900 و1000، وهو ما سيكون بمثابة وداع مذهل لميسي العظيم الهمى ميسي البالغ من العمر 39 عاما وتصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي الذي ودع المنافسة أمس، ألهم رفاقه للفوز باللقب العالمي في قطر عام 2022 في وقت كان من المتوقع أن يكون ظهوره الأخير على أكبر مسرح لكرة القدم، لكنه عاد في هذه النسخة ولعب دورا محوريا في قيادة الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بفضل أهدافه الحاسمة في الفوزين الصعبين خاصة على الرأس الأخضر ومصر. ستواجه الأرجنتين حاملة

0: أقب 3 مرات منافسا من العيار الثقيل في أتلانتا مقارنة بالمنتخبات التي واجهتها سابقا، حتى وإن تأرجح مستوى منتخب إنجلترا في العرس الكروي، واعتمد رجال المدرب الألماني توما توخيل على تألق الثنائي أري كين وجود بيلينغهام الذي سجل 12 هدفا من أصل 13 لأبطال مونديال 66,900 ويلتقي المنتخبان الأرجنتين وإنجلترا للمرة الأولى في مباراة رسمية منذ مونديال 2002، مباراة تعيد بالكثير من الندية والإثارة وتعطى صافرة انطلاقها في تمام الساعة 8 مساء. نقترح عليكم أن نستمع لما قاله توما توخيل مدرب منتخب إنجلترا.
1: Two big football nations, like everyone who loves football, everyone who follows the World Cup.
2: إنهما منتخبان عريقان في عالم كرة القدم. كل من يحب كرة القدم وكل من يتابع كأس العالم يدرك تماماً قيمة هذه المواجهة وما تحمله من أهمية وإثارة. إنهما منتخبان كبيران ونتوقع مباراة قوية ومحتدمة، كما نتوقع مباراة مليئة بالمشاعر والانفعالات، وأتوقع أن تشهد المباراة تقلبات كثيرة في مجريات اللعب مع انتقال الزخم من طرف إلى آخر، وأي سيناريو غير ذلك سيكون مفاجئا بالنسبة لي.
0: المتأهل إذن من نصف نهائي الأرجنتين وإنجلترا سيلاقي منتخب إسبانيا. لاروخا التي أقصت يوم أمس في مباراة من جانب واحد أقصت فرنسا المرشحة الأولى للتتويج باللقب بعد فوز بين لرفاق لامين يامال بهدفين نظيفين في مباراة سيطرت عليها إسبانيا بالطول والعرض منذ صافرة الانطلاق. حصيلة مباراة فرنسا وإسبانيا يوم أمس عبور منتخب لاروخا للمرة الثانية إلى نهائي المونديال في سياق التقرير التالي من توقيع الزميل الحسن جابري.
3: في الطريق لاعتلاء عرش المنتخبات العالمية لا مكان إلا لمن يملك الحضور والشخصية، ومنتخب إسبانيا حضر في الموعد الكبير في نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي بأسلوب يجمع بين المتعة والفاعلية وثقة منتخب يعرف جيدا ماذا يريد. فاز بثنائية نظيفة أكدت الفارق بين منتخب فرض منطقه وآخر عجز عن إيجاد الإجابة. منذ صافرة البداية رسم الإسبان ملامح المواجهة كما أرادوا. بعد 20 دقيقة جاء الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها أولا سابال بنجاح قبل أن يوجه بيدرو بورو الضربة الثانية مطلع الشوط الثاني ليضع حدا عمليا لطموحات المنتخب الفرنسي. منتخب الدياكا الذي ظهر بصورة بعيدة عن التوقعات افتقد للحلول الهجومية، وحتى محاولات كيليان مبابي اصطدمت بيقظة الحارس ناي سيمون وتماسك المنظومة الإسبانية. انتصار يضع إسبانيا في النهائي للمرة الثانية في تاريخها منذ لقب العام 10 و2000، وينهي رحلة فرنسا نحو نهائي ثالث تواليا.
0: الأندية الأوروبية بدأت في التحضير للموسم الجديد، ونحط الرحال في ألمانيا ونادي بايرن ميونخ الذي استقبل اليوم رسميا إسماعيل السيباري من أجل تقديمه وأخذ صور رسمية بقميص الفريق الذي يحمل الرقم 34. السيباري الذي أصيب في المونديال التحق بنادي البافاري من أجل تقديم رسمي إذ سيرتبط بالنادي حتى العام 2030. نختم بأخبار الغولف، حيث تشد الأنظار غدا إلى بطولة بريطانيا المفتوحة The Open في نسختها 54 بعد 100، رابع البطولات الكبرى هذا الموسم وآخرها بطبيعة الحال. الأنظار ستتجه إذن إلى مسالك رويال بيركديل، 11 المسالك الخضراء في العالم، وسط منافسة قوية بين الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، وأيضا نجوم الغولف العالميين الآخرين كالإيرلندي الشمالي روري ماكروي، الإسباني يونرام، الإنجليزي تومي فليتود، وأيضا الأمريكي كزاندر شوفلي، الإنجليزي مات فيتس باتريك في نسخة تبدو مفتوحة على جميع الاحتفالات. مسالك إذن رويال بيركديل تعرف بممراتها الضيقة ومخابئها الرملية العميقة المعروفة بالبانكر وأرضيتها الصلبة ورياحها المتقلبة التي تجعل كل الحفر تقريبا اختبارا حقيقيا للدقة والصبر والذكاء التكتيكي. نسمع لحامل اللقب سكوتي شيفلر في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم.
4: Yeah, that'd be nice. Another good week here for the Open.
5: نعم سيكون ذلك رائعا. لقد قضينا أسبوعا آخر جيدا هنا قبل البطولة. يبدو أن ملعب الغولف سيكون أكثر صلابة هذا العام. أعتقد أن هذه أول توقعات جوية أراها لا تتضمن أي أمطار طوال الأسبوع. وإذا استمرت التوقعات على هذا النحو فسيواصل الملعب ازديادا في الصلابة، ومع الطقس الدافئ أيضا فمن المفترض أن يكون أسبوعا رائعا حقا.
0: ذكر بأن هذه البطولة تجرى إذا

0: دي ان حصاد اليوم. امين عزيماني.
1: نواصل حصادنا مستمعينا بروبورتاج ميديا، حيث هيمنت قطاعات الصحة والتغطية الصحية والدعم العمومي للمحتاجين إلى جانب التربية والتكوين على اهتمامات الغرفة الأولى في البرلمان المغربي بأكثر من 32 ألف سؤال موجه للحكومة في 5 سنوات. وجاءت هذه الحصيلة وسط نقاش سياسي حاد بين أحزاب التحالف الحكومي التي تعتبر أن برامجها شكلت أرضية لإرساء الدولة الاجتماعية، أحزاب المعارضة التي تصف الحصيلة بالضعيفة وتؤكد أنها لم تنعكس بالإجابة على القدرة الشرائية للمواطنين. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: تبقى المقتضيات المادة 291 نظام داخلي، هناك تعقيبات إضافية.
3: من موقعه كنائب في مجلس النواب المغربي باسم حزب الأصالة والمعاصرة الثاني في التحالف الحكومي، يتحدث البرلماني محمد حجيرة باعتزاز عن حصيلة 5 سنوات من اشتغال الحكومة في القضايا الاجتماعية، معلنا تنزيلا كاملا لمشروع الحماية الاجتماعية لصالح المواطنين المغاربة.
4: لدينا مجموعة من يعني تطلعات والانتظارات، لأنه في الأول والأخير بغينا أنه المغاربة كما كيقول جلالة الملك تضمن لهم الكرامة ديالهم، هما كيولجوا للمؤسسات الاستشفائية وفي الوقت المناسب ثم بالجودة اللازمة. لقينا رأسنا أمام يعني مجهود هام في الشق المتعلق بهذا الملف الاجتماعي، في الشق المتعلق بالدعم المباشر للسكن، حيث أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة استفدوا من الدعم المباشر، وكان فيه قلب المعادلة من دعم المنعشين إلى دعم الاستهلاك.
3: يثمن الصحفي المغربي المتخصص في الشؤون البرلمانية أحمد الأرقم النقاشات الصحية التي بصمت 5 سنوات من الولايات التشريعية وأنتجت قوانين جديدة. فعن قرب تابع الصحفي الأرقم الجلسات العامة واللجان المغلقة، عن قرب تابع نقاشات برلمانية حول الصحة والتعليم والتشغيل.
5: البرلمان في إيجابيات وسلبيات. إيجابيات هو أنك النقاش والجدال، وهذا الجدال والنقاش الحاد هو شيء طبيعي. البعض يقول لا سيرك، لا ليس سيرك، هو فقط صراع ما بين المعارضة والأغلبية، ما بين الأشخاص والمصالح، وأمر طبيعي. ولكن كين ظاهرة الغياب، الغياب هو الإشكالية الكبرى في كلا الغرفتين. إذن البرلمان المقبل عليه محاربة الغياب، واحد. ثانيا عليه تبسيط الأفكار إلى المواطنين بشرح القوانين.
3: رفض رشيد الحموني رئيس المجموعة النيابية المعارضة لحزب التقدم والاشتراكية وصف الحصيلة الحكومية في الصحة والتعليم والتشغيل بأنها اجتماعيا موفقة، مستندا إلى ارتفاع أرقام البطالة ومطالبا بالتوقف عن دعم القطاع الخاص على حساب الخدمات العمومية.
6: الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية كشعار فقط، لأن الحكومة غير قادرة بمرجعيتها على تنزيل الدولة الاجتماعية. غلفت هذا المشروع بالدولة الاجتماعية ووجهت هذه المصادر كلها إلى القطاع الخاص، لأن وهمات المغاربة بأنها جاية كتخدم المواطن وتخدم المستشفى العمومية ديال الدولة الاجتماعية والمدرسة العمومية، لكن ملي كنلقاو النتيجة 97% من المرجوعات ديال السينسيس مشات للقطاع الخاص. نحن ليس ضد القطاع الخاص، ولكن في الدولة الاجتماعية خص القطاع العام هو اللي يكون قاطرة.
3: يتوقف عبد القادر الكيحل القيادي في حزب الاستقلال وعضو مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي عند المجهود الكبير للحكومة المغربية في ملف الحماية الاجتماعية، لأن حزب الميزان كما يلقب عضو في التحالف الحزبي للحكومة. ولكن المستشار البرلماني الكيحل ينبه الحكومة إلى ضرورة مراجعة الاختلالات التي عرفها ملف الدعم الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
7: الحكومة عملت مجهود كبير من حيث المراسم والقوانين لتنزيل هذا، وكذلك من حيث المقدرات والإمكانات اللي تم رصدها، لا في مجال الصحة ولا في مجال التعليم، وهذا أمر اللي هو معروف ومحسوب ومقدر. لكن حزب الاستقلال دائما يربط بين السياسات العمومية والأثار ديالها الاجتماعي، وبالتالي كان هناك خلل في الوصول إلى نتائج في العدد من القضايا، سواء فيما يتعلق بال الموضوع ديال الاستفادة ديال عدد من الناس من الحماية الاجتماعية.
3: يغادر 395 نائبا في مجلس النواب المغربي قاعة الجلسات بعد انتهاء الولاية البرلمانية في اتجاه الدوائر الانتخابية بالنسبة لمن قرر خوض الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026 بحصيلة تدافع عنها أحزاب التحالف الحكومي وبترافع عن مطالب المواطنين وإسماء صوتهم برلمانيا لبرلماني أحزاب المعارضة. عادل الزبيري من مقر البرلمان المغربي في الرباط لإذاعة ميديان.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: لا يمكن الحديث عن المراجع التاريخية في تاريخ المغرب دون ذكر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 للميلاد، وخصصه لبداية دولة الموحدين مع إيلاء أهمية قصوى للأندلس منذ الأمويين والطوائف فالمرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين اليوم مع الزميل شكري البكري.
2: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سجل ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21624 ميلادية. وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي

والت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف فالمرابطين والموحدين، دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد. ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلمه يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي: ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين. ميدي 1 نيس موناكو 195.9.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف مرة أخرى على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة إلى جانب الرحمنة، وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 28 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 30 بطنجة، 33 درجة بأجدير، 34 بالعيون، 38 درجة بفاس، 41 بمراكش، و43 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بوهران والجزائر العاصمة، 36 بتمنراست، 38 درجة بعنابة، 42 ببجاية وتيارت، و 47 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بجربة، 37 بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة، و 47 تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من الرباط، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم أن توقيع الاتفاقية المتعلقة بمشاركة المغرب في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة بناء على تعليمات ملكية يعكس التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني ضمن رؤية ملكية متصلة موجهة نحو حلول ملموسة بمساهمات براغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وتنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف اللودي بالرباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف. وخلال هذا اللقاء جرى التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، وهو اتفاق يحدد الجوانب التقنية والعملياتية لتجسيد التزام الرباط بالسلم الإقليمي. من المرتقب أن يصل مساء اليوم الأربعاء إلى الرباط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رسمية تدوم يومين. الزيارة ستشهد عقد الاجتماع رفيع المستوى المشترك والأول من نوعه منذ سنة 2019، وينتظر أن تتوج بتوقيع اتفاقيات استراتيجية تشمل مجالات الاقتصاد، الأمن، الهجرة والدفاع. تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان واشنطن إغلاق الموانئ الإيرانية عبر حصار بحري شامل لشل حركة الصادرات والواردات في الخليج، وذلك في أعقاب غارات جوية أمريكية جديدة طالت اليوم مدينة بوشهر الساحلية التي تحتضن المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد. هذا التطور الميداني الخطير تزامن مع توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا أخيرا لطهران يخيرها فيه بين العودة إلى طاولة المفاوضات أو مواجهة أسبوع قاسم أو حاسم يستهدف البنى التحتية والجسور، في وقت رفعت فيه القيادة الإيرانية درجة الاستنفار القصوى متوعدة برد عسكري مباشر ردا على ما وصفته بالعدوان الأمريكي. ارتباطا بالملف اللبناني، اختتمت اليوم في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مكثفة، حيث أعلن الجانبان التوصل إلى اتفاق إيجابي يحدد آليات وتفاصيل تنفيذ الاتفاق الإيطالي الموقع في واشنطن. ويقضي الاتفاق الجديد بالبدء فورا خلال أيام في إطلاق منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان تشهدان انسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقابله مباشرة أو يقابل

0: قبله مباشرة للجيش اللبناني فرض سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. في الخبر الرياضي، يخوض منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي مواجهة نارية أمام إنجلترا في الدور نصف نهائي من مونديال 2026، بينما تنتظر إسبانيا معرفة هوية خصمها في النهائي بعدما حطمت آمال فرنسا في تحقيق لقب عالمي ثالث. وتحمل المواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا جاذبية في طياتها، إلا أن منسوب الإثارة يزداد على خلفية التوترات السياسية طويلة الأمد بين الدولتين. المباراة انطلقت في تمام 8 مساء بملعب أتلانتا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة اليوم عبد النور مصور. بلحظات أترككم لمتابعة فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage.
3: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
2: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Brian Adams.
5: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi One.

0: personnes décédées, soit une létalité de 37,5%. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute de nos programmes sur Midi 1.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة البشير النذير، ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقله.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسطة في جميع النعم الدينية والدنيوية الملكية والملكوتية

الأولية والآخرية، الدنيوية والأخروية. هو الهادي إلى الصراط المستقيم، الرحمة المهداة، الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فيا معشر الأحباب، إن نبينا إلى فوزنا داع وساع وخاطب، ألا فاذكروه كل حين وسلموا عليه بذاك الذكر تسمو المراتب، وقوموا على أقدامكم عند ذكره، فذلك في شرع المحبة واجب.

ما ذكر في القرآن الكريم نعت من نعوت الحق سبحانه وتعالى إلا وقرن معه نعتا من النعوت المحمدية. هذا على العموم في كل رتبة، حتى قارن رسالته بالألوهية في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمر أن يشغل بها العمر، وأمر أن يعلن بها في أوقات الصلوات كل يوم، واستحبت السنة أن يكون المؤذن على محل عال زيادة في الإعلان بها والاستماع، وأن يكون صيتا زيادة في الإذاعة بها. شرفها الله وأدام أنوارها وأظهرها على جميع الأديان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

تسلسل رقائق نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفوس العارفين هي التي جعلتهم يدركون شيئاً من مواد حقيقته وحقائقه عليه الصلاة والسلام، فلم تنحجب لهم وعنهم. ولذلك حلوا بعض أقفال المفاهيم القرآنية والحديثية، وأدركوا حقائق رقائق معاني أسرار الشريعة وتأويلاتها وتعابيرها، كما فعل الإمام مولانا أبو محمد رزبهان الباقلي الشيرازي رضي الله عنه في كتابه النفيس المكنون في الكلم النبوية صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله: ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز التاسعة مساء.
1: جمعة أهلا بكم. تنفيذا لتعليمة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف الذي يقود وفدا من المجلس قائد قوة الاستقرار الدولية في القطاع الفلسطيني. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تمشيا مع التوجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن برئاسة الرئيس دونالد ترامب، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضح السيد بوريطة في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا لتعليمات الملكية، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني. استهدفت ضربات أمريكية جديدة اليوم إيران التي ردت بقصف أهداف في دول الجوار مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل، ما يثير المخاوف من عودة الحرب لسابق عهدها وانتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم في كييف برامج شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت رئيسة المفوضية بحضور الرئيس الأوكراني إن ما وقع اليوم هو اتفاق خاص بالطائرات المسيرة، وأضافت أن هذا الاتفاق سيجمع بين الابتكار الأوكراني والقوة الصناعية الأوروبية من دون الكشف عن قيمته. في الرياضة، تستأنف بعد لحظات مباراة منتخبي الأرجنتين وأنجلترا في شوطها الثاني برسم الدور نصف النهاية الثانية من مونديال 2026، وكانت المباراة قد انتهت عند نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
0: ميدي أن دانجي 95.3 نادور 99.9.
2: C'est l'été sur ميدي أن. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
0: Respirez, vous êtes sûr.

0: رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
2: توقيع في الرباط على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريد مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات الملكية. توقيع هذا الاتفاق يعكس التزام العاهل المغربي رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني. ضربات أمريكية جديدة تستهدف إيران التي ردت بقصف أهداف في دول الجوار مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل. الجمعية الوطنية الفرنسية تعطي الموافقة النهائية على مشروع قانون يتيح الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض مستعصية. في الرياضة، مباراة المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي متواصلة في دقائقها الأخيرة، ومنتخب أنجلترا متقدم بحصة هدفين لهدف برسم نصف النهاية الثانية من المونديال. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون نصر بوريطة والوزير المنتدى المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف الذي يقود وفدا من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في القطاع الفلسطيني. وذكر بلاغه لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تمشيا مع التوجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. للتعليق على أبعاد الدور المغربي في مجلس السلم وأهمية الاتفاق الموقع اليوم، نتابع تعليق جمال الشبكي سفير فلسطين في الرباط حاور ونور الدين إيجاجان.
3: بفلسطين أينما تكون المغرب يكون الإطمئنان، لأن المغرب بلد تحترم القانون الدولي، بلد لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية، وهي مع وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة وإدخال الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لأن حقيقة المذبحة مستمرة في غزة رغم تشكيل مجلس السلام الدولي وقرار مجلس الأمن. وتيرة العدوان قلت، ولكن منذ وقف الحرب والاتفاق حتى الآن استشهد أكثر من 1600 فلسطيني. فوجود البعد العربي والإسلامي وحتى الدولي من يحترم حقوق الإنسان يعطينا طمأنينة. فإحنا نرحب بوجود المغرب، نريد أن نرى تحسن في حياة الفلسطينيين واحترام القرار مجلس الأمن وتطبيقه بإدخال المساعدات والإغاثة على عجل، توفير سبل ومكونات الحياة الأساسية من كهرباء وماء، ومن ثم البدء بالإعمار. نرحب مرة أخرى بوجود المغرب. وجود المغرب يشكل ضمان لنا بما يمثل موقف المغرب من التزام وثابت من ثوابته اتجاه القضية الفلسطينية.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضح السيد بوريطة في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة التجريدة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات الملكية، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني.

0: أضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها العاهل المغربي رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الرؤية الملكية كانت دائما منسجمة موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمات ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. هذا تعليق براق شادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
1: لا يمكننا قراءة هذا الحدث بمعزل عن سياقه الاستراتيجي الأكبر، وهو الشراكة الاستثنائية والمتميزة والاستراتيجية ما بين الرباط وواشنطن. اعتراف أمريكي صريح بمصداقية الدبلوماسية الملكية ويؤكد أن واشنطن ترى في المغرب القناة الأكثر موثوقية وهندسة للأمن والاستقرار الإقليمي. فالمغرب يمتلك توازن استراتيجي نادر، فهو حليف موثوق وشريك لمختلف القوى العظمى المؤثرة في القرار السياسي العالمي، وفي نفس الوقت هو مدافع تاريخي ومبدئي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجنة القدس المعروفة بمواقفها الثابتة والراسخة إزاء القضايا العادلة في الملف الفلسطيني ودفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومختلف حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من أسباب نجاح توقيع الرسمي المملكة المغربية الاتفاق القانوني لانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، نجد مثلا تاريخا حافلا بالمشاركة في عمليات حفظ السلام. فالعقيدة العسكرية المغربية هي عقيدة تدافع عن السلام وتدافع عن الاستقرار. أيضا المملكة المغربية لها مفهوم واضح ومفهوم شامل للأمن، فالمشاركة المغربية لم تقتصر فقط على الجانب الأمني الصرف، بل شملت أبعاد إنسانية عبر إقامة المستشفيات العسكرية وأبعاد فكرية من خلال برامج مكافحة التطرف ونشر قيم التسامح.
0: استهدفت ضربات أمريكية جديدة اليوم إيران التي ردت بقصف أهداف في دول الجوار، مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل ما يثير المخاوف من عودة الحرب السابقة عهدها وانتهاء مفاعل اتفاق وقف إطلاق النار. وتعهدت إيران التي عطلت مجددا الملاحة في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع بأن يبقى الممر المائي الحيوي مغلقا إلى حين توقف الضربات الأمريكية. في غضون ذلك أعادت واشنطن يوم الثلاثاء فرض حصارها على الموانئ الإيرانية. وفي هذا لم وجه الرئيس ترامب إنذارا جديدا للإيرانيين من إمكانية قصف الجسور ومحطات توليد الطاقة. هذا تعليق أشرف عكا الكاتب والخبير في العلاقات الدولية من رام الله، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
2: أنا أظن ما يجري الآن محاولة تأكيد أن الولايات المتحدة هي الضامن الأول لأمن المنطقة في ظل تداعيات وتحالفات جديدة جرت خلال الفترة الماضية. ما يجري الآن هو محاولة لفرض شروط جديدة على مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة لم تستطيع فعليا تحقيق ما أرادت حول المضيق وفتح المضيق وتأمين الممرات وأمن الطاقة. المسألة الآن في ظل هذا التصعيد، صحيح هو تصعيد خطير، ولكن نحن أمام سيناريوهات. إما أن يستمر التصعيد والتصعيد المقابل الرد والرد عليه من طرف إيران، وهذا مرتبط بحسابات عسكرية مضبوطة وفق قواعد اشتباك محددة. ما زلنا نتحدث عن مسار عسكري، بالمقابل هناك وسطات وتحركات سرية. قد يستطيع الوسطاء إيجاد صيغة ما للحوار والتفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم في ظل نقاشات وتعديلات إضافية حول بعض البنود. إذن أمام هذه المعادلة ما زلنا في إطار هذا المشهد الذي ينتقل ما بين تصعيد محكوم ومضبوط ومسار سياسي. ما زال يتحدث ترامب عن بقاء التفاوض أو إعطاء فرصة للحوار بين الأطراف.
0: عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لجهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب النفط الخام بين البلدين، وهو من شأنه أن يقلل من تأثير عرقلة إيران لإمدادة النفط عبر مضيق هرمز. وسيمتد خط الأنابيب المعاد تأهيله من حقول النفط العراقية قرب كركوك إلى الساحل الغربي لسوريا في إطار جهود منتجي النفط لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
3: في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مسارات الشحن عبر مضيق هرمز، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية دعم واشنطن للجهود العراقية والسورية الرامية إلى تطوير طرق التجارة بين البلدين عبر إعادة تأهيل خط الأنابيب، متوقعا وبحسب رويترز أن تلعب الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تنفيذ المشروع. عن توقعات تنفيذ الخطوة تحدث المسؤول في هيئة المنافذ والجمارك محمد عثمان.
4: خلال شهر أو شهرين ممكن يبدأ تنفيذ مشروع خطين النقل النفط العراقي من الأراضي العراقية من كركوك ينتهي بميناء بنياس السوري بطول 1522 كيلومتر وبطاقة تصديرية تقريبا 2 مليون برميل في اليوم.
3: وقاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك محادثات مع مسؤولين من البلدين وشركات من بينها شيفرون بشأن إعادة تشغيل خط الأنابيب التاريخي الممتد من كركوك إلى ميناء بنياس السوري على البحر المتوسط والمتوقف منذ أكثر من عقدين، الأمر الذي تحدث عنه المحلل السياسي عزيز موسى.
5: هو يعيد النظر إلى سوريا بوصفها جغرافيا جيواقتصادية متعددة وتمثل نقطة جذب لاستثمارات خارجية على صعيد الطاقة، كما أنه يعمق من الانخراط السوري في الأسواق العالمية.
3: وعاد ميناء بنياس في محافظة طرطوس غربي سوريا خلال الأشهر الماضية إلى واجهة التعاون اللوجستي بين دمشق وبغداد بعدما استخدم في تصدير شحنات من الفيول العراقي عبر الأراضي السورية. ميديان يامن ديب دمشق.
0: فرنسا الموت الرحيم. هذا المساء منحت الجمعية الوطنية الفرنسية الموافقة النهائية في قراءة أخيرة على مشروع قانون يتيح الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض مستعصية. هذه مراسلة علي الشقري من باريس.
6: نتيجة التصويت كانت متقاربة بين أنصار القانون والرافضين له، فقد حظي النص بموافقة 291 نائبا مقابل رفض 241 نائبا. ساندرين غوسو النائبة البرلمانية عن حزب القدر رحبت بالنتيجة.
7: مع مقترح القانون هذا الذي يؤسس للمساعدة على الموت لم يعد المشرع يغض الطرف، بل اختار أن يواجه مسألة نهاية الحياة بكل بصيرة وأن يضع لها إطارا صارما.
6: بعد تأجيل المستمر نتيجة حل البرلمان، أخيرا تحقق الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرساء نموذج فرنسي جديد للتعامل مع نهاية الحياة. الرئيس ماكرون أشاد على الفور بتحقيق وعده الذي قطعه عام 2022، ويقول المؤيدون للقانون إن أهميته هي في وضع إطار قانوني للموت الرحيم الذي يلجأ إليه فرنسيون في دول الجوار مثل بلجيكا وسويسرا. ستيفان دولوتريت النائب عن الحزب الاشتراكي.
8: إن قانون المساعدة على الموت يلبي في المقام الأول تطلعات الغالبية العظمى من الفرنسيين والفرنسيات، لكنه يستجيب بالأساس للأشخاص الذين بلغوا نهاية حياتهم ولم يعودوا قادرين على تحمل معاناتهم والذين يطالبون بالقدرة على التمتع بهذا الحق، ألا وهو حق اختيار الطريقة التي يمكن أن تنهى بها حياتهم.
6: إن تم انتزاع هذا الضوء الأخضر في أعقاب نقاشات برلمانية محتدمة للغاية، فإن الملف لم يطوى بعد. تجمع الأساقفة الكاثوليك عبر انسيائه من القانون، فيما ستحسم المصادقة النهائية على القانون بعد عرضه على المجلس الدستوري. علي شقوري من باريس لميديا.
0: الرياضة. تمكن منتخب الأرجنتين هذا المساء من الفوز على منتخب أنجلترا بحصة هدفين لهدف برسم نصف النهائي الثانية من المونديال، ويلتقي في النهائي منتخب إسبانيا. في المتابعة وديع أحتي.
9: حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى انتصار تاريخي بهدفين لواحد في مواجهة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة وتابعها الأسطورة ليونيل ميسي بكل تفاصيله. البداية جاءت حذرة إذ طغى الصراع البدني والتكتيكي على مجريات الشوط الأول مع انضباط دفاعي كبير من الجانبين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف. ومع انطلاق الشوط الثاني باغتت إنجلترا الأرجنتين بهدف حمل توقيع أنتوني غوردون في الدقيقة 55 لتبدو في طريقها نحو النهائية، بيد أن مدربها توماس توخيل دفع ثمن قراراته الفنية بعدما أجرى تغييرات أخلت بتوازن خط الوسط ومنحت الأرجنتين المساحات التي كانت تبحث عنها. ومنذ تلك اللحظة تبدلت ملامح اللقاء، ضغط أرجنتيني متواصل وإصرار وقتال على كل كرة، حتى جاءت لحظة الإنقاذ عبر إنزو فرناندي مارتينيز الذي أعاد المواجهة إلى نقطة الصفر قبل أن يطلق لوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بهدف الانتصار، مكتملا به سيناريو الريمونتادا الذي سيبقى عالقا في ذاكرة المونديال. فوز يعكس شخصية البطل وإيمان الأرجنتينيين بقدرتهم على العودة مهما كانت الظروف، وبهذه النتيجة تضرب الأرجنتين موعدا مع إسبانيا في نهاية

0: نيكولاي مالادينوف الذي يقود وفدا من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في القطاع الفلسطيني. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع توجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن برئاسة الرئيس دونالد ترامب، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضح السيد بوريطا في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات الملكية أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها العاهل المغربي رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الرؤية الملكية كانت دائما منسجمة موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمات ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني مساء الأربعاء بالرباط في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأسه خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيزة خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين. أكد الجيش الأمريكي أن طائرة تابعة له أطلقت النار يوم الأربعاء على ناقلة نفط فارغة وعطلت حركتها خلال محاولتها كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في الرياضة، قلبت الأرجنتين حاملة اللقب الطاولة على أنجلترا مساء الأربعاء في أتلانتا وتغلبت عليها بهدفين لهدف لتبلغ نهائي مونديال 2026 في كرة القدم. وكانت أنجلترا في طريقها لبلوغ النهائي الثاني في تاريخها بعد عام 66 عندما توجت بلقبها الوحيد بعدما تقدمت بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لكن الأرجنتين فعلتها كما جرت العادة في مباراتها الثلاثة الأخيرة بقلب الطاولة بهدفين لإنسو فرنانديز في الدقيقة 85 والبديل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 90+1 إثر تمريرتين حاسمتين من القائد والهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني توليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع بعد أعوام 78 86 و2022 تلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب بضواحي نيويورك مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا بهدفين للا شيء مساء الثلاثاء في دالاس. نهاية هذا الموجز، نكون بخير وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: مرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: أجمل العلاقات ماشي هي اللي ما كتعرفش الخلاف ولا تلك التي يتشابه فيها شخصان في كل شيء، بل أجمل العلاقات هي اللي كتمنحك واحد الشعور بأنك محبوب واللي كتدفعك باش أنك تحقق أحلامك وأهدافك، وهي اللي كتخليك تحس بأنك أنت كما أنت وكتعطيك المساحة اللي كتستحق باش تكون نفسك. الزواج بزاف الناس كيعتبروه جوج الناس يعيشوا حياة شخص واحد، فكيف نقول نحن دون أن تضيع أنا؟ وهل يمكن أن يكون احترام اختلافاتنا هو السر الحقيقي لاستمرار علاقتنا في الزواج؟ مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.

0: اهلا وسهلا، كنرحب بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. انتم تستمعون لطاقه ايجابيه، وموضوعنا موضوع اللي ربما بزاف ديال الازواج ملي كيتزوجوا كيقول لك حنا ملي تزوجنا اصبحنا شخصا واحدا وكيانا واحدا. هذا هو موضوعنا اليوم اللي سعيدة أنني غادي نناقشه مع ضيفتي الكريمة أستاذة أمل طوهري اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. أمل مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: الله يطول عمرك حنان، ديما كنتشرف أن يكون معك في الحلقات ديالك.
0: في الحلقة الماضية هضرنا على واش الحب لوحده يكفي أن يحقق حياة زوجية سعيدة. اليوم غادي نهضروا على انه ملي كيتزوجوا جوج ديال الناس واش كيصبحوا شخص واحد وكيان واحد، وهذا هو الاعتقاد اللي عندنا في الغالب سورتو الناس اللي هما كيكونوا عاد داخلين على مؤسسه الزواج. واش ملي كنتزوجوا كنوليو كيان واحد او خاص كل واحد يحتفظ الاستقلاليه ديالو؟
1: هو جوستمو هذا الاعتقاد اللي كتهضر لي لحنان هو كيكون خصوصا

0: دافع الحب تيكون دافع الحب كيقولك انا ملي كنبغيها او كانت تبغيني فاحنا غادي نوليو شخص واحد او كيان واحد. بالتالي شنو معنى كيان واحد او شخص واحد؟ معنى انه الهويات ديالنا والشخصيات ديالنا والطبع ديالنا وداكشي كل واحد اللي عنده كيتمسح. يعني انا كنمسح الشخصية ديالي وكنمشي مع الشخصية ديالك، كنمسح حياتي كلها وكنمشي مع حياتك. هذا المشكل الكبير، ماشي هو انك واش من بعد الزواج كتولي ولا لا، مي في الاول قبل الزواج او في العلاقة قبل من الزواج كديرو بشكل غير واعي، ظنا منك انك انت راه كدير شي حاجة زوينة وراه كتأسس مؤسسة الزواج
1: او ظنا منا انها تضحية، لانه حنا عندنا واحد الفكرة وتربينا انه الزواج خصك تخلي الماء يدوز. انت هضرتي واحد المساله اللي هي مهمه، ديال انه الواحد كيلغي شخصيته ويلغي نفسه ويلغي طموحاته ويلغي احلامه وينصهر مع الطرف الاخر، لكن شكون فيهم اللي كيلغي؟ واش الزوج ولا الزوجه؟
0: لا بجوج،
1: كل مطالب.
0: لا شوف ما شوف، حنا كنهضروا على ليدوكاسيون، ليدوكاسيون ديالنا اغلب الاحيان في البنت كتتربى على اساس انه خصك تصبر، ولكن الواقع وهذا الشيء انا شفته من خلال المواكبه ديال النساء والرجال، لاحظت انه غير الراجل ما تيتكلمش حتى هو كيصبر. يعني بزاف الرجال كيكونوا صابرين وعداد منهم غير هما ما تيهضروش. يعني مساله الصبر غير كاين اللي تربى عليها وكيوضحها لي اغلبيه ديال النساء، ولكن كاين بعض الرجال اللي كيصبروا. الصبر والتضحيه راه ماشي عيب، ولكن ضحي لواحد الحاجه وتنازل على واحد الحاجه من اجل ربح حاجه ما احسن. يعني ضروري ما غتضحي اي علاقه حتى في الميديو بروفيسيونيل، على انت ما كتنازلش كتنازل، ولكن الا كنتي غتربح شي حاجه ما احسن. الخطوره وانك ملي كديرها بشكل غير واعي كتولي تضحيات والتنازلات وكتلغي نفسك وكتلغي كل شيء، ما كتربح حتى شي حاجه، كتخسر حياتك وحياتكم. انا كنهضر على انه انا شخص كيان مستقل، عندي شخصيتي، عندي دي زيكسبيريونس، عندي جايب باكاج
1: حمولات ديالك، جايبهم ثقافيه اجتماعيه
0: اللي ما زوينيش راه جايبهم، وانت كذلك ثقافيا وكل شيء. فبالتالي انا وياك غندخلوا واحد علاقه زواج، راه كاين انا وكاين انت وكاين واحد الطرف ثالث اللي غادي نديروا انا وياك اللي هي ديك العلاقه،
1: ولكن ماشي كلشي كيفكر باننا انت وانا وكنديروا الطرف الثالث، حيت في الغالب كيقول لك انا وانت غنوليو واحد.
0: ما عمرها ما غتكون واحد، حيت انا وانت ما عندناش نفس التفكير، ما عندناش نفس المرجعيه، ما عندنا نفس حتى شي حاجه. ملي كتكون بشكل غير واعي كيوصل واحد الوقت وانا ما جونيكسبريم غيا، ما كنعبرش نقول لك اودي انا تنازلت، خليه كما كتقولي خليه يدوز، واحد النهار غادي تكون امور احسن. ملي ما كتبقاش انت كتعبر بالنسبه لك انت اللي عارف انك ضحيتي وتنازلتي، تيوصل واحد الوقت كيوصل انك يا اما كتهضر بواحد الشكل اللي هو غير مرغوب فيه، او لا كتمشي في حالك كاريمون تو كيت لا ريلاسيون، وهذه خطيره جدا.
1: والطرف الاخر ما عارفكش مالك،
0: تغيرتي، تبدلتي.
1: كيجيو عندك انت ناس يعني ازواج اللي هما باش يعني يحاولوا انهم كيف ما كنقولوا يعتقوا العلاقه ديالهم، وملي ملي كيبداو يهضروا ويعني يطرحوا المشاكل ديالهم كيتبين لك بانه المشكل الاساسي هو هذا؟
0: بيان سور، شوف هو المشكل تيكون بادي من الاول انك درتي تنازلات وظنيتي بانه هو غيفهم راسو غيشوف التنازلات، وهي كذلك التضحيه راه سي غولاتيف. انت كتشوف ربما المراه مثلا ربما جودينا بورتوكوا يقدر يكون حتى الراجل يعني تضحيه، مثلا انا غنسمح في واحد جزء من خدمتي ولا غنسمح في وقتي ولا جو سي با، هذاك تضحيه. الراجل ربما ما يبقاش يمشي للقهوه مثلا كيف ما كان يمشي كل نهار، بالنسبه له تضحيه. يعني راه ماشي بالضروره تكون بنفس الحجم، مي كتبقى تضحيه يعني تنازلات. اش كنقول لك الواحد خصو يعبر عليها، لان خاصها تكون انا خصني نعطيها واحد القيمه، الا ما قلتهاش انا وعطيتها واحد القيمه ما نستناش من طرف اخر هو اللي يعطيها قيمه. دونك واحد الوقت ما غتعرفش قيمتها وما غتكونش لا ريكونيسونس، ما غيكونش الامتنان ديال انك ضحيت
1: والاعتراف، وشحال
0: والاعتراف ما يكونش.
1: وشحال من مره سمعنا صح، وشحال من مره سمعنا انه كتقول لك مثلا المراه انا سمحت في خدمتي، او الراجل كيقول لك انا جاتني واحد لوبورتونيتي وما قدرتش نمشي على سمح، درت واحد التضحيه كبيره. كيجي الطرف اخر يقول له شكون طلبها منك؟
0: جوستمون لانه هو ما عبرش عليها، ما قالش، ما عبرش عليها، دونك ظن انه شي حاجه زوينه. نو الفو توجور اكسبريمي، انا ها باش جاي، ها بالحموله جاي، ها الحاجه اللي غنتنازل انا وياك، يعني طرف من حياتك وطرف من حياتي ضروري ما يكون فيه تنازلات من اجل انه نغدي ونكبر واحد العلاقه اللي هي زوينه وحنا متفقين عليها بشكل واعي، ديما تنسطر عليها بشكل واعي. انا عارف انك انت غتنقص واحد الحاجه من عندك وانا غنقص من اجل انجاح هذه العلاقه. يعني الوضوح هو بدا من النهار الاول، بدا التواصل من النهار الاول. ما نجيش واحد عام عامين غنقول اه تبدل عليا تبدلات عليا، هو اون فغي راه ماشي تبدل، رجع لا فيرسيون ديالو الصحيحه والحقيقيه.
1: او ربما دار كيف ما قلنا

0: كيف ما قلتي انتي تنازلات او تضحيه وما لقاش طرف اخر يقدر لانه هو ما هدرش
1: كيفاش غنفضل وانا ما لقاش طرف الاخر
0: جوستمون
1: دونك انا راه القيمه ديال التنازلات والتضحيه راه انا اللي خصني نبينها دونك الواحد خصو يعرف انه نهار اللي غنجي ندخل على علاقه غنجي نقول لبنت الناس انا جو سوي كوم سا كندير كنفعل كنترك اجي نتفقوا كيسكو تو في كاين شي حوايج ما يمكنش يحيدوهم حيت صا داخله في لي بيزوان بسيكولوجيك لو فات ان نخرج مثلا هي بوحدي او نسافر بوحدي او بالنسبه لي انا راه كندخل في واحد العلاقه وتنازلت وهذا راه كنحيد واحد الحاجه اللي هي كبيره وبلا ما نشعر كنوصل واحد لا فريستراسيون كنتخنق واحد الوقت وما كنعرفش منين جايه هذه الخنقه هي راه جايه من واحد النهار تنازلت بالنسبه لي شي حاجه بسيطه جدا الوغ كو نو هذاك هو الاساس خليه سي شوف شي حاجه اخرى ما اهم دونك سي كيسيون دو اتفاق انا غنجي نتفق انا وياك كاين ما احسن من ان نحطوا لي كارت سوغ طابل
0: وفي الغالب ما كنديروش في الاول لان كنكونوا باغيين اننا ننجحوا داك الفتره ونحاولوا
1: باش دابا الدراري دابا طالعين دي جون نعطيهم فكره لان باش تبدا العلاقه
0: ما تبارك الله هاد لي جون عندهم يعني عندهم شخصيه على
1: عندهم شخصيه وكيحسبوها شوف كيحسبوها وكيفكروا ما بقاش سي فري ما بقاوش بزاف ديال كنقولوا العائله وان تدخل هذه العائله ولا كيولي واحد الاستقلاليه ان دابا الشاب ولا الشابه ولا كياخذ قرارات بزاف في راسه هو سو كيفي الى غتفهم بانه تنازلات حاجه وانك تشرح داك التنازلات حاجه وانك تكون واضح حاجه اخرى نتنازل فيك فيك تضحية في فيك
0: باتك غير تكون واعي وعارف بأن الطرف الآخر يقدرها وعطاها قيمة هذه النقطة ديال أنا بغيت نوصل الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيسمعونا اللي كنقولوا أنا وزوجي ماشي واحد احنا وماشي زوج احنا ثلاثة كيفاش نحطوها على أرض الواقع
1: احنا ثلاثة لحقاش كينا أنا وكين تا وكينا نحن كينا نو هذيك نورة أنا وياك اللي غادي نخدموها وغادي نكبروها وسا دوموند دو لا باسيونس خاصها الصبر وخاصها تما خاصها شوية ديال التنازلات بيان كنرجع ديما تنقول بشكل واعي وبالاتفاق دونك هذاك هو الطرف الثالث انا اللي ظنيت انه غادي نقول انا وياه راه شخص واحد عمرنا ما تنوصلوا نفكروا نفس التفكير كيفاش واحد ملي كوصلوا واحد بعد ما كتوصل حتى الامور الماديه كنقولوا
0: هادشي بغيت نسولك شنو اكثر نقطه ديال الجدل ما بين الازواج اللي كيعتبروا راسهم واحد
1: كتبدا شوف هي كتبدا شويه بشويه بشويه حتى كتوصل للنقطه ديال انه كندخلوا في الماديات كندخلوا في المسؤوليات كندخلوا في لي طاج كنوصل انه ما مقتنعش اصلا بالشخص اللي معايا او مقتنعش هو بشريكه الحياه انا في الاصل شنو هو الزواج في الاصل هو كترجع كتلقى السكينه واحد الراحه نفسيه ملي كترجع لطبيعتك يعني راه انت خايد في الستريس ديال الحياه وانما كترجع للطبيعه ديالك يعني كتلقى الامان العاطفي والسكينه ما يمكنش تلقى الامان العاطفي والسكينه وانك انت ما كنتيش بطبيعتك واللي يخليك تكون بطبيعتك هو الاتفاق اللي دار نهار الاول انا جو سي كوم سا انا حبا فيك ورغبه ان نكمل معك اكيد راه غندير شي حوايج باش يفرحوك وانت كذلك ولكن هذا لا يعني ان نلغي شخصيتي وهويتي وطباعي وكل شيء نو وعاد زيد عليها بانه انا ملي تنكون بشكل طبيعتي معك فبالتالي كنولي حتى الطموح ديالي والاهداف اللي كنبغي نديرهم كنشاركهم معك فكتفرح لي
0: وفي أي علاقة ناجحة وعلاقة صحية هناك ماشي غير في الزواج في أي علاقة هناك أخذ وعطاء
1: باش يكون
0: التوازن ملي كنقولوا كاين أنا وأنت ونحن شنو حدود أنا وأنت شنو الحدود ديالنا
1: ما كاينش اون ريغل ما كاينش قاعدة تطبق على الجميع هي الحدود كتعرف كل واحد كيعرف حدوده هو اللي كيوصل
0: اللي كيرسمها
1: الراس وهو اللي عارف انت عارفة وانا عارف الغلط اللي تيوقع هو انه انا ما وصلتش لهذا الوعي انا وما عرفتش راسي بعدا وشنو هما لي بيزوان ديالي وشنو انا فاش كنرتاح وكنجي نطلب من الاخر انه يريحني ما يمكنش يريحك واحد انت ما عارفاش فين كترتاحي او العكس دونك باش نطلب انه واحد الحدود او لا نتفقوا على الحدود ولا بدا كل واحد فينا يعرف بانه شنو هما الحوايج اللي خط احمر مثلا او لا الحوايج اللي كتفقوا عليهم الحوايج اللي كتبغيهم الحوايج اللي عندك انت اساسي في حياتك باش تقول انا عندي حياه متوازنه يعني ولا كتسهل الماموريه على الطرف الثاني ماشي كتدخل وانت باقي الاخر كتسناه انه يعوضك او يعطيك شي حاجه اللي انت اصلا ما عارفهاش شنو هي
0: الزوج المغربي وانطلاقا من تجربتك كيقبل بالحدود اللي كتحطهم الزوجه ديالو
1: باش ما نظلمو حتى شي واحد ومن
0: والزوجه المغربيه كذلك واش كتقبل بالحدود اللي
1: كيحطهم شي بعض مرات الزوجه المغربيه كتظلم راسها وتظلم حياتها اكثر من الزوج المغربي باش نقول لك ظنا من انه كدير تضحيات وان راه هي كتجي مثلا عندي نساء كيجي كتقول لك درت وفعلت وتركت وهذا 10 سنين 15 عام ظنا منها انه راه هي كدير شي حاجه اللي هي مفيده ومزيانة

0: فاش كتعرف بانه لا هذاك غلط كبير انك انت درتي فوق الحد ديالك وفوق القياس ديالك، فبالتالي ربما توصل لدرجه انك tu effacer داك لا بيرسون ولغيتي لا بيرسون اللي قدامك بعد ما دون قصد، او خديتي ولفتي واحد المده طويله انك تقومي بداك المهام. فما طالبيش واحد الانسان بعد 5 سنين 10 سنين تقول ليه واش ما حسيتيش بيا. حنا كنرجعوا انه واحد خاصو يعبر على فين هو الحدود ديالك، انت فين طاقتك، فين وصلاتش حاجه اللي مريحاكش، حيت الدوام هذا.
1: واخا دائما خصني نطرق من تجربتك، لانه كل ما باش نعرفوا شنو المشاكل ديال الاسره المغربيه، شنو ابرز المواضيع او المشاكل اللي كتثير الجدل ما بين الازواج اللي انت واكبتيهم؟ واش الحسابات البنكيه، واش المشاكل الماديه، واش الخصوصيه، واش التليفون، واش كيحس كيقضي الوقت ديالو مع صحابه بزاف، واش تدخل ديال الاسره. شنو المشاكل اللي نقدروا نقولوا الخارجيه والداخليه اللي كتبرزها؟
0: بعدا اكثر ناس اللي كيجيو سي سون دي فام، اكثر ناس كيجيوني دي فام سي تري فاش كيجيو رجال. دونك لي فام كيجيو باش parfois كتجي كتحط لك مشكل، فاترافير دوك لي كيسيون كتعرف بانه راه المشكل الاساسي هو راه عندك بار دو ريسبونسابيلتي، انت ما جيتش كي من طرف انا ما كنعرفوش. دونك بعد واحد الحصه وجوج كتوعى بانه عندها اون غون بار دو ريسبونسابيلتي ولو بحسن نيه. احنا نرجعوا لانه عندها واحد ليدوكاسيون تاع هي اللي خلاتها تمشي بواحد لو كومبورتمون، بواحد التعامل مع الطرف الثاني.
1: مثلا ملاش كيجي يشكي،
0: كتشكي بانه كتقول لك ما الراجل ما كيعاونيش، ما كيحشهش معايا المسؤوليه. فاش كتبدا تحلل معاه كتلقى بانه هي واحد المده هي قررت انه تاخذ المسؤوليه. دونك في الاول كانت كتقول ماشي مشكل، ابري علاش جيتي تشكي؟ دونك تي فوا، دونك ما يمكنش واحد المده وانت كدير واحد العاده غادي تبدلها بين ليله وضحاها، ما بغيتيش الطرف الثاني يقول لك كيفاش واقع. هذه وحده. ثاني حاجه كتلقى بانه هي اغلبيه النساء اللي كتلقاها حامله داك المسؤوليه وعندها هذاك لو رول ديال انه سوفي لا سيتوياسيون ولا داك لا رولاسيون. بارفو كتدخل في اون رولاسيون ما كتبقاش بحال زوجه، كتديفلوبي مع لو طون اون رولاسيون ديال فيس مير، واللي هي تدير داك لا بروتيكسيون او لا ميم لا سور بروتيكسيون. نو هي راه الي لا بور طول موند، دونك داك لا سيكوريتي هي كتنتظرها ولا كيعمرها عبرت عليها،
1: ما طلباتهاش.
0: هي ما طلباتهاش بيان سور، ما طلبهاش لان هي ليدوكاسيون ديالها ربات انا ما طلبش، ولكن ما شعرتش بانه هي ولات هي المصدر لا سيكوريتي للناس الاخرين اللي هو راجلها واللي هما ولادها. دونك مع لو طون عيات، ماشي ما بغاتش،
1: حتى هي محتاجه، حتى هي عندها دي بيزوان،
0: حتى بانه هذيك لي بيزوان عندها، حتى وصلت انه وصلت ايبويزي عيات. ملي كتوصل كتعيا عاد تقلب شنو الاسباب،
1: وهنا فين كيخلي الطرف الاخر يعتبرها انها تغيرت، انها تبدلت، انه ولا برود.
0: دونك الا كنتي انت كتقضي مهام وكديرها بواحد الطريقه زوينه، انا بالعكس غنشوفك شي حاجه زوينه، هذيك كتقضي غراض وهذا وتبارك الله عليك وتعرف. دونك انا بالنسبه لي ملي كتبدلي وانا ما قلت لك شي حاجه، بالعكس انا شكرتك، بالعكس راه كنقول انا جو سوي ريكونيسون. وهو بصح واضح في الكلام ديالو لانه مولف. مي انا ملي كنوصل انه كون ايبويزي، يعني راه محتاج اكثر من لا ريكونيسونس، تلم انا عييت محتاجه اكثر من لا ريكونيسونس،
1: حتى هي محتاجه الامان وحتى هي محتاجه. هذه هذه النقطه اللي ربما حيت ما يمكنناش نقولوا شي قاعده ذهبيه للزوجين، لان كل زوج وزوجه هما كيعرفوا شنو اللي قدروا يديروا باش يعيشوا في امان.
0: شوف دابا ولينا ديك الراحه النفسيه وداك الامان اللي لقاه في الدار راه كيبقى لينا لو ستريس ديال الحياه، كنا كنعيشوا كل نهار في ستريس. شي كتدخل كتقول الله دخلت للدار، راه كاين رجال اللي ما كيبغيوش يدخلوا لديورهم، وكاين عيالات كذلك اللي كيخافوا يدخلوا لديورهم. هذا كيقول لك صافي خصني تنغامس في الخدمه باش ما ندخلش للدار عاوتاني. علاش؟ لانه ما بقاش مصدر راحه. دليل يعني انه اللي في الدار سواء زوج ولا زوجه راه هما سبب المشاكل، ولكن المشكل هو انه ما تواجهناش، ما حليناش المشكله. بارفو كتكون لا فام كتبقى فواحد لا كولير، فواحد الحاله ديال الغضب، وهي في التالي راه بسيطه جدا، بغيت غير انه يجلس يسمعها مثلا،
1: هو ما كاينش مشكله. هذا هو اللي بغيت نسولك امال بالنسبه للناس اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا، سواء بالنسبه للزوجه اللي هي تعتبر انها تضحي في صمت، او الزوج اللي هو يعتبر انه يضحي في صمت لانه الطرف الاخر لا يقدر التضحيات ديالو والتنازلات ديالو، شنو تقولي لهم؟
0: وكاين اختيارين، يعني واحد اما غتختار انك غتبقى صامت لانك هنا بحالي كتموت ببطء، هذا موت بطيء جدا، وهذا بالتالي علاقه ميته
1: ما يحلش المشكل،
0: وما غتحلش المشكل بالتالي ما غتحلش المشكل، غتضيف مشاكل اخرى، لان كنرجع نقول الوجود الاطراف اخرى اللي هما الاطفال، فانت

0: ما كتوجد لهمش واحد لونفيرونمون وما كتعطيهمش واحد ليكزامبل اللي هما تيمشيو عليه. دونك ها انت صبرتي انت بالنسبه لك, ضحيتي بالنسبه لك, ولكن فنيتك انك بور لا بون كوز فتري راه لا راك دمرتي مجتمع. انا هذوك اطفال حتى هما داو حوايج اللي تربوا عليهم, او كتختار انك كما كنقولوا فرقع الرمانه ووقف لي كارت سور طابل اش غيوقع كاع. بيان سور جو شوازير لا مانيير, ما نجيش عاوتاني انا نعمر
1: الرمانه. ملي قلتي فرقع الرمانه,
0: الرمانه راه حلوه زوينه,
1: خاصها تحل داك الرمانه.
0: حل الرمانه
1: وقلتي لي طاقه ايجابيه, يعني كي جوستمون هذا باش غنختمو, كيفاش ندير انا نحل داك الرمانه بلا ما نفرقعها؟
0: ويا الرمانه صراحه راه ما تتوكش, بغيت ندير لك خاطرك لاله حن اون توكا. غتحل الرمانه باش غادي نجلسو. شوف هذيك الا ما عندكش ممكن تمشي بروفيسيونيل يعطيك لا مانيير باش غادي تهضر مع داك الطرف, ولكن خصك تعرف بانه هذاك هو الحل. يا با دوتغ سوليسيون من غير انك تواجه داك الطرف وتجلس معاه يمكن مره جوج ثلاثه. هذا هو الصبر والتنازلات اللي كنفهم انا بور لا بون كوز. اليوم ما غتسمعنيش او غدا ما غيسمعنيش او بعده, ولكن غنوصل واحد التالي بطريقه اخرى, غيوصل الميساج ديالي وغتفهم او غيفهم انه انا ماشي مرتاح في هاد العلاقه.
1: او ربما ملي غتهضر انت حتى هو غيهضر
0: بيان سور,
1: حتى هو غيتلقاه بانه راه كيحس لا, وغتلقاه ربما حتى هو راه كيحس بانك انت ما كت يعني ماشي دائما
0: انه
1: جوج بهم كيهضروا جوج بهم القاسم كيضحي,
0: حيت حتى هذاك اللي كيضحي كيولي كيدير واحد لو كومبورتمون اللي غير مريح بالنسبه ليا. هو بالنسبه لهم تنازل, يمكن انا قلت شي كلمه ما عجباتوش مره وجوج ثلاثه او درت واحد السلوك ما عجبوش, فهو التزم الصمت. انا بالنسبه لي هذاك الصمت برود من عنده, ما بقاش كيجاوبني. شوف دابا هذه سيتي اون رياكسيون دو سا با, فانا قريت بانه هو راه برد من جهتي وما بقاش عجبو الحال, وانا خديت عاوتاني موقف اخر. شوف المواقف اللي غتبدا تتراكب الوغ كو في الاصل شنو كان, كان ممكن ان نجلسو كارت سور طابل, اجي يا الشريف راه شنو وقع, شنو وقع اجي الشريف انا راه شنو وقع, ونتصافاو بيناتنا. ما كاين ما احسن, غادي نتقلقوا غادي نتقلقوا يومين جو سي با ميك
1: تتضح الامور تتضح الرؤيه. واحسن حاجه كنعتقد ان النيات كتصفى
0: اكزاكت,
1: ما كيبقاش بنادم هز على الاخر, الاخر ما سايق له خبار ولا هذا هو المشكل.
0: حتى حتى في نيفو د لا سيكولوجي هذيك ليموسيون ديال لا كوليغ راه تقدر طلعات والذكريات وليفينمون شنو وقع نقدر ننساه, ولكن افيك لو طون ليموسيون عقل عليها بقات اونكري بقات غرافي عندي محفوره لداخل. فما تسمع شي كلمه كديكلونشي ليا اولا فما نشوف كديكلونشي ليا داك ليموسيون اللي هي كانت غضب ولا كانت بور لا جو نو سي با كانت فرستراسيون ولا شتشي كله كان ممكن غيتحل المشكل نهار الاول
1: بهدوء. انطلاقا من تجربتك, انا دائما هذا سؤال شخصي كنختم به, انطلاقا من تجربتك في المواكبه ولا في يعني في علاقتك الشخصيه, شنو اللي اكتشفتي انه حاجه بسيطه اللي كتكون ما بين الازواج اللي كتقدر تكون انها بسيطه ولكن اللي كتخلي انه المشكل ديال الشخص كيدوب وينصهر من اجل الشخص الطرف الاخر وفي الاخر كتمشي العلاقه الحائط مسدود؟
0: مالوغوزمون هو كنظنوا انه داك الكلام اللي تنقولوه فهو كيتفهم بداك الطريقه اللي تنقولوه. يعني حنا كنقولوا راه حاجه وحده راه باينه, كاين شي حاجه باينه اللي باين عندك انت ما بينش الطرف الاخر, خاص واحد ياخذ بعين الاعتبار بانه حنا جوج الاشخاص مختلفين على بعضياتنا, ثقافتنا مختلفين, مرجعيه مختلفه. دونك ديما خصني نقول انه يمكن الكلام اللي تقال ما تفهمش بواحد الطريقه اللي خاصها تفهم, دونك خاصني نفتح باب ليشونج. والطرف الثاني على قد ما كان هو من النوع اللي ما كيواجهش على قد ما تيكون عنده الخوف انه يواجه, سو كيف كيبدا يحطك سو تيست. الا انت عطيتي لا كونفيونس واحد النهار يهضر يهضر. الا كنتي انت كتظني انك داك لا مانيير, وانا كنقولها انا كنت مرات في اللوم ما كنتش واعيه بها, فكنت كنقول انا لا هذه هضرتي راه هي اللي كاينه, راه تنهضر بواحد لا مانيير سا سو فو كي ان بو اغريسيف, هو كيشوف اغريسيف مثلا. انا بالنسبه لي عاديه باسكو سي لا كولتور, انا تربيت عادي واحد الصوت مثلا عالي, هو لا تربى بصوت عادي ما عندهمش الغوات بالنسبه له انا
1: عليه.
0: تشوفوا دونك سي لا بيرسيبسيون, هذا الادراك ديالو مختلف الادراك ديالي. علاش كنوضحوا الامور؟ اجي شنو ضنيت بغيت نقول لك, شنو بغيت نقول لك, واش فهمتي نفس المفهوم؟ انا الغرض ديالي باش نصلح. دونك هنا كنبداو نقادو حتى كنوصلوا بيان سور هذا العام الاول العام الثاني. الا ميكتي على العام الاول العام الثاني فهنا كتعرف ان المشاكل كتبقى معك سنين
1: كتراكم وكتقدر انها تكبر من مشاكل صغيره كتولي انها مشاكل كبيره وعويصه ويصعب انه نحلوها. أمل طوهري كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية, شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في طاقة إيجابية.
0: مرحبا, كنتشرف ديما لالة حنان.
1: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. أمل.